0: كان هون عربا شعل أسطر مثل العادة.
1: كيف ما دفق الأسطر؟
0: وأنا بعد سنجري ركب غيره.
1: ما بصدق.
0: سكر الخط لا تصدق.
1: سكرته.
0: وهلا شو من وين عم بحكيك على الشباك ولا لا؟
1: مزبوط.
0: ليلو اشتقت لك.
1: جيجي حياتي عن جد انت هون.
0: وإذا ما رح تساعديني رح بطل هون، رح صير تحت.
1: شبك كيف خطرت وجيت؟
0: مش فرقان معي، إن شاء الله يكون في بيناتها غابات الأمازون، ما عندي مشكلة أقطعه لأوصل لك إذا قدرت أقطعه.
1: بركي وعي آدم.
0: لا آدم والغير آدم بيقدر يمنعني شوفك، ما بكفي ما بخليك تظهر من البيت، كمان منعني إجي لعندك أفشل برعبته، بسكر باب فوت من الشباك، بفك القصر بركب غيره، هيدا أتخم مع دعسات أيام بتهربش، بعد سنجري بالسر ركب بدل قصر ثلاثة، هاكل شباك صار في قصر.
1: ليش وثلاثة؟
0: بعدين بتعرف.
1: بس ما هو لك الكلاب.
0: صرت صحبة أنا وياهم، بحبوني، الكلاب حبوني وآدم لا. هن إجوا ليعووا بس أنا قلت لهم بليز أجوها كرمالي، عووا بعدين، قالوا لي أوكي كرمالك رح نأجلها. شفتي خدموني فيها.
1: عربشت فوق البوابة؟
0: شوفي لي بنطلوني مخزوق؟
1: لا.
0: فأذن لا.
1: بوابه.
0: الله يرجع له الخير، هو اللي سهل المرور.
1: يا الله، حياتي انا كثير مبسوطه فيك، صار لك زمان ما عربشت، قصدي ما جيت لعندي.
0: ما انا تأكدت لك من خمس دقائق، رد علي حضرته، عملت حالي معجب بدي احكي للسيد سالم، ما عربشت غير ما حكيتك وطمنت انه فهل.
1: بس هلا بيوعه.
0: ويوعه ويوعه مش فرقانه معي، اليوم مش قاشي حدا غيرك، لو بدي اضطر انزل لعندك بالباراشوت ما كنت قصرت، خصوص اليوم.
1: ليه؟
0: بعدين بتعرفي. ليال؟ أنت بدك تتركي لها الشغل بقى.
1: ليش الشغل مش عيب؟
0: ما حدا قال عيب، بس بدي أشوفك على راحتي، ما بقى أحمل بهدل ولا أنت. بعدين أنت مش لازم تكوني خادمة، أنت أميرة لازم تنخدمي.
1: أنا ما فيي أترك هالبيت بسهولة، هيدا البيت اللي ربيت فيه، من أنا وصغيرة بقى أنا بجي من المدرسة لنطفو، هيدا بيتي، ما رح أتركه إلا لما أروح أبيت جوزي. ضروري أذكرك إنه أنا يتيمة لا بي ولا أم.
0: ما تقولي يتيمة، أنا أمك وبيك وأختك. لا شو أختك؟ أنا خيك. لا شو خيك، أنا حبيبي.
1: هيدا الواقع، أنا يتيمة.
0: بس هيدا مش مطرح.
1: هل قد بيقدر عم نعمان؟ كتر خيره، ربيني وعلمني وكبرني وندر حياته كرمالي، ما تركني ولا دقيقة. بيجي أنا بتركه هيك.
0: روقي ما تزعلي، ما بدي شي أعكل لك مزاجك، خصوص اليوم. تفضلي حياتي.
1: شو حلوة، هي إلي؟
0: لا جيبها لتشوفيها بس. أكيد لإلك، عقبال المي حياتي.
1: شو المناسبة؟
0: بعدين بتعرفي، بتتذكري إني قلت لك عم بكتب لك قصيدة؟
1: صار لك شهر عم تكتبها وبعد ما خلصت.
0: خلصت، وبعد ما خلصت لحنتها، وراح أهديك إياها كلاما ولحنا، اليوم وهلا.
1: شو المناسبة؟
0: بعدين بتعرفي، شباب تفضلوا.
1: أي شباب؟ من وين بدهم يتفضلوا؟
0: ما قلت لك ركبت على كل شباك قصطر؟
1: بلا.
2: مرحبا.
0: شفتي لشو؟ جاهزين شباب؟
2: جاهزين.

0: الشباب انزلوا على السريع اسرع.
1: مين عم يعمل هالضجه بال
2: شو سيد روبي هون؟ وانا اقول ليش هالبيت اكلته الغبره؟ تير الست جوليات مش فاضيه، بدها تسمع اغاني الحب. يلا عشانك لشوف
0: مش عادة. ما بسمح لك انت عم تحكي مع حبيبتي.
2: انا اللي ما بسمح لك تفوت على البيت بهالطريقه. كيف فتت
0: مثل العاده؟
2: كيف انا فكيت القصر
0: وانا بعد سنجري ركب غيره.
2: هذا صار لازم اطلب الشرطه.
3: مش ادم بليز لا
2: حدا يتدخل على شغلي.
0: لشو الشرطه منحلها حبيا؟
2: ما رح تتربى الا هيك.
0: مش حلو نعمل بلبله بالحي؟ مش منيحه بحق الاستاذ سالم.
2: مش منيحه بحقه كمان حدا يتسلل على بيته بالسر.
0: اليوم في مناسبه حلوه، مش حلو اقضيها بالنظاره.
2: مناسبه شو؟
0: بعدين بتعرفي. بتعرف
3: خلص هيدي اخر مره وعد.
2: ولا يمكن كل مره بتقولوا هيدي اخر مره. الو الو
0: استاذ، في هيدي وقت منك.
2: مني انا؟
0: اي نعم.
2: بجوز الخط مشغول بس وعيتوني من النوم وانا بوعى مفقوس.
0: وهيدي كمان وقت منك. وبليز ما بقى توقع شيء. وما بقى تنفيس.
2: قولك ممكن بعد يوقع مني شيء؟
0: ما بعتقد.
2: تأكد
0: في هيدا وما بقى في غيره.
2: هالمره رح مره ما رح اتصل بالشرطه لانه في مناسبه مثل ما قلت.
3: مناسبه شو؟
0: بعدين بتعرفي.
2: بس بتمنى انه ما بقى تنعاد.
3: خلص وعد.
2: الا اذا وقع مني شيء. بدي استاذنك 5 دقائق واستعير منك ليال، بدي تكويلي الجاكيت، عندي مشوار ضروري هلا. وهيك بترك يكون بيت الكم منيح.
0: عظيم
3: اخلاك. ليش ما انتبهنا من زمان انه بوقع اغراضه؟
0: اكتشاف حلو بس مكلف شوي
3: ومؤخر شوي.
2: تفضل استجيشي اقعد ليش واقف. ليال بس تخلصي كوي شوف الاستاذ شو بيشرب.
3: ريش
0: ما طولك ويا من الافعيد.
3: ليش عادة كيف كويا فكرك؟
4: شو شباب كل شي تمام؟
0: مع الهيئة.
5: عرفت استاذ، بس شباب تحت ناطرين لتحسبهم قبل ما يروحوا على المستشفى.
0: ايه اوه مش حامل كاش بقى، صار حاملهم ادم. قال له ما يعتلوا هم، هيدا مش اول ولا اخر تعامل بيناتنا. جينا وقعات قصدي تعربش قصدي شغل كتير.
5: عراس استاذ، يعني بمرق عليك الجمعة الجاية؟
0: لا انا بمرق عليكم على المستشفى.
5: عراس استاذ.
4: وين جيت؟
5: عراس استاذ.
4: وينو؟ وينو؟ هلا بدي اعرف لوين هرب. وينو؟
0: منو؟
4: شنيدي تبعكم؟
0: عمو نعمان؟
4: الزفت، نعمان الزفت.
0: استلم حالك عم تحكي عن عم حبيبتي.
4: مين مكان يكون؟ بدي دعوة تدعيس.
0: يا اخي شو صار؟
4: وين الاستاذ سالي؟
0: سافر.
4: وين عدم؟
0: دخيلك مثل هي عم ياكل جاكيت.
4: هيدا جنينات اللي لازم شحطوه، فلت من بين ايدي، كنت ناوي اخلص عليه، زبط وطلع على الدرس صبون، بس لو بعرف وين مخبى، لجلص لعيمه من حلهم.
0: يا اخي شو صار؟
4: صرت 100 مرة قايل له، جنينة بيتي مش حمام لكلابه، بيرجع كل يوم بفلطهم وبيروحوا بيعملوا عملتهم عندي بجنينة، وقدام البيت
0: شو ذنبه؟ هن العم، مش هو العم.
4: ما حضرته معودهم هيك، معلمهم على الطريق الكايف فيي، بيعرفني اني ما بطيقه لانه ما بيحلاله. بيعرفني اني ما بطيقه لانه ما بيحلاله قص الجازون الا وقت السياسه تبعي. بيدور لي هالمكنة على شباك الأوضة قصد لا يزعجني. طلع على زين الشعر أنا وقال له بعد عن الشباك دق المي مي، وقف أصبع الظهر دق المي مي، بعد كلابك عن بيتي دق المي
0: مي.
4: ايه خلص بقى طبح الكيلو صار مفروض يتربى.
0: رؤيا استاذ زمان زلم كبير طول بالك عليه.
4: معنا طول بالي عليه لأنه كبير، بس قديه ولعي متى قدي الواحد بده يضل حامل يوم يومين ثلاثة تبو بعدين. وينه؟ وين مخبى هلا بدي اياه؟ اي والله والله اللي عامله عصير. انت شفته شيء؟
0: اي انا شايفه بس انت مش شايفه.
4: كيف؟
0: ماشي عم بقول راح يمين قصدي شمال
4: ولك ضيعتني.
0: ما هيدا المطلوب.
4: كيف؟
0: فتش عليه مظبوط؟
4: برمت جنينه زاويه زاويه وما كنت لاقيه. هداك نهار كبب لي طرابات بجنينتي. ايه شو؟ هودي ضمن حدوده يا حبيبي. عقاريا جنينتي عرضها 5 متر متر 2 3 4 5. شيل طراباتك بعدك بحدودي ولك ما كان يقنع. وحياتك لو ما كانش ناناتي عن جانا الاستاذ سالم اكيد من زمان دعوسته. بس خلاص اذا الواحد بده يضل يكرم. مزبوط يا ملا؟
6: مزبوط.
4: الواحد بيعطي انذار انذارين تبو بعدين.
6: وبعدين
4: انبهين عليك هالشيء
6: ابدا.
4: بدك مين جاوبني؟
6: هيدا هو.
0: ايه هيدا انا عم بقول فتش عليه تحت الدرج.
4: اي درج؟
6: درج البراني.
4: لك مزبوط. هيدا شو جايك يا نعمان؟ وراك وراك.
6: انا اللي وراك يا زكي.
4: ايه والله والله ليحوا على الدعسه.
6: هيها على الدعسه.
0: عمو نعمان ليه عملتك بالزلمة؟
6: بدي اتسلى يا زلمة عن ازهق كل نهار بجنيني. ضجر يا شيخ.

0: انت شفته قال له تامر نويلك ويا ويله انت تشوفه.
1: ما شو حتشوفه بقى صار بوستر. عم تضحك انت كمان تعبانه عن الشباك. وانو ادم
2: يحوي فوق
1: ايش عملتوا معه؟
2: خلص عرفنا دويلة هذا
1: بشرفك اللي عشو عبالي ياخذ فرصه بكره
2: دويل مصاري
1: هنا داوى ثلاث ارباع العالم ومرضهم كمان انا ما معش قرشي تنفتش على حجي ثاني
2: ولا بطل معي صرت طلعه 100 ورا 100 وقول له هاو ضعوا منك استاذ هو يلهطه
1: بتعرف ايش بقول له رايح اعمل من هالاشعه ايش اسمها؟
2: سكانر
1: ايوه من هيدي
2: لك ايه سحب مني 300,000 الواطي بس حيترك لنا الفيلا ويفل هيك بابا عنا وليال وحدنا
1: والله يا عيني من عقلك بدي اترك لك الفيلا انت وياها وحدنا
2: بليز ضروري نكون وحدنا
1: ولا ممكن
2: ادم وابي
1: واذا ادم بلين انا مش بلين هيدي بنت خيي مش بنت خيو بعدين عايش مخوفكم ادم هالقد منو شقفة واطي لا راح ولا اجا شايف حلو مش مصدق انه هو يا برا اسم خادم ابي صدقش في الاستاذ سلم تيتمقطع فينا ويتمجل علينا البلي تسترو ساتر ما قتل دمه عشان نفسيته مش ويجي شايف حلو مش مصدق كانه رئيس خادم قصر الشانس الليسي
2: عمو العمين انتبه
1: مش فرقاني معي هيدا زلمه بلا اخلاق
2: لا
1: بلا راس بلا ضمير بلا احساس وبلا هالحديث بس لايك استركت وبحب شغله استركت وبحب شغله بطل فجأة كيف أبعرف
2: شو كنت عم بتقول يا نمان شو كنت عم بتقول
1: كنت هنقول عابة حاجة عابة بلا أخلاق
2: لا
1: بلا راس بيجيب سيرتك بكلمة يا مسيو إيدي
2: كنت عم بتقول مشوية ما مشوية
1: ايه والأرض الأرض مشوية مش هيك
2: لا مش هيك كنت عم بتسب فيي
1: أعوذ بالله ليش أنت بتنسبها مسيو إيدي
2: أكيد
1: لا مش أكيد
2: ايه تعال هون إذا ما بتجيب سيرتي بكلمة واحدة بتشتك لسانك نشلوشه سمع شو عم لك
1: مش كتير
2: مش سمعني وليه
1: عن جد مش سامعك مش هيك بدي منك خدمة
2: ولك عين
1: بدي أطلبها بالعملية لأنه أنا معي شي وقعوا منك
2: شو بدك؟
1: بتصير ادم بعد اذنك بدي فرصه بكره
2: خير شو في؟
1: بدي اعمل ايش اسمها هالاشعه؟
2: سكانر؟
1: ايوه من هيدي
2: لشو؟
1: للدانت اليمين
2: شو بها دانتك يا نمان؟
1: اشقلت؟
2: شو بها دانتك؟
1: مش حنسمع فيها منيح
2: معقول؟
1: اشقلت؟
2: عمول معقول؟
1: صفرت فجاه وصار يخف السمع تدريجيا
2: ورحت عند الحكيم؟
1: اشقلت؟
2: رحت عند الحكيم؟
1: اي نعم
2: شو قال لك؟
1: ما بعرف ما سمعتوش
2: ما وصف لك دواء؟
1: بقاش إلي عين إلك أشقلة لحظة تقبرم لك المنيحة
2: ما وصف لك دواء
1: وصفني من هالأشعة أش اسمها
2: سكانر
1: أيوه من هايدي
2: طيب سلامتك خد فرصة بكرة
1: أشقلة
2: خد فرصة بكرة
1: كتر خيرك أباش كيف بدي كفيك
2: خفف حكي علي
1: أشقلة
2: لك خفف حكي
1: منيح ليش عم تعيط
2: تسمعني
1: أشقلة
2: ماشي خد فرصة بكرة وبلا الزودي هالشهر
1: لا كيف بلا الزودي
2: أشقلة ما في فرصة بكرة يا كذاب ولا زودي
1: أنا الآن شئلت أنا أبي شيك شاومة إيدين فرشيك
2: عمو نعمين بعد هون
1: وبكرة رح ضل هون كمان فضحنا
2: عمو نعمين عايزك موضوع مهم
1: واني ليال
2: يا حيفو عم تغير تيبة رايحين نتغدى سوا اليوم
1: إيه عير تغير تيبة لكن
2: عمو نعمين رايحين أنا وليال وحدنا
1: والله يا عيني ممنوع تظهر أنت وياها واحد كل ما تخطبوا
2: إم نخطب
1: ممنوع تظهر أنت وياها واحد كل ما تتجاوزوا
2: إم نتجاوز
1: ممنوع تتجاوزوا إلا ما تظهر أنت وياها واحدكم
2: بس يا عمو نعمين
1: هلا أمجد بدك تتجوز البنت
2: ما هذا الموضوع اللي بدي أحكيك فيه أنت بتعرف قديش أنا بحبها لليال بس تكون معه وين ما تروح مشان هيك بدي منك تساعدني
1: ما فيش اليوم رجع بكرة
2: بليز ضروري اليوم
1: ليش متنح اليوم دخلك
2: عيد
1: ليش متنح اليوم دخلك
2: عيد
1: ليش متنح اليوم دخلك
2: عمل لك عيد
1: عمل لك ليش متنح اليوم دخلك
2: عيد لقائنا مثل هالنهار شفتها لأول مرة بالسوبر ماركت كان النهار وجه خير علينا
1: عليك وحدك
2: مشان هيك بدي أعرض عليها الزواج بس ملبك
1: هلا امجد بدك تتجوز البنت
2: معلوم
1: وهي موافقه
2: اليوم بعرف بس اكيد رح توافق ليال بتحبني وحلمها انه نكون انا وياها تحت سقف واحد
1: ان شاء الله بيهبط عليك وبتكون وحدك اذا هي موافقه انا مش موافق
2: ليه
1: لاني مش موافق بدك تجي هيك من ليل وضحاها تاخذ مني ليال وشي سايب الدنيا علمتها وربيتها وانطرتها صار صبيه تجي انت هيك لله بالله تاخذها مني الا إيه حبيبي لا روح العب قدام بيتكم
2: عمو نعمان انا مش عم بلعب انا بدي اتجوز حبيبتي بليز ساعدني ما انت اللي كنت مسهل لنا الامور انت اللي كنت تساعدنا نشوف بعض بس صار لك هلا
1: انا سمحت لك تشوفها مش تتجوزها سمحت لك تظهر معها مش تاخذها مني
2: بس انا بحبها
1: مش قدي مش قدي انا ربيتها انا اللي اندرت حياتي كرمالها الوقت اللي توفوا اهلها افلح فلاحها مش دايرتها شفتها صبيه قد ايه تجي انت هيك تاخذها مني مين يفكر حيالك عيني بعدين انت قلت لها بحبك ضليتك 4-5 أشهر لو ما انا دعمتك وعلمتك وسجعتك بدك تحكيها كنت بعدك لهلا تحت الشباك ناطر
2: مش هيك بدي منك تعلمني كيف بدي اعرض عليها الزواج بليز ساعدني ما انت اللي كنت تقول لي ناطر اليوم اللي بدك تفرح فيه من ليال
1: مزبوط
2: وانت بتعرف قديش انا بحبها وبحترمها وراح حافظ عليها بعيوني
1: بس يا ابني اهلك حكيت اهلك بالموضوع
2: بعد كل ما اجي لفتحوا بالموضوع بينربط لساني بعرق بطل اعرف احكي
1: اكيد مش رح يرضوا ابنه الوحيد يتجوز بنت فقيره لبي ولا ام خاصه انه هن كلاس من عائلة أرستقراطية عم يعجبوش العجب.
2: وكل ما دق الكوز بالجرة بيهددوني بالورثة، من أحرمك من الورثة إذا ما بتعمل مثل ما بدنا. وشو بدهم؟ بدهم يتجوزوني على ذوقهم، وخاصة أمي عائلتها كارثة، بدها تجوزني لبنت الدندلونة، وأنا ما بحبها ما بطيقة، شكلها مثل الكوسية.
1: اسمع مني خذ بنت الدندلونة وإلا بيكونوا دندلونة لي أنا.
2: أنا بدي ليال وبس، هي حب الأول والأخير.
1: لا الأخير بإذن الله.
2: شو موافق؟
1: ليال بتقرر، أنا أوبن مايندد.
2: عظيم.
1: وإهلك؟
2: خلينا كل خطوة بخطوة، المهم توافق ليال.
1: بتوافق لأ، أنا بتحبك، بس بكار كيف تفتح للموضوع.
2: أنا بأمرك، المهم حط لها خاتم بإصبعي وتحط لها خاتم بإصبعي.
1: فإذا بدك تكون مثل الخاتم بإصبعي وتنفس حرفياً، إيش بدي أقول لك؟
2: أوكي.
1: أول ما تطل تستقبلها بطريقة استعراضية على كعب الدرج.
2: بدي أركع؟
1: إيه بدك تركع، إيش مفكر هيك؟ بدك تتجوز، بدك تركع.
2: بس أنا ما بركع.
1: غصب عنك بدك تركع. جايك ركعت كتير بكرة. بدك تجيب ولاد؟
2: لا لا.
1: إيه بدك تركع.
2: كعب الدرج؟
1: بتقلها حياتي، أنا عايزك بموضوع. هاو طلاين هي بتقلك شو فيه، بتقلها عادي.
2: حلو.
1: بتقلها حياتي، قديش بتحبيني؟
2: كتير.
1: لك تعكفي عني.
2: سوري.
1: لا تعكفي عني، باش تقطشني. بتقلها كثير، بتقلها ما زال بتحبيني هالقد وانا بحبك، ليش انرطش بكل بساطه؟
2: بقول بكل بساطه؟
1: لك لا، ليش انرطش بواقع للين؟ افش احلى من البساطه.
2: امبارح.
1: روق بعد هيك عرق كثير، بعدين انت رجال ولا لا؟
2: امبارح.
1: انا شايف امبارح. ما تخافش يا ابني، افش بنت بالكون ما بتحبش الارتباط، خاصه بالشاب اللي بتحبه. فاذا
2: اول ما توصل بستقبلها على كعب الدرج بطريقه استعلانيه.
1: اركع بدك تركع بعد.
2: بشو بنطلون؟
1: شلحه. شد حيلك عشان شيء.
2: بخدها بايدها.
1: يمين.
2: اليمين وبقول لها حياتي انا عايزك بموضوع.
1: اكثر اكثر بدك تنفخ مثلي هيك. حياتي. انا عايزك بموضوع. بس اوعى تفقع. اخ اخ اخ اخ. لا مع ظهري تعجل سنت عط عط عط عط عط.
2: كيف؟
1: في فأسي هون على اليمين في إصها الله. يسلموا. صار لي زمان ما انزعت هيك، صار له مدي راسي نزول. أنا بشبابي كنت أنزح كل أنزوحة. يلا كاف.
2: حياتي أنا عايزك موضوع مهم أكثر ما بتتصوري. هيدي ارتجالية من عندي.
1: عن ترجل أجيجي. عن ترجيل حفاظ اللي عندك أب.
2: هون تتخيل هي بتقلي شوفي.
1: مش بتقلها أنت.
2: عادي.
1: وين رجوليجي؟
2: عادي.
1: شوفي حياتي، اعتبر أنا ليال، شوفي حياتي.
2: حياتي قديش بتحبيني؟
1: إيه. أنا البديل هلا، أنا جاكي شان، بعدين جاي بروسلي.
2: طيب يلا منكفي من دون لمس. حياتي قديش بتحبيني؟
1: كتير. أنا المخرج، أنا بحق لي.
2: طيب بس بتحبيني هالقد وأنا بحبك كتير، ليه ما بنرتبط؟
1: شفت أفشاه يمنه.
2: بس خايفين.
1: من إيش؟
2: خايفين لخبط بشيء.
1: لا تخافش، أنا رح ضلح ولا يكون عن سانك بالأشارات.
2: كومنونة.
1: ترجع بتسألها قديش اليوم بالشهر وإيش بيعني لك التاريخ؟
2: قديش اليوم بالشهر؟
1: اليوم لوكينز.
2: شو بيعني لك التاريخ؟
1: حدث في مثل هذا اليوم إنه التقينا.
2: مظبوط، من أول ما شفتك حبيتك وانغرمت فيكي وبعد لليوم دايب فيك. وانت شو؟
1: انا كمان اول ما شفتك اول ما شفتك لعيت نفسي.
2: كيف
1: لك عن امزح؟
2: هي توصل.
1: لا تخاف، شد حيلك، رح اعمل حيلي عن قصق الزريعة.
2: كيف ما معك مرشة؟
1: مين قال لك؟
3: هاي عمو.
1: هاي ليلو.
3: شو عم تعمل هون؟
1: عن عالمو ايش بدو يحكي مرة تانية مع ايدن.
2: شو هلأ؟
1: عشك ناطر.
2: حياتي انا عايزك بموضوع.
3: حياتي ليه وقف هيك؟
1: هو مفروض يكون راكع بس البنطلون.
2: شو بعمل؟
1: ركيع.
2: حياتي انا عايزك بموضوع وهلأ.
3: شو اللي عم تتعملن هيك؟
1: لك يسلم هالتم عمي، شد حيلك شي شي.
2: حياتي خلصها بقى، ماشي معي عدي.
3: لا عم بتعيد حياتي.
2: لا يعني انا انا انا نسيت. شو هلا؟
3: شو هلا؟
2: مش انت؟ شو هلا؟
1: قديش اليوم بالشهر؟
2: ايه قديش اليوم بالشهر؟
3: ما بعرف دخلكم قد اليوم بالشهر.
1: اليوم 15.
3: ايه مزبوط.
2: ايه شو يعني؟
3: يعني بكره 16.
2: خلينا باليوم.
3: ايه
1: ايش بيعني لك التاريخ؟
2: شو ما فهمت شيء؟
3: انا اللي ما فهمت شيء.
1: لك ايش بيعني لك التاريخ؟
2: شو بيعني لك التاريخ؟
3: ماشي.
2: شو؟
3: ماشي.
2: شو؟
3: عم اقول لك ماشي.
2: بعيد السؤال؟
3: لا سمعته.
2: تذكري منيح.
1: ايوه يا طشمي.
3: عيد سعاد بنت عمتها لتقعد لمية.
2: قابل المية. بس في ذكرى تانية كمان. ذكرى حلوة كتير. ذكرى ذكرى ذكرى. شو؟
3: انا اللي بدي اسألك ذكرى شو؟
1: لك بتاخد العقل. هشاتلي هشاتلي.
2: بتاخد العقل. ذكرى بتطير العقل. برافو. بتاخد العقل بتطير العقل. بخمسة عشر شو صار؟
3: وقت رحنا خيمنا بالجبل انا واصحابي كانت بخمسة عشر شهر. بتذكر
1: في شي احلى صار بالتاريخ؟
2: في شي احلى صار بالتاريخ؟
3: لا ما بصير احلى من هالمخيم. من احلى ايام حياتي. يا ريتك كنت معنا وقتها.
1: كان معك وقتها بس مش بالمخيم.
3: كيف؟
1: ماشي يعني احكي على التليفون. ايه زو زو.
3: يا الله ما لنهار بتذكروا منيح.
2: ايه وغيره؟
3: ما عاد عملنا غيره، هيدا كان اخر مخيم.
1: هديك السنة مثل هلا ايش صار؟
2: نعم؟
3: عم اقول لك هيدا كان اخر مخيم.
2: علي صوتك، قصدي صوتي.
1: هديك السنة مثل هلا ايش صار؟
2: ما فهمت شيء، واحد واحد.
3: شو شو بك اليوم حياتي؟ ليه لبك هيك وعم تهرق؟
1: إلا أنك مريض جيتك نوبة.
2: مريض جيتني نوبة.
3: نوبة شو؟
2: نوبة شو؟
1: نوبة هبل.
2: نوبة شو؟

0: هنا راديو كوكبة.
1: سوري حياتك تناسي.
2: بس أنا مش ناسي ولا بحياتي لحنسى هالنهار. وقت كنت بالسوبر ماركت عم بجيب أغراض وأنا كنت عم بتطاول أجيب مجمع الحليب ومش قادر طالب، جيتي أنت بكل إحساس وحنية، بديتي إيدك، نزلت المجمع وقلتي لي
1: تفضل.
2: ميرسي، زيد طولك. فضلك. شو الاسم الكريم؟
1: ليال.
2: محسوبك جيجي. جيجي لعن جهوتي.
1: تشرفنا.
2: وين في شوفك ليال؟
1: ما فيك تشوفني إلا هون بالسوبر ماركت.
2: ليه؟
1: بعدين تعرف.
2: أنا بكرة جاي لهون بدي أشتري مجمع حليب تاني، وعن آخر رف في مجال تجي تطالي؟
1: ليش لا؟
2: عن خمس منيح؟
1: منيح.
3: بعد إذنكم بدنا نسكر السوبر ماركت.
1: تاري هيدي هي هالمناسبة اللي بدك تقلي عنا، وكل نفسي بتقلي بعدين بتعرفي.
2: شفتي هلا عرفتي، اليوم عيد لقائنا، هيدا نهار وجه خير علينا، مش هيك أنا جاي أعرض عليكي، أعرض عليكي.
1: شو بك حياتي؟
3: بده يعرض عليك الزواج.
2: أيوه.
1: بدك تتجوزني؟
2: يا ريت.
1: جيجي حياتي عن جد بدك تتجوزني؟
2: إذا بتوافق.
1: صراحة أنا ما فيي موافق. إذا عم نعمل بوافق.
3: أنا بدي سعادتك ليو. بعرفك بتحبيها القراع هيدا. صحيح استحقيتها بس ماشي الحيل، عريس مش كل هالقد، بس ايش بدنا نعمل؟
2: شو بحب يمزح؟
3: مش عن امزح.
1: وأهلك رح يرضوا فيي.
2: خلص تركي أهلي علي، المهم أنت توافقي.
1: أكيد.
2: يس. يلا نروح نحتفل بالمطعم. يلا.
1: عم نعمل مشي معنا.
3: لا عمي عندي شغل.
2: عن جد مشي معنا.
3: لا تنسيش كثير قلت. بعد في أهلك، إذا أهلك ما يفوش على الموضوع بتتخربط كل القصة.
2: طيب قل لي شو بدي أقول
3: له؟ بدي أتجوز البنت اللي بحبها وبس.
2: طيب مش مشكلة، شو ما تقول له أمي بيقتنع، المهم أمي تقتنع.
3: يلا صحيح.
1: باي عمو، ما رح تطول رجعة. باي.
3: باي.
4: باي.
5: كبريت البنوت

0: اليوم ما تتأخري دكار. ليكي جبت روب جديد كتير حلو، معصل أخضر بموت، مع شيكسة على الصدر بياخد العقل، من عند لمبيتو محروقي، ولبقت له سكربينة صفرة مغطسة بالذهب حقها $1000. ايه بس أنا شراته، مين فكرنا عم يضحك علينا؟ يا بدفع 2000 يا ما بخدها، بس خليها بيناتنا. جبتها من عند فلوريسوني، وطلع صاحب المحل بيعرف سعيد جوزي، وصار بده يبيض وجهه معي، والمديكي يا مدام، والبتريدي يا مدام، اتيسير بلا بلا بلا. عكل حال انا عم تلفلك تقلك انه قطعت لك تيكت تنروح سوا على المواد لاموت اباري. ليه؟ قولي ليه؟ رايحة على لندن يا محتالة؟ ايه اصلا انا رايحة على اسبانيا بعد باريس. انت رايحة على ايطاليا كمان؟ انا عم فكر اعمل تور بكل اوروبا، شو رايك؟ ايه اجا جيجي بحكيكي بعدين، اجا جيجي من التايكوندو، يلا باي باي. هاي جيجي.
1: هاي مام.
0: شو مام كيف كان التايكوندو؟

0: روعة اليوم أحلى يوم.
1: بس ما عم ببينوا فيك بعدك خسوعة.
0: اليوم بطلت خسوعة. أخذت قرار.
1: كيف؟
0: مام.
1: شو مام؟ وشك مش عجبني. إسكيليا كالكشوس كين بابا؟
0: لا ماما بس.
1: بس شو؟
0: مام أنا بحب.
1: كمان؟
0: بحب مغروم.
1: آه ابني بحب. موديو مين اللي بتحبها؟ هلا بدك تقلي مين اللي بتحبها؟
0: بنت مثل القمر كتير حلوة ولبقتلي.
1: شعرة؟
0: شوي.
1: شوي ليش شوي؟
0: مام أنا بدي أتجوزها.
1: بدك تتجوز طيب مني؟ بنت مين؟
0: حلوة كتير.
1: بنت مين؟
0: ومتعلمة كتير.
1: بنت مين؟
0: وبتفهم كتير.
1: بنت مين؟ هيدا أهم شي. بنت عائلة؟
0: إيه بنت عائلة.
1: مين أهلها؟
0: أهلها؟
1: إيه؟
0: أهلها ناس.
1: بعرف ناس بس ناس عن ناس بتفرق. أنا بعرفهم.
0: أهلها عطوكي عمرهم.
1: كيف؟ يتيمة؟
0: إيه أهلها توفوا بحادث السيارة.
1: بدك تتجوز وحدة يتيمة؟ شو بدي أقول لأصحابي؟ شو بدي أقول للشلة يا شلة؟ يا دلة ابني الوحيد بدك تتجوز وحدة يتيمة؟ لا ما بيصير هيدي آخرتك يا سوسو.
0: وإذا شو عايب؟ عم بقول لك أهلها توفوا بحادث السيارة، شو ذنبها هي؟
1: وشو ذنبي أنا؟ ليه بدي أتبهدل بالصالونات بالمجتمعات؟ شو بدي أقول لمنتهى لصوريا لبوطة البريدج؟ كل وحدة منهم ولادها مجوزين أحسن عالم، هيدي بنت مدللاتي، هيدي بنت الدندلوني، هيدي بنت العلقولو. نو واي بتلاقي أحسن بكتير. بعدين شو بها لي يا بنت الدندلوني؟
0: ما بحبها ما بطيقها، شكلها مثل الكوساية.
1: ايه بس كوساية محشية مصاري.
0: مام حبيبتي متعلمة وتسوى مية واحدة من بنت الدندلوني.
1: احترم حالك جيجي، ما تحكي هيك عن العيال الكبيرة والعريقة.
0: أنا بحبها لليال ومصر إني أتجوزها.
1: اسمها ليال واسمها الديمودي كمان، ما بحبه هالاسم ما بطيقه. وين بدي خبي راسي أنا وين؟ شو هالاسم هيدا؟
0: ليش أنت شو اسمك مام؟
1: صحيح اسمي سعدة بس كلهم بعيطوا لي سوسو.
0: ايه مثل عيط لليال سوسو اذا بدك.
1: بلا شعبانه يا ولد، اصلا اسمي كان دارج بوقتها.
0: مزبوط من 50 سنه كان دارج.
1: 35 سنه وشهرين. خلص جيجي انسى موضوع الجائزه من هالبنت، روح شوف غيرها اذا ولا البنت حابب تتجوز.
0: هيدي اللي بحبها وبتحبني، كيف بدي روح شوف غيرها؟ شو ما في قيمه للحب؟
1: اي حب؟ ضليت حب واحد 7 سنين، اجا بيك نسيني 7 سنين ب 7 ملايين. قصدي ب7 اشهر. خلص قلت ما في تتجوزها يعني ما في تتجوزها. بعدين وين تعرفت عليها؟ ما تقلي بالتيكواندو، رح تخليني امنعك تروح على هالنادي.
0: لا لا دخيلي كل شو للنادي، ما صدقنا مش الحال مع مسو ادم.
1: مين هيدا؟
0: اللي بدربنا تيكواندو.
1: ايا ايا ايا هولي شي شي. خلص فوت غير تيبك وانسى الموضوع. يي كيس كيس كيس. ايا ايا.
0: طيب مام انت ليه ما عندي هيك؟ ليه ما بتتعرف عليها قبل؟ على قريبها؟ على عمها مثلا؟
1: عمها ليه شو بيشتغل؟
0: جني نيت عمد النظر مالك كبير.
1: عمها؟
0: ايه بالحقيقة هو من اغنياء البلد، هو اللي ربيها لليال من بعد ما توفوا اهلها.
1: عن جد شحنون؟
0: ايه زلمة غير شكل، دماغه ماشي، الله رزقه، ربيها احسن تربية، معه مصاري منيح.
1: قد ايه معه مصاري؟
0: معه
1: مثلنا واكتر.
0: مثلنا؟ واكتر. طول عمره عايش برا، اجى على لبنان ليستقر ليفرح ببنت خيو.
1: فريمون
0: لك ايه؟
1: وليه ما قلت لي من الاول يا ازعج؟
0: كنت مخلي لك اياها مفاجأة.
1: شو وقتني اتعرف عليه؟
0: بكره لما تروح وتطلبوا ايد عم الله راضي بتتعرف عليه.
1: اوكي باقرب وقت ممكن.
0: يعني موافقة؟
1: ولو بدي سؤال، ما انا ناطرة هاليوم، ناطرة لافرح بابني الوحيد.
0: ثانكس مام.
1: بعدين انت ما رح تتجوز مين ما كان، رح تتجوز بنت خيو. لا شو اسمه عمه؟
0: مسيو نعمان.
1: واو شو اسمه اوريجينال؟
0: نعمان كامل المصول.
1: كامل اسم ابو سما.
0: شو قولك بابا بيقتنع؟
1: خلاص شو بدك فيه بابا تركه علي، مش معقول. شو هالنهار الحلو، مبروك يا حبيبي، الله يوفقك، الله يهنيك. الو منتهى بون نوفيل، جيجي بدك تتجوز. ايه بنت عيلة كبيرة تريبر فامي من بيت المنصور. حذري مين بتكون؟ بتكون بنت خيو للبزنس مان الكبير نعمان كامل المنصور. عرفتي جيجي طلعت بتعرفه.
0: ما قلتلك معروف.
1: ايه شفتي الشهد شو هالتوفيقة، بنت بتجنن مثل القمر تعرفت عليها، يقبرني مزوق مثل امه. ايه عيني نحن هيدي ارتباطاتنا ومعارفنا كله هاي لايف، بس حرام اهلا متوفيين بحادث ابد. طيارة الطيارة الخاصة تبعن، شفتي يا حرام، ما بيك كان عم بيسوقها، بيك كان تيار جمهم الله يرحمه، بدها تكون غمضة عينه. اسمع اسمع اسمع لولو،
2: ابعث لي 2 كونتينر شو بيكلفوا انا حاضر.
1: سعيد خبرية حلوة.
2: كير
1: جيجي انا رح يتجوز يقبرني
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله شو
2: يتجوز؟
1: بدنا نروح نطلب ايدك.
2: اي متى؟
1: شو رايك جوتي بروشان؟
2: لا لا خليها للسبت، الخميس عندي اجتماع مهم.
1: نو سبت جو بيبا، عندي حفله كاتور.
2: طيب للاحد
1: دكور. بعيد يجي بحب.
2: قديش؟
1: كيف؟
2: قديش بتسوى؟
1: كتير عمّا ملياردير نعمان كامل المنصور ولو مش سمع فيه.
2: إذا كان رجل أعمال مهم لازم يكون بعرف.
1: هي أحلى متوفيين رح نطلبها من عمّا.
2: مش مشكل طالما معه نحن معه.
1: مش بس معه زلمة مسقف وبيحكي لغات هو. بيحكي لغات؟ جيجي؟
0: نعم.
1: عمّك بيحكي لغات؟
0: إيه هو اللي بيحكي كتير. إيه لغات.
2: فإذا مبروك. مبروك لك يا ابني.
0: Thanks dad.
2: ما نعرف الجاي بالضبط.
1: بكره بنعرف منه شخصيا. واخيرا رح نفرح من جيجي.
2: الله يوفقه.

0: بقى في وقت.
1: كيف بدي اعطيكم الفيلا؟ اعوذ بالله.
0: شو بتخسر؟ هيك هيك الاستاذ سالم مش راجع قبل بجمعتين، يعني في وقت كتير.
1: ما في تاخدوها يعني ما في تاخدوها.
0: على ليلة بس ليلة البديج واهلي يطلبوا فيها عيد ليال، العملية كلها ساعتين زمان وكل شيء برجع مثل ما كان. بليز ساعدني. يا حرام عليك، هيك بتكون عم بتفرق حبيبين عن بعضهم.
1: شو ذنبي انا اذا حضرتك كذبت كذبة كبيرة على اهلك؟ بدك يعني كمان شاركك في كذبتك؟ إيه لا حبيبي لا، روح خيي بغير هالمسلة.
0: السبت جايين اهلي، يعني ما بقى في وقت لدبر مطرح تاني.
1: استأجر مال فوقك وتحتك، بس انا ما بقدر اعطيك الفيلا ولو لدقيقة وسكر على الموضوع.
0: طيب اذا وقع منك شك بألف دولار مثلا؟ مثلا
1: ساعتها بفكر بالموضوع.
0: بألفين مثلا؟
1: ساعتها الفيلا مقدمة ليلة السبت بس بدون فرشة واكسسواراتها.
0: قد لازم يوقع منك تاني خدها مع فرشة واكسسواراتها؟
1: بثلاثة.
0: موافق.
1: وبيطلع لك شباب ويطري كمان يساب لأهلك ضيفون يعملوا وجباتهم معهم على الآخر.
0: يا عيني عليك، أهلي بحبوا الفخفخة وهيدي الشغلات بتسهل لنا الأمور أكثر.
1: بس هيك تشكلي وقع مني ما بيعود يكفي.
0: يا أخي رح يوقع غيره عبياض بس هيسرنا.
1: حصيب رح كون أنا رئيس الخدم بهالليلة خدمة مني إلك، ورح بجيب ضيافات تقيلة تليق بمقام أهلك، بركي بتجيب قطوع شوكولا. أنا بحب الشوكولا.
0: كتر خيرك، بدي الاستقبال يكون ملوكي، لازم مامو دادي ينبهروا باللي عم يشوفوه، أنا عظمت لهم كتير بعمل وهمي، فلازم لهيّل الجو المناسب لقيمته.
1: بس أنت كيف اجت على راسك الفكرة؟
0: ما كنت عارف شو بدي أقول، خفت، حسيت ماما ما رح توافق، فلساني سبق تفكيري، واخترعت هالشخصية الوهمية، نعمان كامل المنصور، وبطلت أعرف أطلع من هالكذبة.
1: مين رح يلعب دور نعمان كامل المنصور؟
0: نعمان بيك. شنيناتي
1: كيف
0: ليال ما قبلت غير انه يطلبوا ايدها منه. انا اقترحت عليها بركي حضرتك بتلعب الدور.
1: انا اعوذ بالله.
0: او منجيب ممثل معروف.
1: منه معروف؟
0: فاذا ما في غير عمو نعمان.
1: وابل حضرته؟
0: لا امتنح، تحت صار لساعة ليال عم تقنع وما بده.
1: هو المشكلة نعمان ما بيوقع تشيكات مثلي.
0: يسلم هالتم.
1: بس يا زلمة نعمان لا بيعرف لغات ولا بيفهم لياقات ولا بيعرف يتصرف حتى.
0: من علمه معنا اربع ايام نعلمه كل شيء، كيف بده يتصرف؟ هاي الساعتين ليلة السبت، المهم يوافق.
1: انا علي تياب راح شوف شو في عقياس وبدلي بخزينة الاستاذ ورح نقي له بوت لميع خرجه
0: مع علبة سيجار فخمة، هيدا أهم شيء عندي. عادي
1: أوكي رح أتصل بالخدم لنحجزهم للسبت عشية.
0: عظيم. شو حياتي؟
2: مطلع نحن بده اللي بيقبلوا فينا مثل ما نحن أول عمرهم ما يرجعوا.
0: لا كيف؟
2: بيناتنا معه حق، مش حلو نغير بحلنا كرمال أهلك يرضوا فيي. إذا ما بدهم ياني بلاها هالجائزة عمرنا ما تكون.
0: لك لا كيف عمرنا يا حياتي، انا لشو قلفت هاللعبه؟ لا تتسحى الامور مش لتتعقد. ليال انا عم بعمل مستحيل لكون حدي.
2: بعرف وانا عم بعمل مستحيل لانه مش عم يقبل.
0: قولي لي بتقبل كون نعمان بياكل منصور او بنتحر؟
2: انا
0: اللي بنتحر.
3: لعمرك لا ترجع.
0: عمو نعمان دخيلك ما تخربت لي الجيزه.
3: عشان الجيزه اللي مبلش بكذبي قد راسك.
0: شو بعمل؟ ما طلع معي غير هيك.
3: لانك جبان. لو كنت رجال كنت قلت لهم هيدي البنت بدي اتجوزها، عجبكم عجبكم، ما عجبكمش روحوا مالطوا البحر.
0: بيحرموني من الورثه.
3: بدك تنقي يا حبيبي يا ليول يا الورثه.
0: ليش مش اثنين؟ انا عشو عم بحافظ على الورثه لتتمتع فيها ليول ولادنا بالمستقبل.
2: مزبوط.
3: عن طيبين وانت كمان.
0: وانت كمان بتقعد معنا ومنعيش كلنا مرتاحين مع بعض. بدك تضل تبهدل هيك؟ بعدين انا لازم اكون مرتاح ماديا هتكون كلنا مرتاحين، لان مش حلوه بالمستقبل ابني يطلب مني شيء ما اقدر اعمل له اياه.
3: ابنك؟
0: ايه نعمان الصغير.
3: نعمان الصغير؟
0: ايه
3: اصغر من هيك؟
0: مش رح لاقي حدا اعز منك سمي ابني على اسمي.
3: بس يا ابني هيك بنكون عم نغير بحقيقتنا. مش مزبوطة يوما ما بيفتحونا.
0: يا اخي بعد الجيزة انكسرت منيح، المهم هلا نتجوز وبعدين كل حد يسأله هذه شو.
3: ولا ممكن. ولا ممكن. ولا ممكن. ولا ممكن. ولا ممكن.
2: ما تزعلني.
3: كرمالك انت مش كرمال هالجبان هيدا، شفتي لو مش متاكد انك بتحبيه ما كنتش قبلت بتاتا.
2: ميرسي عمي.
0: يس يلا نقسم الشغل، حتستلمي اسم اللغات، حتعلمي عمك كم جمله فرنسي وانجليزي.
3: بعرف فرنساوي انا يا حبيبي مش ربحين جميلتك. اسمع بونجور كيفكن؟ بونسوار الله معكن. صفا بيان ميرسي بوكو سور لو بون دافينيون.
2: لا لازم علمك قصص اكثر، خليهم يعرفوا انه عمي مسقف.
0: مش بس مسقف، راس مالي كبير. بزنسمان عالمي، عندك معامل خشب بكل اقطار العالم، بالمانيا بايطاليا باسبانيا
3: وبالسنغال.
0: لا مش ضروري
3: يا خياشك، حاطط من كيسك انت. اكبر معمل بالسنغال مكيفك. ها
0: لازم يكون عندك معامل ببلاد اوروبا.
3: بالسنغال او بطل بدي. ها
0: لا دخيله.
2: اسمك تعمل كامل المنصور، عمرك سيركوتويت، خلقان بشهر فيفريه.
0: لا خلقان جونفيه. جونفيه اكلاس.
2: لا فيفريه.
0: جونفيه.
2: فيفريه.
0: جونفيه.
2: فيفريه.
3: بلشنا بالخلاق من هلا، انت بشانفيه وهي فيفريه. انا خلاق جانفريه منيح، ما فيش منه هالتاريخ هنا.
0: قديش عمرك؟
3: سيكسويت سيكسويت سيكسويت سيكسويت. تعذبت كثير بحياتي لحتى جمعت هالثروه الكبيره هيدي. ولكن كله كان هيدا على حساب حياتي العاطفية. ما تجوزت؟ نعم ما تجوزت، نادرا حياتي لبنت حيي لا اتفرغ الاهتمام فيها.
0: عظيم، هلا بدي علمك كيف بدك تلعب دور الارستقراطي، صار دوري علمك التمثيل.
3: يا حبيبي وقتك كنت مثل وين كنتوا كلكم؟
0: كنت تمثل عمو نعمان؟
3: اهم الافلام انا ممثل، سامع فيلم حصان طروادة؟
0: ايه
3: انا كنت الحصان. وطروادة كانت بريشيت بارتو، على ما اذكر على ما اذكر.
0: عن جد؟
3: سامع فيلم ذهب مع الريح؟
0: ايه
3: انا كنت الريح.
0: وذهب
3: ما عش عرفنا وقتها ما ذهب عش بيك. سامع بفيلم التايتانيك؟
0: ايه
3: انا كنت التايتا. وتاني دور ناس يمكن اخذوا بيناتنا يعني. مكايا تفنيس، كنت صغيرة ما كنت شوية وقتها. ليش فيلم هوم ألون؟
0: ما تقلي أنت كنت ألون؟
3: لا أنا كنت الهوم. ألون كان ألون دولون، على ما أذكر على ما أذكر.
0: طيب
3: سامع فيلم من أجل حفنة من الدهرارات؟
0: كنت تمثل فيه؟
3: لا كنت بتعهد الحفرية بس ما شوف. سامع فيلم أبي فوق الشجرة؟
0: إيه؟
3: أنا اللي كنت فوق الشجرة.
0: يعني أنت كنت أبي؟
3: لا بياك جاي صابت أشبيك أشيشي.
0: طيب خلونا سامع من أبي بس بقى. ليال مثل ما اتفقنا هتعلمي عمي كم جمله فرنسي وانجليزي ليستعملهم وقت الحشره.
3: دكور.
0: اول ما توصل الماما بتسلم عليا وبتبس لها ايدها ليا اتن
3: بس ايدا
0: بس
3: عشان ليا هيدي عشان نعمل بايك الغشيم هيدا. شفت لو نعمل جنيناتي كان بوسك لنا.
0: بعدين نحن بنعطيك جدول تصرفات والمسجدات.
3: كيف يعني؟
0: يعني بوقت معين لازم نرن السلولر وتخلص كل شغلك عليه.
3: بس انا معي السرير
0: اختك تبعي.
3: عن عطول؟
0: لا بكره بجيب لك غيره.
3: بلشنا بالبخل من هلا وكيف بده يدق السرير؟
0: بركي ايه بركي ادم بوقت معين بتلفل من هون.
3: ادم مشترك معنا بالتمثيليه؟
0: طبعا هو رئيس خدمك ومعه ستاف كبير من الخدم.
3: اجيك يوم ادم.
0: وبركي انا بحكي مع فرقة دونز وسالون شو قدمونا رقصة بهالليلة الحلوة، كونك من مشجعين فن وثقافي، يلا ما بقى في وقت، حشوف ادم شو عمل.
2: تعا اقعد هون لبلش علمك كم كلمة أجنبية.
3: عمي أنت مقتنعة بالتمثيلية؟
2: 100%، لازم أتجوز شي هو حب الوحيد.
3: أمر الله، إيش بدك تعلميني؟
2: لازم تحكي منيح فرنساوي، على القليل تلطش كم كلمة.
3: هني بيحكوا كثير فرنساوي.
2: أكثر ما بتتصور، خلينا نفرجيهم إنه نحن من مستواهم.
3: إنه إذا ما حكيناش فرنساوي بنبطل من مستواهم.
2: أول ما يصادوا بتستقبلهم هالكلمة، أهلا وسهلا.
3: أو لك بيفهموها هاي بالعربي الآن.
2: ترجع بتقلن سوية لبيافني.
3: أيش؟
2: سوية لبيافني.
3: سوية سوية علي روقي هجيلي حتى شوف.
2: سوية لي.
3: سوية لي.
2: بيافني
0: بيافنو.
2: برافو.
3: برافو بعرفه هاي برافو.
2: طيب إما جاتما.
3: أش بها إمي؟
2: لا إما جاتما.
3: أشو هيدا اسم دواء؟
2: هيدا يعني حالا.
3: أبتاش تقولي حالا لك ما هي أنا حالا ضروري تقولي إما جاتما.
2: شو يعني طبعا؟
3: بيان صيدا.
2: بيان سور.
3: بيان صيدا سور بالمنطقة هوليك.
2: طيب ديفينيسيون.
3: ديفينيسيون اش معناتها ديفينيسيون؟
2: هيدا معناتها معناتها
3: هيدا معناتها
2: التعريف عن
3: عمي. ليش عم ترشفي؟
2: عمو نعمان لازم تنتبه منيح، سبت اهم ليله بحياتها هيدي ليله عمري.
3: لا تعطلش هم يا عمري.
2: ولازم نبين انه نحن عائله عريقه.
3: واش الديفينيسيون تبع العائله العريقه؟
2: نعم.
3: اش معناتها عائله عريقه؟
2: يعني عائله مرتبه.
3: يعني نحن عائله عريقه ولا نحن مش مرتبين؟
2: بلا.
3: ولاش حولتونا العائله وهميه عم نعرف شو اصلا وفصله؟ يمكن ما تكونش عريقه قدنا. انا بعرف نعمان جنينات منيح ومتاكد من نزاهته، بس اش بياكد لي انه نعمان بايك المنصور زلمه ادمي.
2: نحن يلي بدنا نخترعه، نخترع ماضي وحاضره ومستقبله، زلمه راسمالي بيفهم ومثقف
3: وبيقرا شيكسبير ومورني وكورباي
2: كورني
3: والجبران ونعيمي ولا عايبها وبالعربي الان.
0: العينين لك بدله عقيسه
1: وبطلميه عليقي بمقامك.
3: الله يديمكم.
0: يلا نحولك لنعمان بايك المنصور.

0: ما بدي أوصيكم، الجماعة مهمين كتير، ممنوع الغلط. بدي يكون مثل الساعة بكرة عشية، من بعد ما يصادم 20 دقيقة بنقدم العصير، من بعد العصير ب 10 دقايق بنقدم الميزة، صومول، كافيار، كوردونوار إلى آخره. من بعد الميزة ب 15 دقيقة تجي فرقة رأس وبتقدم رأسها لضيوفنا، من بعد رأسها بنقدم الجاتو. عشو كلنا بدي يضلوا عيونكم 10-10، مفهوم؟ هلا بالبروفا ما بدي ولا غلطة، كأنه بكرة عشية.
1: عمو نعمان صار حاضر، شو مسيو آدم كل شي تمام؟
0: بالمبدأ كل شي تمام.
1: شباب عرفوا شو بدهم يعملوا؟
0: أكيد، شباب أول ما يطل البيك شو بتقولوا؟
2: طل البيك.
0: برافو.
1: دخلك هودي مش فرقتي؟
3: نعم استاذ.
1: الحمد لله على السلامة شباب.
3: الله يسلمك استاذ.
1: شو عم تعملوا هون؟
3: نحن بتاع كله استاذ.
1: شو حياتي؟
4: ظبطت الأكل وحطيتهم بالبراد ونظفت البيت فصار لي المعلمح.
0: وين كان هالنشاط من زمان؟
1: معلنا خلص، أنت ما بقى لازم تشتغلي عروس.
4: أنا بكرة عروس، اليوم بعدني خادمة.
1: طيب يلا حاضرين للبروفا؟
0: حاضرين.
1: عمو نعمان.
5: إيه.
1: عمو نعمان.
5: عم بكي للسنتور.
1: خلينا ناخذ مطرحنا بسرعة. عمو نعمان.
5: هي عم بكي للسنتور.
1: كلنا ناطرينك.
5: Soyez les bienvenus.
6: اسمي نعمان المنصور من عائلة عريقة عندي

0: كافيسيرو
1: سنتريتي ها مش شايفني عم نتمرن كيف تفوت هيك بنص البروفا
0: مين حضرتكم؟
1: حضرتك وين؟
0: شو عم بيصير يا ادم؟ من وين الولد؟
1: واحد قلت لك ولد احترم حالك
2: بس بقى هيدا الاستاذ سالم صاحب البيت
3: الحمد لله على السلامة يا استاذ شو هالمفاجأة الحلوة؟
0: انت شو هالمفاجأة؟ شو عاملين بالبيت؟
1: ليون هديني
3: شباب هدوني
1: وانا

0: طالق ايد.
1: الحمد لله خواجه سالم طلع عن جد خواجه، تركنا الفيلا قبل اللي فيها وراح ينام باوتيل، لكن مرقنا الليله على خير.
2: عن جد كتر خيره.
1: خواجه سالم انسان ادمي وبيعرف كيف يتصرف مع الناس.
2: مش مثل غيره.
3: مبسوط انت وياها؟ انا اللي اكلت البهدله، كان لازم خبره كل شيء من الاول، كان مفروض حطه بالصوره وياخذوا مفاته على كل شيء.
1: كل شيء كل شيء؟
3: كل شيء.
1: حتى بدك تخبره على كل شيء وقع منك؟
3: يعني مش كل شيء الاشياء اللي بتعنيه بس.
1: اها.
3: لك اخ منك انت وياها، وقعتوني بمشكله طويله عريضه. اول مره بحياتي الاستاذ بيصرخ بوجهي.
2: لا تعرف القيمه.
3: قال لي عيب الشوم عليك يا ادم، عم تستغيبني وتعمل اللي بدك اياه من وراي؟ هلا قليلي خبرني، فرجي.
1: انت عشو عتلان هم؟ فهم الحكايه، انع معنا تركنا الفيلا وفل، انت عشو متوتر هالقد؟ كله لانه علق فرجيك؟
3: مش بس قال لي فرجيك، قال لي حسابك بعدين.
1: يعني
3: ممكن يخصم لي من عيشة او يشحطني من الشغل، شفت شو يعني؟
1: فاذا الله يضل حسابك بعدين. بس معي
3: كيف يعني؟
1: يعني اللي بيخصم لك اياهم انا بدفع لك اياهم دوبل، وبحال شحطك من الشغل انا بدبر لك وظيفه عندي بالشركه، شفت شو يعني؟
3: اذا هيك انا مش بس عايش خدمك، انا خدمك، انا جدي من جنودك، انا رهن اشاره باصبعك، شو بتطلب مني جاهز؟
1: بدي تطلع الليل على خير، بعد حوالي 5 دقائق بيوصلوا اهلي، انا بدي الاقيهم لحد النوفيس باول الشارع، وبنجي سوا لهون، بدي تقطع التمثيليه على اخر ما يرام، وكل ما فرجيني انك نشيط وعم تشتغل مزبوط، كل ما بتوقع غراض
3: لك على راسي وعيني.
1: فاذا شو برنامج الليلي؟
2: خلص حياتي صرنا عيدين 20 مره اليوم، حفظناه.
1: بدي اطمن بالي.
2: صرت مطمن بالك 20 مره.
1: سو ادم شو برنامج الليلي للمره 21؟
3: اول ما يوصلوا اهلك بنستقبلهم انا والخدم بالكثير من اللياقه والبروتوكول، بدكم ليال ناطرتهم بالصالون.
2: بستقبلهم بكل احترام ومحبه وبدعيهم للجلوس.
3: بدور حديث بين ليال واهلك لمده لا تتعدى الخمس دقائق، نحن بهالوقت بنكون عم نضيف عصير.
1: عصير؟ عظيم.
2: طبيعي اهلك رح يسالوا عن عمي، ساعتها بعيط لدغري.
3: من هون بينزل نعمان بيك المنصور باسلوب استعراضي مستقبلا اهلك بترحيب حار
1: حسب النص الحفظني.
2: ومن بعد التعارف بفوتوا بحديث تبييض، الشرف النا الشرف النا.
1: الاخ
3: هالوقت بنضيف كافيار سمو ريدي.
1: الاخ
2: بكون عمي وبيك عم يحكوا بزنس، وعمي عم يشرح المعامل تبعه بكل اكثر العالم
1: حسب النص الحفظني.
3: كون انا بهالوقت عم دق من هالتليفون على سيلولار نعمان بيك،
2: بخلص عم اشغله على التليفون
1: حسب النص الحفظني.
3: بنكون نزلنا موسيقى كلاسيكيه ناعمه عم ترافق الحديث،
2: بيرجع بيحكي بيك يلي لازم يحكي
1: حسب النص اللي حفظني. حسب التقاليد المتعارف عليها ضمن نظام شؤون طلب الايادي.
2: وهون طبيعي عمي رح يوافق.
1: اكيد رح يوافق، لا شو عملنا كل هاللعبه لما يوافق؟
3: تلقائيا رح تعمل فرحه، فبوقف انا بخبرتي البروتوكوليه بعلن عن تقديم وصلة راس من فرقه كالاباري للدوس دو سالون، وبفتح الباب بكل كوبل ناطر وراه.
2: الكوبل بيقدم الراسه؟ ومن بعد حياتي بقول كلمتين اللي حسب قوله مؤثرة جدا
1: حسب النص اللي حفظته لحالي.
3: من بعدها بننتقل للحلويات اللي بتتضمن عدة اصناف على راسه الجاتو. هالشوكولا.
2: نرجع منحدد تاريخ العرس مع التفاصيل اللي بدها تطرحهم امك
1: حسب النص اللي حفظتنا اياه كلنا،
3: ومنرافقهم من بعد على السياره مودعين على امل اللقاء فيهم يوم العرس.
1: يوم العرس.
2: يوم العرس.
1: يا رب
2: يا رب
3: يا رب
1: مرق لنا هالليله على خير،
2: مرق لنا هاللعبه على سلامه،
3: ويمرق لنا شي شي بيحرز.
1: اعطينا قد نيتنا،
2: اعطينا على قد ما بنستاهل،
3: اعطينا على قد ما بتاخذ ايده.
1: امين. شو حياتي اعطيت السر للعمي؟
2: وندمت.
1: ليه؟
2: نازل تليفونك باصحاب وولاد الضيعه واصدقاء الطفوله.
1: دخيلي خليني انتبه على الاباري، هي ام 600 6000 6 6 6 6 6 6 16، يعني ما في منا هون، في منا بس بامريكا حق 1500 دولار انتبه عليها.
2: انت ضروري تعطيه اباري هالقد غاليه.
1: يلا زيتي برستيج برستيج.
2: فهمت عليك.
1: هيدي الماما. ايه ماما
2: شو في؟
1: عم بتغنجني باعلى صوتها نفس العديه، يسلمني هالامور، يسلمني هالشطور، يسلمني هالزغطور، صرت عد الترين وبعدها بتقلي زغطور.
2: طب احكيها.
1: بعد ما خلصت العديه بعد في 5 ثواني معيرهم. خلصت. ايه ماما. لك شو زايد علي عم بيان؟ يسلم هالعريس. ايه ماما وين صرتوا؟ حد النفيس؟ يلا جاي لعندكم ماما. باي.
2: يا ربي دخلك دق نفسي
1: وانا عم صفرين.
3: لك يلا روح جيب بالك شو ناطر.
1: خليني صفرين بعد.
3: لك يلا احسن ما تاخر.
1: طيب حياتي انتبهي على حالك وعلى عمك، رجعي سمعي له كل شيء لازم يقوله.
2: شي شي
1: صلي لي. صلي لي.
3: والله يا ليال توفقتي بهالعريس، لقطة ورقة يا نصيب، أمك دعيت لك بليلة القدر.
2: وأمك كمان. رح تزبط لعبتنا يا ترى؟
3: ليه ما بدها تزبط؟ كله مدروس ورح يتنفذ على البكلي، خلص ليكي علي.
2: أنا عتلاني هم عمي نعماني لخبط بشي.
3: ما تعتلي همه لعمك، شاق الأرض وطالع منها، بيعرف يخلص حاله بحال لخبط بشي.
2: شو كان بدك هالكذبة يا شيشي؟
4: أجنو؟ أجبو؟ أوف كورس؟ بيان سور؟ immediately
2: شو عم تعمل؟
4: عم اتمرن مش هيك بيحكوا بيمشوا الكلاس؟
2: عم حفظت كل الكلمات. الكلمات والحوارات اللي درستك ليهم مظبوط؟
4: يا عمي حشقت لاني هم أشي آخر كلمة.
2: أجنو.
4: أجنو يعني ركعوا، أجبو يعني وقفوا. يا إيو. روح جيب لي كبات مواي.
3: ما تكون صدقت حالك صرت بايك.
4: غصب من عنك انا بايك.
3: ايه تعال هون، اذا قادر تحكين هيك بتشلك لسانك. سامع يا جنيناتي؟
4: شفتي يا غيال جعلك انشوكتا، هلا كيف بدي استقبل اهل العريس بجعلك؟
3: هي بدهم وصلوا، هيدا الزبون اللي قال لي عنده شيشي.
2: مسي ادم وصلوا لحد تحت على البوابه.
3: شباب تفضلوا على السريع. حاضرين؟
2: حاضرين. عمون عمان ما بدي اوصيك بليز انتبه قد ما فيك.
4: اشي اخر كلمه؟
2: دبو.
4: جنو جنو جنو جنو.
2: مسي ادم كل شيء تمام؟
3: كل شيء تمام ما تخافي.
2: يا ربي.
3: ولك لح شو بك انا بفتح؟
2: سوري عود انا افتح.
3: انت صاحبت البيت هلا. اهلا خويجه جيجي، اهلا وسهلا.
1: تفضلوا تفضلوا ما بدك.
0: بونسوار.
3: اهلا.
5: مساء الخير.
3: اهلا وسهلا فيكم بفيلا نعمان كامل بيك المنصور. شباب
6: اهلا شرفتونا، اهلا نورتونا.
0: جنال. لا شي ببشر بالخير. مين حضرتك؟
3: انا ادم رئيس الخدم.
0: ليك شعراته شو اورجانيزي.
1: مام ليال
0: هيدي هي العروس. بونسوار يا عروس. بونسوار.
2: بونسوار تاتا.
0: عيطيني سوسو، ما انا مش اكبر منك بكتير. تعي لبوسك يا نوسك. مهضومه وسامبا. برمي لشوف. برمي برمي بعد بعد بعد يستا.
1: مام شو بتعملي؟
0: عم شوف اذا فيها شي غلط مالهيئه.
1: يلا تفضل مام.
0: تفضلي.
2: يا عيب شو ليش معذبين؟
0: هيدي بوكيب لك دور مع فوكريستال شغل جنيف من عند زهرات وبيساتلوني.
5: شو هالجمال هيدي يا عروس؟ فعلا ذوقك حلو يا ابني.
0: عبيو
5: كيفك يا عروس؟
2: الحمد لله عمو ماشي الحال.
5: تجولي كمان؟ ابهنيك على ما يبنوا موفق يا ابني.
0: شو اوريجينال الفيلا تبعكم. برافو. مين الديكوراتور اللي مصممها؟
1: بسو ظاهر.
0: مين؟
1: عمو لليال هو اللي صمم كل شيء.
0: شو شاطر وينه؟ كثير حابه اتعرف عليه.
2: يا حفوق جي جي تفضل اقعد لعيط له.
5: خليه على راحته، ساعد اللي بيحب ينزل ينزل. رح منصير اهل بلا هالكلفيات.
1: 100% رح منصير اهل داد.
0: هيدا الفرش من وين؟
1: من استراليا.
0: واو من استراليا.
1: اي نعم. عم لليال هو اللي شحنه من هونيك.
0: هيدا السجاد عجمي.
1: اي نعم.
0: غول كراسي جلد.
1: اي نعم.
0: هاللوحه زيتيه.
1: اي نعم.
0: هيدا خشب مدنه.
1: اي نعم.
0: هيدا عصير ليمون.
1: اي نعم.
5: انا اسمح لي
3: دون خويجه كثير طيبين.
1: عن جد بابا طيبين. هول عم لليال شحنهم معهم من افريقيا.
2: ايه معصورين على الايد.
0: على الايد. كيف على الايد ينكب؟ ما في حدا بيصر على الايد. هلا ايام مكانات.
1: مكانات وطنيه. ما عم لليال عنده معمل عصير ببيروت.
0: فريمون. حشتيتي من جبتها.
1: قلت لك ممكن يصير في مستجدات.
0: استاف الخدم عندكم ممتاز.
3: ميرسي الله يخليكي، هيدا شغلي.
0: برافو. انا بحب النظافه والبيت بيلمع على ما.
2: ميرسي الله يخليكي، هيدا شغلي.
0: كيف؟
1: هي بتشرف على الخدم شخصيا لتتاكد انه عم الشغله مزبوط.
2: ادم.
3: نعم ستنا.
2: ليش بتبلغ عمي انه وصلوا ضيوفنا؟
3: حاضر ستنا.
0: لذيذ هالادم.
1: اوه كثير.
0: شو بريزونت عام سعيد بدي مثله.
3: منين بدي اجيب لك مثله؟
0: ما بعرف. وصيلي على واحد مثله، شعراته اورجانيزي مثل شخصيته، بدي مثله.
5: بكره بنشوف.
2: انا كنت كثير حابه اتعرف عليكم. خبرنا عنكم شيشي، على لطفكم، عن كرمكم، عن محبتكم، يعني عن جد معه حق ويمكن مقصر شوي كمان.
0: والله شاطره بمواضيع الانشاء.
1: اوه كثير.
0: شو عم تدرسي؟
2: ترجمه.
0: شو يعني؟
2: خدك شو؟
0: ايه قولي هيك من الاول. وماشي الحال؟
2: الحمد لله ماشي الحال.
0: امتى بتتخرجي؟
2: السنة الجاية.
0: شو يعني؟
2: لاني بخشين.
0: ايه قولي هيك من الاول. والله بتتخرجي السنة الجاية؟
1: كتير شاطرة وذكية.
0: خبريني شوي عن اهلك.
5: سوسو مش وقته.
0: سعيد سكوت. ايه خبريني شو كانوا يعملوا؟
1: بيا كل
2: مهندس.
1: مدني.
0: شو يعني؟
1: سيفيل.
0: قولي هيك من الاول.
2: هو الماما كانت فمه فويه.
0: شو يعني؟
2: ست بيه.
0: ايه قولي هيك من الاول.
1: ايه ماما بليز بلا ما نجيب سيرة اهلها، هي بتتضايق لما حدا يحكي عنه.
5: معه حق الصبي.
0: سعيد سكوت. اوكي شي
3: ضيوفنا الاعزاء، من رحب ترحيب كبير بنعمان كامل بيك المنصور.
4: لحظة عم بكل السنتور.
3: ضيوفنا الاعزاء، نعمان كامل بيك المنصور.
4: هي مش عم يتبكل السنتور.
3: حاضرين شباب؟
6: حاضرين.
3: تفضل يا بيك.
4: يا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا سويه لبيان فنو. يا هلا وسهلا سويه لبيان فنو. ام سوري على التاخير، كنت عم احكي مع الكورل فريند تبعي بشيكاغو. سويه لبيان فنو. سويه لبيان فنو مدام.
0: بونسوار مسيو نامان.
4: ولك بونسوار ولك سويه لبيان فنو. حضرتك ولدت الجيجي فائز السويه لبيان فنو. صراحه مطلوب مني بوسك بايدك فقط لا غير، ولكن هالجمال كله هيدا مش رح اتركه بلا ما اعطيه حقه بالتبويس. واحد ما فيش يشوف هالجمال هيدا الا ما يركع ادبو اجنو اجنو اجنو اجنو الا ما يركع اجنو يوقف ادبو يركع اجنو. بونسوار مسيي بونسوار سويي لي بيان فنو. حضرتك والد الجيجي؟
5: اي نعم
4: اكيد.
5: شو بحب يمزح.
4: تفضلوا اسيفوا اسيفوا اسيفوا اسيفوا بركوا فوزات اجنو ادبو ادبو ادبو ادبو ادبو. يا اهلا يا اهلا وسهلا يا هلا يا اهلا وسهلا يا هلا يا اهلا وسهلا يا هلا يا اهلا وسهلا يا هلا يا اهلا وسهلا يا هلا. كيف هالجيجي منيحه هيك المشيه؟ تانكو تانكو فيري ماتش تانكو على هالزريعة اللي جايبين ليها تانكو.
0: نامان بيت هيدي بوكي بلاكي دور ما بوكريستال شغل جنيف من عند زهراتو بيساطلوني.
4: وهي بينحط لك ماء ولا بترمى بعل هيدي؟
0: مهضوم.
4: عشلتي انا المهضوم ولا انت المهضومه؟ ولك سويه يا فنو. بدك نرحب فيا ولا لا؟
5: نعم بيك بشرفنا ان نتعرف على شخص مثلك طموح عصامي نشيط محب وكريم.
4: نحن كمان بشرفنا نتعرف على شخص مثلك طموح عصامي محب ونشيط واشيخ وحدي
0: كريم
4: وكريم.
5: كما انه بيسعدنا يصير في يصير قرابه مع عائله ممتازه متفانيه اصيله عريقه مثليه.
4: نحن كمان بشرفنا قرابه مع عائله ممتازه اصيله عريقه واشيخ وحدي مثليه.
5: كما انه بشرفنا نتلاقى بالبيت العظيم المعطاء السموح المتجسس المتناهي.
4: نحن كمان بشرفنا نتلاقى اشيخ وحدي
0: المتناهي.
5: نعم بيك باختصار بشرفنا لقاء.
4: الشرف لنا.
5: نتشرف فيكم.
4: فيكم الشرف.
5: نتشرف
4: تشريفكم. شرفونا نشرفكم.
5: شرف. ياكل شرفونا.
4: وعلى البوابة لقونا.
5: شرف.
4: ايه خلص بكفة فرشي.
0: فرشك كتير حلو نعمان بيك. من وين؟
5: من استراليا.
4: اش عارفك؟
5: انت قتلي.
4: هاي الكبيرة شحنا معي من استراليا. اما صغيري فكمان شحنا معي من استراليا.
0: كلفوك كتير.
4: لا شي 77,066 سنت بس مش.
0: مش كتير. والكراسي؟
4: هودي جلت نجيب.
0: فريمان.
4: شحنتن معي من زيمبابوي.
0: والسجاد
4: هودي شنو الديناصور شحنتن معي من العصر الحجري. كنت بأمريكا بمعرض للديناصورات المصبرة شحنتن معي من هوني.
0: مش معقول.
4: والتخوتي فوق جلد بالزق. بتحبي نطلع نجربون؟ ولك سوية لبيا فنو.
0: هلا وحا زيتية؟
4: هلا وحا مش بس زيتية، هيدي كذا لون. هاي شحنة معي من إيطاليا. هديني إياها رسام العالمي الكبير ليوناردو دي بيكاسو.
0: دافنشي.
4: دايش؟
0: دافنشي.
4: دايش؟
0: دافنشي.
4: ما فهمتشي.
0: دافنشي.
4: دافنشي ليوناردو دافنشي. قلت له يا نادو إيه كنت غنجو نادو كنت كتير صوصيصو أنا وياه.
0: صوفاصو.
4: صوفاصو كنت كتير صوفاصو أنا وياه. كنت صوصي صو مع واحد غيره معه هو كنت صوفا صو. قلت له يا نادو عجبتني هاللوحة. قال لي مقدمي يا نوني ام هديني اياها.
0: واو شو حلو.
5: بس ليوناردو دافنشي توفى من زمان.
4: اه
5: ليوناردو دافنشي توفى من زمان.
4: ليوناردو توفى. توفى نادو. ولا شو بيحكيش كيف بدك توفى هيك بلا ما يقول لي انا عتبين علاقي متى توفى؟
5: من زمان كثير ما خلقت يمكن انت.
1: هو قصده حفيده ليوناردو دافنشي كمان اسمه ليوناردو.
4: ايه صرت اعرف اقول ما ليوناردو جد جيب والاسم روبرتو، روبرتو خلف والاسم ليوناردو، هذا هو ليوناردو اللي خلف والاسم روبرتو، روبرتو جيب والاسم ليوناردو، هذا هو ليوناردو اللي خلف والاسم روبرتو، روبرتو خلف والاسم ليوناردو، هذا هو ليوناردو اللي خلف والاسم روبرتو، روبرتو ما جاب صبيان جاب بنت اسمها عفيفه هديتني هاللوحه.
0: وشو اسم اللوحه؟ شو اسم اللوحه؟ لوحة شو اسمها؟
4: اسم اللوحة عندما يهطل المطر وأكون أنا في كربك جنب الشمينيه نشوي كاست أنا وأنا أكل البطاطا في عز الشتاء الصيفي وسوي اللي بيفده.
0: هيدا اسمه؟
4: هيك قال لي نادو.
5: تفضلي. شكرا.
0: شو هيدا كودافر؟
5: كودافر على وجهه كافيار.
0: ميرسي.
5: أنا اسمح لي.
4: أفيش اسمح لي هونك مش لكمش حطه بجيبتك يا شايخ. خد معك على البيت هولي شغل دايتنا.
0: كمان
4: ضيافتن كروكو انا كروكي.
5: كيف
4: هيدي اكله بلجيكيه شحنت معي من هونيك.
5: بس يا بيك يمكن خلصوا ما بقى فيه.
4: لا تتبخلش يا ادم في بالبراد في الجيب.
5: لك منين بدنا نجيب اختراعاتك ما عندنا منها.
4: روح جيب شقفه خبز مروخ عليا شويه زبده وتعضيفهم اياها اشعرفهم اشيل كروكو انا كروكي. وصغر الشقف كل ما صغرتن كل ما اكلس يلا فز. سويل بيافدو مدام.
5: كيف أشغالك نعمان بي؟
4: أنا أشغالي عظيمي، أنا أشغالي عظيمي جدا جدا جدا. أنا عندي معامل أخشاب بكل أكتر العالم، بإسبانيا بإيطاليا بألمانيا وبالسنغال، أكبر معمل بالسنغال مكيفك. وهلا على فكرة افتح فرع بكوريا الشمالية.
5: اسم الله عليك.
4: شفت هالخشب كله هيدا؟
5: أكيد من معاملك.
4: لا من المشرة من تحت. وانت كيف اشخالك؟
5: انا بالتجاره العامه، تعب وشغله بال بس الحمد لله في مردود.
4: لا للمردود في مردود لشان الواحد يحكي.
5: تفضلي
4: دويلي كروكو على كروكيت اشوف.
0: شو طيبه طعمتها كلاسي.
4: ايه زبده وخبز. ايه صحتين يلا صحتين.
0: سعيد لازم نبقى نجيب لنا ونضيف ضيوفنا. وانت منا نعمان بيه
4: قد ما بدك في منا بفران السلاطين السبعه والكلوب كراب جيب لك منا سويلي فيها خدوخ. عن يدق السرور يبدو عن يدق السرور.
0: جيجي
1: ما هيدا هو مام. ايه مثل هو زيته
4: عني تقولي من المعمل من كندا يبدو عنده مشاكل. اكسوز مي هلا برجع لكم. اكسوز مي. الو يس يس يس يس يس يس نو نو نو نو. خلص خي اعمل له تشيك ب $700,000 فاصل 66 سنت وبلا سمت هالبرن. عندي ناس بحلوه تفسونيش. اعطيني رودولفو. رودولفو مدير المبيعات عندي من اصل الماني رح احكيه بالالماني.
0: شو مسقف؟
4: ايه رودولفو عزب جهو عزب جها عزب جور عزب جبخ عزب جبخ عزب جبخ عزب جهو عزب جها عزب جهيل عزب جعر. اعطيني روبرتو. روبرتو مدير المعامل عندي من اصل طلياني. ايه روبرتو بير فافوري نو كابيتو بححتوني هلكتوني تعبتوني بعتو زبوني ما تزعلوني بقاش تتصلوا لهوني. اوكي عيوني سويلي بيافنوني. اعطيني سام. سام مدير موظفين عندي من اصل سويدي.
5: انا بفهم منيح سويدي. انا بفهم سويدي منيح وبحكي منيح كمان.
4: منيح منيح يعني
5: منيح منيح
4: منيح منيح. مسلك سام كتير زكاوي متعلم عربي. ايه سام اش في ما في. خلص خيي مستعد اخسر المصريات ولا بزعبر بالخشب. الخشب لازم يكون نوغومو.
0: مقنو
4: نوغومو. حلو عني بقى يلعن ابو الشغل.
1: سلوليني مثله وزيته.
0: مش معقول اخر همه المصاري. انا بحب هيك.
4: ولك انا اللي بحب هيك. سوي اللي بيفدو.
5: نعمان بيك منهنيك على زهتك كما وانه منهنيك بهالعروس. ربيتك خير تربية.
4: يا عمي هيدي حبيبة قلبي. هيدي هلكت بتربيتها. يا مو يا ما بطقت الشمس بجنايني. عن صلي يا ولعبها وعودها الحنان الفقدته. روق لأعصابك انت كل شي ماشي تمام بس اكبر معمل بالسنغال مكيفك.
5: مبين عليك اجل خير وحنون.
4: انا كتير حنون. انا شاحن معي 3 كونتينيرات حنان من هنا لولو. مش هيك يا مدام؟
0: وحضرته
4: شحنوا معي من افريقيا. شفتوا هونيك والد بنا سعيدين عن يفحش. اتبنيته وجبته معي لهون وضليت غزي بالماوس تصار قد الترين مثل ما انك شايفه.
0: بس كتير صنبا.
4: ايه كتير صنبا. صنبا عجنبا.
3: نعم بيك خدنا بحلمك.
4: اشقلت فيائسي فيائسي فيائسي اشقلت.
3: عم قول يا بيك انت عراسنا.
4: محسوم من معيشك 200,066 سنة. افتح ايدك افتح ايدك. روح ركع بالزاوية. روح ركع بالزاوية عن إلك
3: يا بيك.
4: ركع.
0: شو قاسي
3: سجيجي
1: عمو العمير حرام عليك.
4: ما حداش يدخل احسن ما يركع حده. ركع بالزاوية عن إلك.
5: معقول يكسر له كنتو للبيك.
4: ركع
1: ركع. ما تنسى في الشقة بياض مع وظيفة محترم. يروح
4: ركع يا آدم. أدبوه.
2: خايف فشت خلقه.

0: Kun je dagkak aan de houden? Had die dag wat een raffak. Hij is dit. Had die dag wat een raffak. Had dan! Ul bardoa amun aan mijn bike, akil shemel to maak. Ula!
1: Bardoa amun aan mijn bike, akil shemel to maak.
0: Ja, tik al efi.
1: Boom!
0: Zet het bidje met oom.
2: Mis ma oosho, achte ma mozafinak, betrouwif.
0: Ja, madame, afik stifel til hem la. بديك تضلك ماسك زمام الأمور لأن عندك ناس أفتش إلا بالبهدلي
1: هيدا كله لأنه قال لك خدنا بهلمك
0: عن تعيد أنت كمان أمرك يا حدو I'm sorry يا خواجة I'm sorry عن أمزح I'm sorry
1: أنت عم تمزح بس أنا أوقات بعملها
2: سعيد اسكت
1: عمو نعمين برايك مش لازم بقى يقوم ادم زد عليه
0: خليه يقول بقلبه 150 مره بعد زر منك عمو نعمين بايك اكل شيء عملته معك بقوم
1: قولها 150 يا خيي بيتين بس هي صرنا ماما كيف الايد عمو نعمين
2: فظيع في كل المواصفات حنون قاسي كريم رصين شخصيه متواضع بهنيك يا ماما بعم العروستك
1: وكيف الايد العروس
2: منيحه
1: بتجنن العروس بتجنن
2: سعيد سكوت
0: انا لما عرفت انه ليال بتتجوز جيت اوف كورس على البلد لحتى احضر عرسها
2: طب هالقد
0: انه ديتمو
2: كيف
0: بالعكس لما عرفت بتتجوز جيت انه ديتمو على البرد لحتى احضر عرسها قولي اوف هالقد
2: اوف هالقد
0: اوف كورس هلا زبطت او لو بيتري يبدو انه لو بيتري اشا سرر مفالس
1: لا سلوليري كان مثله
2: مش معقول اخر همه المصاري كثير حلو هيك
1: خلصتن يا بيك
0: قلتن كلهم
1: 150 مره
0: كذاب قلتوا 149 انا كنت عن عدن والاخر وحده على قلق جاب الكل اولى
1: اولى بعتذر منك عمو نعمين بيك على كل شيء عملته معك
0: جدا جدا جدا
1: جدا جدا جدا
0: بتقولها مثلي جدا جدا جدا
1: جدا جدا جدا مقبولة بس لك ايدك كمان
0: لا بس لايدها الليل انا اخر هم بوسة
1: بوسة
2: بوسة
0: ارتحت عمي
2: ايه بس ما كان لازم تكون مثله
0: معلش روح جيب الكتو
1: شباب
0: ايش الشباب انت بك جيب الكتو وممنوع تاكل منه ولا لقمه بعرفك بترتخي قدام الشوكولا تعا تعا تعا يا ابني كيف تفل هيك قلت مرسي عمو نعمين بايك شي
1: لا
0: وكيف تفل هيك
1: مرسي عمو نعمين بايك
0: تعا تعا تعا يا ابني كيف تفل هيك قلت بالاذن شي
1: لا
0: وكيف تفل هيك
1: بالاذن
0: تعا تعا تعا يا ابني كيف تفل هيك قلت لك اذنك معك شي
1: لا
0: وكيف تفل هيك
1: طيب اللي اذنك معك
0: ساعة البدي بدي اقولها انا البايك هون مش تحت امرك بتقلي بالاذن بقول لك اذنك معك ساعتها بتفل قول بالاذن
1: بالاذن
0: ما قلتش بعد ساعة البدي بدي اقولها إذا بتريدوا خليكم قاعدين دقيقتين وكون معكم هلا برجع لكم ما قلتش بعد إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي قبل ما أحبك كنت إزاي يا حبيبي تذكر مرة كنت حرارتي 40 نزلتني بالقوة تشحل جنينين إذنك معك
2: مش معقول شو عندك خبرة حلوة بمعاملة الخدم
0: خبرة جيبة منه يا مدام
2: كيف؟
0: قصة طويلة عش بدك بشر
1: بالإذن ما عم نعمين فيك بقى حشفات حسابك رح تفضحنا
0: ببطل بدي ها
1: لا تخيل
0: هون هونيك
1: فضلوا كتو
0: فضلوا على الكتو
2: واو على الشوكولا
0: انت ممنوع تاكل منه للامي انت مقاصص
1: حرام عمو شافوا وحدي بس
0: كرمالك انت عريس وحكي لها هونيك بالزاوية
2: فضلوا على الكتو
0: قبل ما تتفضلوا على الكتو معلش انا معود صلي على طول قبل ما اكل اذا ممكن تشاركوني الصلاة
1: اكل بد
0: نوقف اذا بتريدوا اشنو نشكرك يا رب هالكتو لأن في كتير عيلة مش قادرة تاكل كتو ونحن عنا ناكل كتو نشكرك يا رب نشكرك لأنه في كتير عيلة مش قادرة تحصل على شافة كتو ونحن الكتو بين إيدينا مثل الكشك نشكرك يا رب ومنوع عندك إنه كل إنسان مش قادر يحصل على الكتو نحن رح نعمل له كتو هالشوكولا دايب على وجهه مع اللوز وجوز الهند إيه بليع برئك أنت بليع خلصت نشكرك يا رب
3: نشكرك يا رب
0: نشكرك لأبو
1: بدنا نسمع بدنا ناكل
0: قول
1: سطت نفسي
2: قل له لبيك
1: اي بابا اي بابا برأيك مش لازم بقى نطلب ايد العروس
0: ايه طبعا
1: تفضل
2: نعمل بيك نعمل بيك سعيد بده يقول لك شي سعيد احكي
1: كيف جرى ما سكتيني
2: سعيد احكي
1: نعمل بيك بحقيقة
0: سعيد على اسم مين من غشر
1: اسم مرحوم جد
0: معك خبر ان ثلاث ارباع الاسم سعيد ما سعد بحياتهم
1: معك حق اسألني الي
2: سعيد سكوت
1: جعنا
0: في كتير ناس مش لبيت لاسمية عندك هالمصرة هونيك اسمه ادم وما خصش بجنس بني ادم بعرف واحد اسمه جميلة ولا أبشع من هيك، بعرف واحد اسمه كريم ولا أبخل من هيك، بعرف واحد اسمه وحيد عنده خمس إخوة، بعرف واحد اسمه صباح طوع الظهر، بعرف واحد اسمه زهرة قد الصندياني، بعرف واحد اسمه عويد ما حسش بالموسيقى، بعرف واحد اسمه عماد وهو رقيب أول، بعرف اسمه فايز بضل خسران، بعرف اسمه طارق بضل مطروق، بعرف اسمه جاد بضل يمزح، بعرف اسمه باسم بضل كاشش، بعرف اسمه فارس بسكليتة بيع شركب، بعرف اسمه شاكر ميرسي ما بيقولش، بعرف واحد اسمه نخلة وهو طولي. بعرف وحدي اسمها عفيفي مش مخلي حدا من شره.
1: عمو العمي خلي بابا يحكي بقى.
0: احكيه.
1: يا عمان بايك بالحقيقة بشرفنا نطلب ايد بنت خيك المصون لابننا الحبيب، كما وانه بيسعدنا يصير في صلة قرابة بين عيلتين مثل عيلتنا وعيلتكن، فبتمنى ان نلمس منك الموافقة على زواج ابننا الحلو جيجي من بنت خيك الحلوة ليال. شو يا بي؟
2: شو؟
3: شو؟
1: شو؟
0: بدك تتركيني يا ريال؟
2: من قال هيك؟ رح تضل معنا عطول.
0: بس في واحد غيري بده يعطل همك. أنا معود أعطل همك. همين بده يعطل بكرة؟ بعرف إنه بحبك بس مش قدي. مع مين بدي أمزح وإلعب وإضحك إبكي؟ مين بكره بدي غني؟ الله تنام ليه، الله تحب النوم، الله تجيها العوافي كل يوم بيوم. التشتشي والتشتشي والخوخ تحت الميشمشي، كل ما هب الهوى بقطفنا ليلو مش امشي. يا بياع العيني والعنابي
1: رح تشتلق امي رح يفضحنا بي.
2: شو
0: مبروكة بنتي.
2: أشط قلبك.
0: أشط قلبك ولك أنا بسلقيس ويالك يا فيديو.
2: مبروك جيجي.
1: مبروك يا ابني. مبروك يا عروس.
2: مرسي.
1: الله يوفقك.
2: ويوفقنا جميعا.
1: مبروك حياتك. بالإذن مام داد المحضر كلمة خصيصا بدي أقولها بهالمناسبة. يقبرني صار شب.
2: سعيد سبوت. يقبرني صار شب.
1: 3 كيلو تفاح 4 كيلو ليموق. سرعة لسة الغراض. إيه. أنا كتير مبسوط اليوم إنه رح أشبك قلبي بقلب حبيبتي اللي بحبها. بحبك أنا كتير يا حبيبي القلب، حبيتك يا حبيبي دوا من الهوى. أنا لحبيبي حبيبي إلي، حبيتك نسيت النوم يا حبيبي، حبك حيرني حبيبي عيني اللي نسيني، حبيتك بالصيف حبيتك بالشتي. شو هاي؟
0: من أي ديسكوتيك جاي بهالرسالة؟
1: مش مفهوم الخط.
2: ليش مش أنت كتبه؟
1: لا ديسكو شاهين.
0: إيه عود عود.
4: هلا من بعد هالكلمة المؤثرة جدا وبوسط وبعز وبقمة هذه الفرحة، اسمحوا لي وباسم البيك أقدم لكم فرقة كالاماري للدانس دو سالو.
5: وينو هالمرد؟ مين؟ نعمان الزفت الجنانات تبعكم. أنا وعدوا أنه بدي دقف وجاي أوفي بالوقت. فكروا أنه مروا لي هيك إفش عم بيرعبكم.
1: اسكت يا تامر.
5: ما بدي أسكت. وينو هالمرد؟
2: سكيسة.
5: شو قلت يا حلوان؟
2: ييشو في الجير.
5: واحد مثلك في الجير.
2: سعيد احكي.
1: داري محالك استاذ.
5: يا تامر فل هلا بعدين بنحكي.
1: هلا بدي صفح حسابي معه. وينو البيك؟
5: وينو جنينات الزفت تبعكن؟ المنكة اللي ما بيبعت كلابه يعملوا عملتن الا عنده بجنينة. وقدام الباب قصاص الغازون وقت رياحة. اما راح ارتاحة بما افرمو.
1: عن مين عم تحكي؟
5: عن جنينات نعمان الزفت.
2: جنيناتي.
1: اقعد هلا فهمكم. ونقطع انت مش فاهمه شو صار. نعمان جناناتي ما غيره صار بيك.
5: كيف
1: بك؟ ايه عمل صفقه كبيره عن فرد عومي، هو قريبا بده يترشح للانتخابات، صار عنده نفوذ وسلطه ومال.
5: شو هالحكي كل عودة بجمعه؟
1: لك ايه بجمعه شو بدي يعني 24 ساعه كل شيء بصير شيء
5: معقول؟
1: لك ايه استعدني يا ادم.
5: مثل ما عم بيقول لك اسمع مني وخذ رضا البيك وروح بسلام احسن ما تشوف شيء ما بيعجبك.
1: بيك صارت ايده واصله.
5: عم تحكي جد؟
1: لك ايه.
5: والاستاذ وينه؟
4: ما اشترى الفيلا تبع الاستاذ وصرنا كلنا موظفين عنده.
1: برافو ادم. ياش رح توقع اشياء.
5: شو عم بيصير يا جيجي؟
1: بصراحه دادا بصراحه مام نعمان بيك جايب جنينات على اسمه بحبه فوظفه عنده جنينات وظاهر انه عم بيعملوا مشاكل.
5: بس وينه البيك؟
0: عم بكل السنتور.
1: شو يا تامر؟
5: هلا اذا عنجد صار بيك الامور بتتغير ومفروض ناخذ رضا.
1: يا عيني علي نعمين بيك الامان عليك.
0: مين كان عم يعيط؟ انا بحبش العياط.
5: بدك ما تواخذنا يا بيك؟ مش عارفك صار بيك. انا كثير مواخذ نفسي نحن قرطوش بردك. نحن زلمك يا بيك.
0: تنكو فيري ماتش صراحة. هيدا لسان حال كل الناس.
5: وإذا كلابك حبين يعملوا عملتهم يتفضلوا على جنينتي. جنينتي إلهم وأنا بساعدهم إذا بدك. بس ترد علينا يا بيك.
0: دوري مروق علي بكرة على المكتب.
5: أي يا بيك
0: ساعت بدك يا خي. بس مروق رح أعمل لك تشيك ب 1500 دولار عربون.
1: تعويض عن الغلط اللي صار من قبل الجنينتي سابقا.
5: كتر خيرك يا بيك. وبالنسبة لأصل الكازو أنا رح صير أصل كل يوم بعد الظهر. خيي بدل ما ضيع وقت منهم أصل شو عندي؟
0: يعطيك ألف عيف يسلم لي على الوالد.
5: الله يديمك يا بيك ويخليك فوق راسنا يا بيك ويكتر من أمثالك يا بيك. ليك شو هي الصفقة اللي عاملها؟ بركي أنا كمان صير بيك.
1: روح فل هلا بعدين بنحكي.
5: آه عفوا فيها الطريق ورا البيت. يا ريت بتزفت لنا إياها ونكون ممنونينك يا بيك.
0: رح نزفتها قريبا. بس كنت جنيناتي كان يعيط لي نعمين الزفت. بس صرت بيك طلب مني زفت. بكشف تفكير الزفت.
5: ممنونك يا بيك بخاطركم.
2: مش معقول يا بيك شو انك كريم النفس.
0: انا كريم النفس والجسد وسويلة بيار في الدو.
1: مسو ادم صاروا حاضرين برا؟
4: حاضرين.
1: يلا
4: اسمحوا لي وبس البيك قدم لكم هلا وعن جد فرقة كالافاري لدانس دو سالون.

0: تعمل بيك على الرقصة الجميلة؟
1: يا عم كلفونا 1500 دولار وعديقة ونص ورد بيعرفوا يرقصوا. هيدا رقص هيدا خلع. شوفوا كيف بيكون رقصه المزبوط. يا ايديم ديه الشباب.
0: اي شباب؟
1: فرقت لكب النايل رقص الشعبي.
0: كيف؟
1: ولاد ضايت حبيت اعملكم اياها زوربريز. تلفتلهم جايين يحتفلوا معنا.
0: لا
1: فضلوا شباب. لك يا هلا يا

0: آه يا شباب آه، فضلوا على الكوكتيل.
1: شو هيدا في الجير؟ طش وخبرة ولبيت، شو هيدول؟
0: هيدول ولاد ضايط يا عيني، هيدول رجال بيخبطوا إجرهم بالأرض وبيقولوا كلمتهم على راس السطح، مش متل غيرون.
2: طيب يلا شو رأيكم لحد التاريخ العرس؟
3: ايه طبعا برأيي تخطبوا هلا والعرس بعد شهرين.
1: منيح. شو شهرين؟ بدنا نحن نحضر.
3: شهرين بكفوا.
1: ساعد اسكت، 3 اشهر.
2: اوكي ب 15 شهر منيح.
1: ليه؟
2: بعدين تعرف.
1: بس مفروض نحدد كل شيء من هلا.
2: انت امره انا قصدي عمو نعمان بنفذ.
1: بدي العرس يصير باوتيل حسيسيا، هن بيهتموا بالاكل، عندهم اهم شيء فيه.
0: دكور بحسيسيا.

0: هنا راديو كوكبة.
1: قلت عنا زفي يعني دبكي. هي ويا
2: لا زفي بدها تكون فلامينكو. قول لي
1: هي
2: قول لي
1: هي
2: قول لي
1: هي
2: قول لي
1: هي هي هي هي بجيب اثنين اصلا دارج اثنين هي قول لي
2: وشو بكلفني الباقة؟ أنا حاضرة خلوني كترولنا البايات.
1: اش معناتها با؟
3: خطوة
1: أصلا فرقة الكب الناي لرأس الشعبي عملي أوفر مع كل ثلاث بايات بيطلع لك بها ببلاش يعني مع كل هاودي بيطلع لك هايدي
2: وبدي أحكي غازي الأرشيتكت اللي عمرنا الفيلا
3: لشو؟
2: لا يحفرنا بالأرض يعمل أساسات لجاتو بدي أعمل جاتو 65 طابق معروف
1: لكي خلي يعمل لك مواقف تحت الأرض فرد مرة
2: مش عم بمزح وبدي اعمل شعري على صالون مدلوق خليها منتهى دفقه شينيو 3 امتار ونص وبدي احدد ليستة المعازيم اكيد
3: اكيد ما المعازيم حيكون عزوي
1: وانا بدي اعزم عزوي
3: اكيد عمو العمو
4: وانا كمان
2: سعيد سبورت
1: الله معكم يا شباب يعطيكم الف عافية يسلموا يسلموا هالراس الحلوة الله معكم سويا البيان فيدو يعني اهلا وسهلا مش مصبي هيدي الله معك رزق سلم على المختار
4: الشباب اخذوا معهم الاكل والصواني
1: انا وعدهم هيك
2: جي جي ايد مين لازم نعزم بيت الدندلوني بيت العنجهوتي بيت العلقولو بيت المسحلوتي بيت الجاجرولو نسينا شي بيت
1: بيت الياك
2: نعم
1: بيت الياك اكبر عائله عندنا بالضيعة ايد بيت الياك
2: والوزير والسفير والقنصل والمحافظ ونواب المنطقه ورؤساء البلديات بعد شي كثير لازم نعزمهم بس هودي بريوريتي
1: ايد شي شي هلا دوري بيت النعيم بيت نعوم بيت نعيم بيت نعيم بيت نعيم بيت نعوم بيت نعوم والضيعة وجواره وفي جنيناتي زميل صديقي في جنانتي صديق اسمه فؤاد بدي اعزمه عرفتي عمو عمو فؤاد كان واقف معنا بيام الفقر اللي كان جيب لي كنزات على العيد عرفتي
2: معلوم عرفته بدك تعزم جنيناتي
1: اي نعم مدام هيدا صديق العمر واقف معي وقفات لا تتقدر بثمن مفروض اعزمه
2: انا يحضر لي عرس ابني جنيناتي
1: ليش اشبو جنيناتي يا مدام
2: شو هالمستوى اللي عم بتجيبه عرس ابني جنيناتي انا صوصل عن جهودي يقاطع بالي بعرس ابني جنيناتي
1: وعقيلته
2: نعمل بيك اسمح لي ما كنت عرفتك هالقد شعبي
1: اش قصدك يا مدام
2: يعني هيدا مش النيفو تبعنا هيدا مستوى واطي
1: هيكو
3: سادة
2: سعيد سكوت نحن بدنا ناس من قيمتنا يجوا على عرسنا
1: ليش اشبو جنيناتي يا عيني منوش انسان
2: انسان عن انسان بيفرق جنيناتي بعد نعي
1: زيح من عندك انت لك زيح من عندك انت وزا جنيناتي يعني وزا جنيناتي ليش انت بتفهمي عاد نص الجنيناتي؟
4: عمو نعمل ماما
2: عمو بليز استلم حالك بيت
4: مش وقتها يا بيت
1: وقتها ونص حشتلبتي بالناس عيني هيدا انسان مثلك مثله يمكن احسن مني كمان
2: سعيد انا عم بنهيك
1: بدك اكثر من هيك عم تسالي فؤاد لانه زلمه ادمي وزا جنيناتي يعني
2: وبيرجع بعيدة يعني مش النيفو تبعنا يعني في الجار يعني غشيم
1: مش
2: يعني.
1: احسن مني كمدام انت عارفه حالك مين عن جوز ابنك عينين
2: عمو لا كرمالك
1: كرمالك يا عمي لانه هيئت حماتك ابن عشمره انت عن جوز ابنك عيني البنت خيو النعمان جنيناتي
2: لا كيف
3: شو عم اسمك؟
1: ايه نعم انا جنيناتي وعملت حالي بايك تارضيكم ويلعن الساعة
3: عم يمزح وضح
1: مش هنمزح انا الي الشرف كون جنيناتي ولا بحياتي رح اعرف كون بايك انا زلمي فقير ربات بنت خي بعرق جبيني عجبكم عجبكم مش عجبكم الباب يفوت جمل
2: انا عم بنشهد
3: عمو نعمان لعبت هيك
1: حل عني انت
3: مظبوط العكي يا جيجي جبني
4: مظبوط
2: يعني هيدي كلها كانت لعبه علينا
1: وبتقولي عن فؤاد غشيم سخسختي بس شفت العز وصدقت انه انا بايك لانك مخبايه بقشره بصلي لانك سخيفه مثل المجتمع الجاي منه
2: صحيح جيجي لوين جايبين بياخذوني من هون
1: مع الف سلامه
2: عمو لا بليز لا
1: ما تبكيش يا عمي لا تزعلش بس قديش بدها تطول الكذبه يوما ما بده يفضحونا خلي يفضحونا هلا احسن ما يفضحونا بعدين لان بعدين بيعوش في مجال التصليح
3: بس هالفيلا لمين
1: انتوا هنا الهممكم هالفيلا لمين
5: هيدي للاستاذ سالم عمي بيشتغل عنده جنيناتي وانا بشتغل هون خادمه
2: خادمه
5: خادمه
2: سعيد جيجي شو
3: روحوا وحدكم انا باقي هون
2: كيف
3: ايه ما بدي منكم شيء لا المرت الكبيره ولا العيله العريقه ولا مجتمع كله مزيف بدي ليال حبيبتي بدي كف العمر انا وياها اذا بدكم تروحوا نسوق انه عندكم ابن
2: جيجي شو عم تحكي
3: خلص بابا خلص اللي عندي انتوا الله معكم
1: روح يا نمر ولك يا عمر دين البطن المحملكش
2: سعيد مشي
3: ما كان في لزوم لكل هالتمثيلية ما كنتوا رح توافقوا مثل ما صار هلا
2: سعيد مشي سعيد مشي
3: انت تدعي يا ابني ايه شفتك قديش حزين بحياتك من ورا جسمك شفت المشاكل بيناتكم من انا وصغير عشت بالصريخ بالعقيد

0: عشت ولا لحظة حنان. ما بدي عيد نفس الغلطة، بدي أعيش مع شخص بحبه وبحب لو بآخر هالدنيا.
1: سعيد مشي.
2: ما بدي، روحي وحدك. أنا بحب يلي عم بيقولوا، مش مستني أخسره.
1: سعيد اسكت.
2: صار لك 30 سنة بتقولي لي سعيد اسكت، سعيد اسكت، خلص بقى مش رح اسكت. انت وحده نبدي حياة معك ما بتنطاق، عايش بالفوفاج وبالكذب. انا اللي عم بتعب وجيب المصاري، وانت عم بتفشخي على العالم وتتكبري على الناس. ولك حاجه بقى اضف الكيل منك، 30 سنه انا ساكت مش عم بفتح تمي، 30 سنه وانت بتسكتيني. حتى حقوقك يا رجال مش عم تعطيني اياه. خلص بقى صار لازم احكي، مش مفروض ضل ساكت. شو بدك؟ بدك تغري ابنك مثل ما غرقتيني؟ ايه لا، جرمانوس متجوز ليال.
1: جيجي
2: ايش تعيطي له؟ جيجي اسمه جرمانوس عصب مرحوم بي، عملنا اكبر مشكلة تسمينا جرمانوس.
3: عاش جرمانوس، عاش روحي. ايه هاك بدي اياك نمر.
4: ايه انا جرمانوس، اسمي جرمانوس، وبليز ما حدا يعيط لي جيجي
5: الا ليلو.
1: شو يعني صرت وحدي؟
2: انت بتنقي ابنك بده يتجوز هالبنت، هو نقيها ليالو. انا جبروني فيك، كنت بعدني فقير عم فتش على عروس توصاي، دلوني عليك رح جبتك من سواري بحي الاناية. نسيتي حي الاناية يا سعدة؟ نسيتي الاوضة يلي جبتك منها يا سعدة؟ كنتوا نايمين عشرة اسكعب فيها.
1: سعيد واقف خلص فضايع.
2: الله رزقنا بعدين عوش هالصبي وصار معنا، ضروري تكون ردة فعلنا هيك.
4: بعده تاريخ العرس مثل ما هو، بعد 3 اشهر و15 شهر. حبيت تجي اهلا وسهلا، ما حبيت انت حرة. جرمانوس
1: انا موافقة عشر، يضل عم اقدم الناس نعمان كامل المنظور.
3: ايه انا مش موافق،
1: ولو طريها شوي.
4: اذا هو وافق انا مش موافق.
3: دخلك اسهامك فجأة انت. نوبة رجولين.
1: امري لالله. جيجي
4: جرمانوس،
1: جرمانوس مبروك حبيبي، الله يوفقك. مبروك ليالي.
2: هلا عن جد مبروك يا ابني.
1: مبروك حياتي.
4: مبروك يا عمري.
3: لو طلعت رجال من الاول وقلت لهم الحقيقه كنت وفرت علينا مسرحيه. بس مش حلوه انت هيك هبي، انا دبيخه، لازم يصير شي بعده. لو
6: مرحبا.
3: ما قلت لكمش مين مجعس؟
6: عرفت انه اليوم في فرحه، بنتي عم تتجوز، حملت حالي وجيت.
1: بابا شو شبك هلا؟
6: اخذت عفو من يومين وطلعت من الحبس. بس ما خبرت حدا، حبيت اعملكم اياها مفاجاه واجي على ليله الفرحه. اشتقت لك يا بيي.
1: مين هيدا؟
2: مين هيدا؟
4: مين هيدا؟
3: مين هيدا؟ هيدا خيي مجعس بي. يلا ايه كيفك خيي؟
1: يعني مش يتيمه؟ يعني مش يتيمه عند بي خيي؟ عند بي
4: ليال شو عم بسمع؟
1: جيجي كنا مخبيين عنك السر، بيي كان محكوم مؤبد كما شو على المطار عم بهرب، كان عمري 3 سنين وكانت امي متوفيه.
4: شو هالحكي وليه ما خبرتيني؟
1: كنت خايفه تبطل تحبني وتهرب مني. انا وعمي خبينا هالسر عنك على اساس بيي محكوم مؤبد وما رح يطلع بقى بحياته.
6: وهينا اجينا عفو.
4: بيك مهرمشة؟
1: ايه
6: غلطة وصارت عريس والمسامح كريم.
4: بس كذبتوا علي
3: يا ابني. ابي يفتخرش الواحد يخبرك هيك خبريه لتوخذنا. عجبك مزعج هلا؟
6: دخلكون سعيد عن جهودي ولا انا غلطان؟
2: اي نعم.
6: ولا سعيد شو عم تعمل هون؟
2: انا بي العريس.
6: وانا بي العروس، ما عرفتش يا سعيد؟
2: مجاعس؟
6: ايوه مجاعس. مجاعس اللي عملت الضربيه انت وياه. انا انكمشت وصرت بالحبس وانت صرت باللوج. يا بي هدينا شو صغيري. عيش من شافك يا سعيد، واخيرا نحضينا فيك.
2: ما تعطى الهم، حصتك محفوظة، بس استرنا الليلة.
6: ايه ولك انا بأمرك اذا حصتي محفوظة. مبروك لك بنتي، علي راسك طلوع، ما حدا احسن من حدا.
3: طلعوا شركة، طلعوا اثنين فرد البيس، طلعنا قرايب سعدة، نيناتنا من عائلة عريقة، ولك سويلة يا فدو. هلأ خلصت المسرحية.

Aman. Aman. Şu rakiyek bedenli. Aman. Aman. Tuvalet. Hel. Mahne.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة، سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم، فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، المعمودية. ثمرة هذا السر، البنوة للآب. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما اعتمد يسوع على يد يوحنا في نهر الأردن. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، عرس قانا الجليل. ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أظهر ابنك يسوع مجده في عرس قانا الجليل، فحول لطلبك الماء إلى خمر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثالث، إعلان مجيء ملكوت الله. ثمرة هذا السر، الطوق إلى الملكوت. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أعلن يسوع مجيء ملكوت الله ودعا الجميع إلى التوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن
2: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، التجلي الإلهي. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما تلألأت صورة الآب على وجه يسوع ابنك في تجليه على الجبل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا

0: هنا راديو كوكبة.
1: تليئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
3: السر الخامس، العشاء السري. ثمرة هذا السر المشاركة في الذبيحة الإلهية. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما قدم ابنك يسوع ذاته طعاما لنا في العشاء السري.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك

0: يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم، إلى رحمتك، آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح، آمين.

جاءت معذبتي في ذيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى منها.

حياكنا الشلحات الحلوة، وسالم كان يحبها زرقة، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، هالشلحة وحدة رح تبقى.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلا تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر انه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: رجع مهلك احسن ما تخلص اوان.
1: يسلم بيتك.
0: يلا قاوم هاي خيل جميل كمان.
2: زرت ريف.
0: حاضر. يلا.
3: مرحبا درويش.
0: اهلا مرحبتين.
3: ممكن استعمل التليفون؟
0: معلوم. تفضل تفضل. التليفون صاحب التليفون احسن. هاي
3: الو معلم سمير، انا الخياطه نجوى. وحياتك نسيت عندكم البطانه والزرار على الصندوق، اذا ممكن تشوف لي اياهم. موجودين؟ طيب اميني تحفظ لي اياهم عندك لارجع. ايه وبيكون احسن كمان. ممنونتك. درويش.
0: نعم.
3: اذا في حدا سألك بده يستأجر أوضة.
0: إيه؟
3: أنا بيتي واسع ممكن أجر. إيه؟ أوضة.
0: كتار عم يسألوني. ليه ما قلت لي من الأول؟
3: يا درويش ما فهمتني، وأنا كمان عم يسألوني بس ما بدي أجر من مكان.
0: إيه؟
4: مادموزيل أنا عم فتش عودة، ممكن تأجروني يا إلي؟
3: إلك أنت؟
4: أنا وحدي لا أدين ولا وراي، بظهر من الصبح أنجع أرجع المساء.
0: إيه درويش مثلي مثل زين نجوى، درويش مثلي أنا.
3: طيب بس بدي اسال اختي بالاول. على كل تنسى وبنا درويش بدلك عبيتنا.
4: شكرا لك. مع السلامه.
0: ايه بيت فوق جنب بيت ابو ملحم.
4: درويش.
0: نعم.
4: هي واختها ساكنين لحالهم؟
5: ايه بس انتبه اوادم تا يفضل عنهم، من اشرف البنات عنا. بقى خليك درويش ادمي مثلي.
4: ولو يا درويش. أنا بهالعمر وعم بتسمعني هيك كلام؟
5: بعدين أنا شكرت فيك وعملتك درويش مثلي، ما تسود لي وجهي. ها
4: لك عيب لك يا درويش، أنا شخص عم فتش على رزقتي عم عايشتي، أنا بيلي بيك أشياء.
5: طيب باردون بس بدي أسألك، ليه بدك تستأجر أوضة؟ وين كنت ساكن قبل هلا؟
4: آخ كنت نام عند واحد صاحبي، بس بيظهر آخر مدة صار يتضايق فيه.
5: لك يلا فكرك انت كل الاصحاب اصحاب.
6: لحظه ست ملحم، كنت كفيت درز هالقطعه اللي بايدي بس.
7: عمهلك حبيبتي خلي راحتك، انا مش كثير مستعجله.
3: والله مشوارها
6: هاي جت اختي نجوى هلا بتساعدك على تنقية الموديل.
7: اخ يعني هالموديلات السنه شي بحيرها. تعي حبيبتي ساعديني بتنقية الموديل. تعي
3: تكرم يا جارتنا.
7: الله
3: يكرمك. بس دقيقه ترتاح لي شوي.
7: ايه طيب عيني.
6: شو مثل عادتك بيظهر جيتي ماشي كاختي. طيب كنت جيتي لك بشي تاكسي؟
3: لا حبيبتي لا، انا هيك خصوصي بيجي ماشي حتى اعمل رياضه. لا بعدك من ساعة ما رحت انا على السوق انت عم تفتشي بهالدفتر؟
7: لا ولا وبعدني لهلا، رحت على البيت ركبت على الطبخه وجيت. شو بقى شي لحالي برسل. انا عجبني هالموديل هيدا. لك طب
3: تشوف
7: شوف تنشوف هلون.
3: ايه بس انتبهي ست ام الحين، هيدا الموديل بنصحك كثير.
7: صحيح.
3: اسمعي مني وخليكي على الموديل اللي نقيت لك اياه انا امبارح.
7: ايه دخلت نسيته.
3: هيدا بيلبق لك اكثر شيء لجسمك، خصوص الشقفه اللي جايبتيها انت برح لها الموديل.
7: منيح لك يعني. يلا تكرنا على الله، قومي اعملي معروف وخذي لي قياس. طيب شو انا عندي بلا جياب، مش احسن قصدي؟
3: يعني بيسوى بجياب بيسوى بلا جياب، هيدا ذوق.
6: ست ملحم.
7: نعم.
6: انا عندي تبيع الفستان لاولاني، لقيتي له موديله بالدفتر افضل ما تغير.
7: قلتك هاي عرايتك بلا ما نرجع نندم الاخر. يلا خدي لي قياس يا ماما. يي علينا اكيد اجت شي زبونه تلهينا هلا.
6: خليكي بشغلك انت يا اختي انا بفتح.
4: نهارك سعيد.
6: نهارك سعيد مبارك. بتريد شي يا عم؟
4: جاي شوف الأوضة اللي بدكم تأجروها.
6: أي أوضة؟ نجوى؟ انت بحكي العم بخصوص اوضه للاجار؟
3: ايه مزبوط، الاوضه الفردويه اللي ما تخلى من برا، فرجيها.
6: تقصدي هيدي الاوضه يعني اللي برا؟ طيب ليش بدك تاجريها كاختي؟
3: ما هيك رايحه ديعان ومش عم نستعملها كاختي، نستفيد من اجرتها، شو رح نخسر؟
6: طيب مثل ما بتريدي. تفضل يا عم تشف فرجك على الاوضه.
4: انا مش مفرق معك كيف ما كانت تكون.
6: تفضل.
1: كثير منيحه
3: هاي. خلصنا.
1: يسلموا دياتي.
3: ان شاء الله بكره الصبح بفصل الشقه.
1: شكرا. بس دخلك بدي اسالك، بس ما بعرف كيف رح تطلع مني، بوافقكم انتو تأجروا الرجال معكم؟
3: ما هيدا الباب هلا بنقفله بالغال. ايه؟ بصير المستأجر يفوت ليا من برا.
1: الى باب خارجي. ايه اذا كان هيك معلش شي كتير منيح.
3: تصوري هو فايت ظاهر من هون لك.
6: يظهر الاوضه عجبته كنجوى. بتفقي معه للعام؟
4: اذا ما عجبتني الاوضه بتعجبوني انتو يا بنتي.
1: شو شوفي عينه رفيعه اخونا.
4: متاسف يا اختي، هالتهمه مش اللي انا غلط.
1: لا يا خيي، انا ما بعني شيء عدم المؤاخذه، لايك انا بحب اتولدن كتير. يا اهلا وسهلا فيك، تفضل ارتاح. الاسم الكريم من غير شر.
4: اسمي حسان يا اختي، حسان. قديش بدكن اجار الاوضه؟ مع العلم اني انا رجال اجباري.
3: اجباري على بعضنا يا عم. بس شو بتشتغل حضرتك؟
4: انا بعدني متجدد بهالبلد، بالوقت الحاضر بخمس معاملات الناس بالسرايا، باخذ اجرتي منهم سمحه نفس.
1: يا عيني، صدق ما اطيب النفوس السموحه، وكلنا عايشين بهالدنيا على سمحه النفس. يلا بالاذن، تركت الطبخه عم نعرف احسن شو بكون صار فيها.
3: اذنك معي.
1: حضركم. بكره رح تفصلين لي التغيير مش عارف.
3: ايه تكرم عيني. الله يسلمك. تبقي تعي سلينا.
1: ايه ولو الله يسليكم برحمته، بس اخلص شغلي بيجي بديش عزيمة.
3: يا اهلا وسهلا. تفضل يا عم تفضل. قلت لي وحدك ما هيك؟
4: وحدي يا بنتي، الله وحده. بس دخليك هشقفة الأرض قدام البيت، ليش تركينا هيك بور؟
6: شو يظهر حضرتك تشتغل بالزراعة يا عم؟
4: والله يا بنتي الإنسان لما بيقصد بيطلع بإيده يشتغل كل شيء. أنا بوقت الفراغ رح خليها تصير جنة هشقفة البور هذه.
6: شو رأيك يا مجدة؟ والله مثل ما بتريدي يا أختي، أنت أكبر مني والقرار النهائي إلك.
4: أنا بنيكم على المحبة والتفاهم بيناتكم، أنا فخور فيكم.
6: ولو يا عم، اثنين خيات يتامى قال ما نكون متفقين ومحبين لبعضنا.
3: طيب يا عم، هلأ نقول على الأوضة ومش رح نختلف على الأجار.
4: وأنا مش رح خلي علي، مش رح خليكم إلا تكونوا راضين علي كمان.
3: وما أنه هلأ نوجد عنا ترم الظهر، شو رأيك نتغدى سوا؟
4: للحقيقة يا بنتي أنا جوعان، وخليها تكون افتتاحية المعرفة بيناتنا الخبز والملح.
6: وهي أنا فايتة حضر الغداء.
2: جهزي عم جديد بيظهر؟
1: نعم؟ ايه ليش لا؟ وشو رأيك نرجع نعمل عرس عن جديد كمان؟
2: ايه فيش مين؟ يلا رجعي عبك بي طروح أطلبك عن جديد ونعين موعد لعرس جديد، شو رأيك؟
1: ايه اذا ما كانش في مانع نزال هلا لعند الصايف وشوف شو بدك تجيب لي خطبه. ايه بس وينك، انتبه هالايام غير هك الايام، تعرف بدك تجيب لي صيغه تليق بمقامك الرفيع. يلا يلا عجل، شو تعمل
2: هاي؟ هاي عم بلش تاخذيها عن جدلتي. روح عمي روح، انتو النسوان مثل الجيش ما بتهتسوش الا بالغربله بس.
1: وليش انتو رجال هالديوك خليتولا شي لهالدجاجة المعطرة؟ خالص الحمد لله، صياح على الفاضي ومنقودين اللي فوق الغربة واللي تحت الغربة.
2: عم تقلك روح يعني، اخذتك عن شغلك واخديناش روح.
1: لطيف يا لطيف، شو صاير عينك دايقة؟ ايه حق على فوق على فوق، هات لك شي 300 ليرة بدي سدد لحساب القديم الخياط.
2: نحن اللي منقضين اللي فوق الغربال واللي تحت الغربال. ايه تحت خاطرك.
1: سلم خاطرك.
2: اجيب المصريات. لا ما شرط يا ست. فش معي غيره 500 ليرة بتسدد حساب الماضي وبيفضل معك
1: للمستقبل. يعطيك العمر الطويل الرب. لا لا يا ابو ملحي، مش كل الجوق مثل بعضها. الجوق اللي مثلك بيفسحوا المجال للدجاج يتنقوا دماغه وعلى ذوقه. يلا باي باي. بدك شيء من الخياطه؟
2: وصيلي على شروال مكشكش. يا لطيف يا لطيف المصاري، كيف بتحول غوام العبسي لبسمة.
4: ايه يا فتاح يا رزاق يا مقسم الارزاق يا رب يا كريم.
8: مرحبا.
4: مرحبتين، اهلا وسهلا.
8: شو عم تعمل ها؟
4: كيف شو عم بعمل؟ اوضة مستأجرة هون.
8: مين مأجرك اياها؟
4: الخياطات اللي شو.
8: وقديش مأجرينك اياها؟
4: والله بوقت الحاضر سمحولي اقعد فيها هلا هيك بعد ما اتفقنا على الاجار.
8: ومنين معهم حق يأجروك اياها؟ معك سند اجار؟ فرجيني اياها تشوف.
4: لك يا خيي عم بقول لك سمحولي اقعد فيها بوقت الحاضر، يعني بعد ما في سند اجار بيناتنا.
8: ايه بيكونوا عملوا لك ورقه برانيه بالاجار، اعطيني اياها تشوف. هيك
4: لك يا خيي عم بقول لك لا ورقه برانيه ولا سند اجار. شو بيظهر حضرتك صاحب الملك؟
8: نعم حضرتي صاحب الملك، وشرطي الاساسي مع البنات ممنوع ياجروا حدا معهم ابدا.
4: طيب اسالهم للخياطات.
8: طبعا بدي اسالهم. شو فوضى الحكايه فوضى.
4: الله لا يعطيك عافية، خايف لي يخربط لي سعي هذا صاحب الملك.
1: اسم الله عليك يا خزن عين، ما أرشق صبيعك بشكل إبرة.
3: ما فقنا على حالنا يا جارتنا والإبرة بإيدنا، عشرة عمر نحن وياها.
1: ليش هو في أشرف من عشرتها هالإبرة كنجوى؟ قليل ما عم تلبس ناس، هي بتركض والخيط بيركض يحيك وراها.
9: يا حسرتي كل معشتنا من وراها.
7: إيش
1: خلي عنك حبيبتي، خلي عنك أنا بفرح. أهلا وسهلا بجارنا منصور. شو إن شاء الله جاي تفصل لك شي تنورة يا مش تيار؟
8: لا والله جاي يشوف شريكتي بالمل. يعطيكم العيشة.
9: ايه زيدك عافية عم منصور.
3: تفضل.
8: لا شكرا مش مطول، سؤال ورد جوابه.
3: سمعتك عم بتقول شركتك بالملك، مين يعني شركتك بالملك؟
8: انتو انتي واختي، ليش في غيركم شريكي بالملك؟ ناين معكم حق تأجروا الأوضة بدون ما تستشيروني؟ بقدر أعرف بسند الأجار اللي بيني وبينكم في شرط بيقول ممنوع على المستأجر إنه يأجر حدا معه أبدا أبدا، طلعتوا عليها الشرط؟
9: مظبوط عم منصور، بس نحن سكنناه بالأوضة شفقة على حالته مش بالأجار.
8: لا اسمحي لي، هو قال لي إنكم أجرتوا إياها بالأجار.
1: طيب داخلة وبنفرض مأجرين إياها أجار، شوفي يا شو صار.
8: صار كتير يا ست الملحي، أو بيزيدوا لي الأجار أو بدي أقدم شكوى وإشحتهم من الأوضة.
1: وليش مضيق عليك كتير؟ حرام رجال فقير الحيل ومعطر ساكن بهالأوضة كخي منصور.
8: لا مضيق علي كتير يا ست الملحي، مش كافي أجار قديم ورخيص حتى يستفيدوا فوق الإفادة إفادة.
1: لك شو تحكي كل الناس مثل بعضها هاي.
9: طيب بسيطة عم منصور ما تزعل، من اللي يخلي الأوضة؟
8: إيه هيك؟ وإلا مضطر أقدم شكوى عليكم أنتوا ساعتها. ببقى بشوف.
3: لا والله مش رح قله يخلي الأوضة واللي بده إياه يعمله.
9: لا يا أختي دخيلك هيك بهالشكوى بيطلعنا برات البيت.
3: ما بيقدر يطلع حدا، بندعي إنه رجال ضيف نازل عنا.
9: بس الضيف بينزل لمدة معينة مش مثله على طول.
1: بسيطة يا طانت بسيطة، أنا عندي رأي، إذا كانكم شفقنين على هالرجال وبدكم تسكنوا بهالأوضة اتفقوا مع صاحب الملك وتفعوا له نص أجار.
3: حق معك ست أم الحين، إذا صاحب الملك بده يحرج لنا موقفنا هيك رح نعمل.
1: تعرفوا ليش؟ لأنكم إذا بدكم تقولوا له حتى يخلي الأوضة بجوز عني، بجوز يتمنى، او بجوز يدعي انه مهجر. واي مهجر عم يقدروا يطلعوا من سكنه بهالايام.
9: طبعا على هالبنا صاحب الملك كمان ما بيقدر يطلعوا.
3: يا عمي صحيح، ليش نحن اخدين هالاهميه الكبيره؟
1: فاذا هلا ما دام مرتاح البال كفي لي تحضير البروفا تعملي معروف.
3: تكرم.
1: اجا لهنا على الفاضي حضرته.
0: خي ابو ملحيم الله ينعم عليك. ليك هاد جيرانك البنات الخياطات شو رايك فيهم؟ منيح ما هيك؟
10: منيح بس ولا اشرف من هيك بني. ليش في شيء؟
0: ما في شيء. لكن اذا منيح مثل ما عم تقول ليه ما بتدبر لي وحده منهم؟ ليه ما بتدبرنا وحده منهم؟
10: الله هلا خلك درويش خلينا
9: بدك شوفك عمي ابو ملحيم.
0: ها هيدي وحده منهم خي ابو ملحم.
10: الله يحفظك يا نجمه مايلي.
0: هي مايلي خي ابو ملحم. الا ايه الله يخليك. الا ايه
3: انا طالعه على البيت عمي ابو ملحم، بتحب توصل لها شيء معي لست ام ملحم؟
10: وصلي لها سلامتك يا بنتي. شوف كيف الشغل بالخياطه انت واختك؟
3: الحمد لله ستر المولى، عايشين مثل هالناس.
10: والله انتم بتستاهلوا كل خير وسعاده يا بنتي. الله يحطيكم بنصيب يكون يعرف قيمتكم.
3: بدعاك عمي ابو ملحم بخاطرك.
10: مع السلامة.
0: إلا قبل
10: ولك روح
0: لك مشك دمه وكسرت ايدي على عكسك وقال لك إلا وما كنت تدلها لما كنت تدلها يا أبلا لك روح أنا كم معمو
10: ولك شو بدي قل لك زلم؟ شو بدي قل لك؟
0: أنا بعرف شو بدك تقل بعد ما وصلت لك من التم كنت إلا أنا بعرف قيمتهم.
10: وصلت اللقمة للتم؟
0: ايه
10: يعني معش ناقصك الا تبلش باللعوسة. يا
0: لا لا ما بدي العوسة بدي
11: فنجين قهوة مستعجلة درويش.
0: نعم قول ما لقت عنا حديثك كل النوم
11: وشي هيدا؟
10: روح عمكم
11: المروي يا جاك.
10: شو؟
11: ايدي بزنارك. في حواليك مين يشتري هالبيت مني؟
10: كيف؟ بدك تبيع البيت؟
11: وبدي بيع كل شي بنملك وفصيل سافر من هالبلاد وروحه بلا رجعه يا رب.
10: كرو ليش كمنصور؟
11: ليش؟ شو بعدي بملكه هذا لهالبيت اخي ابو ملحم؟ الحمد لله كانوا مالكينه اثنين بنات، اجا واحد تالي يشاركهم بالملك.
10: تقصد هذا حسان مش هيك؟
11: نعم حسان يا سيدي، قدمت شكوى تشيله من هالاوضه، صار الي شهر بروح وبركض وبلاحي ومثل بعضه.
10: ليش بدك تشيله من الاوضه كمنصور؟
11: كيف ليش حي ابو ملحي؟ ما بكره بيثبت اجراي بالاوضه وبيصير يطالبني بخلو اذا بدي استرجع بيتك وساعات لاخذ لك على بركه حط تعويض الهون وتعويض لحبيب جنيبه.
0: لك وين ورجع اوضه اذا بدكم تحكون؟
11: اخ منك اخ. وينك يا حسان؟ حسان قرب لهون تشوف قرب.
10: وينك؟ اذا بدك تجرح له كرامته بشي كلمه بزعل منك.
11: اخ
0: بدك شي خي منصور؟ الله ما خي ابو ملحي.
10: الله يحفظك. كيفك يا حسان؟
0: عايشين مثل ما بيقولوا. قلت لي بدك شي خي منصور؟
11: لا ابو ملحي الله معك بس الي انا له. ايه هو شو هالنصبات اللي حملوا؟
0: كم نصب التفاح وخوخ بدي نبلهم ونصبهم قدام الباب.
11: ما بسمح لك تنصب شي ابدا، الارض ارضي والبيت بيتي وجنين جنين.
10: ولو كمنصور ولو الزلمي بده يحول لك البوره لجني لجنيني حلوه ومعارض ومش خايبين.
11: ما بقبل ابدا وانا بعرف انت بدي حول ارضي لجنيني ولجني.
10: وبعدين يا خي منصور هالارض بيتي مش تابعه مش من ضمن الاجار البيت؟
11: واذا من ضمن الاجار؟
10: كيف واذا من ضمن الاجار؟ ما خلص صار له الحق مستعمل. بعدين جميعك يا عمي عم يحسنولك عم يجملوا عم مش عم يخربوا. روح يا حسان روح الله معك وشوف شغلك والله يعطيك العافيه.
0: الله يحفظك خيب ملحم خاطركم.
11: اخ ملكي رزقي وقد منش اتصرف فيه مثل ما بدي.
10: طول بالك.
11: خلص الا ما بيعوش من كل هالدنيا.
0: طول بالك يا منصور شو بتعمل؟
10: ها
5: طاري شو بتعمل حياة مسيوح حتى تلكيهم؟
8: شو رأيك انت التاني؟
5: ايه بكرة بس استلم ملكك. ايه بس استلم ملكك ما تخليهم ياخذوا النسبات معهم، انت أبعهم واحرقهم.
8: تعرف
5: شو؟
8: زكي.
5: ايه قمت توحمت على واحد زكي.
8: سبحان اللي خلقك.

0: Cara?
1: يعطيك ألف عافية يا معلم حسان. شو جنايني؟ كيف صارت حلوة هاي؟
0: الله يعافيك يا ست ملفي.
1: ألف دقيقة.
0: أنا وعدته للصبايا بدي حولهم هجنينة لجنة، وبإذن الله راح حولها لجنة.
1: ولك إيه عافيك، صدق هالصبايا بيستاهلوا كل شيء.
0: هلأ جبت معي كم نصب التفاح وكم نصب خوخ، بدي أنصبهم هون قدام الباب.
1: يا سلام يا سلام، شو انك ايه جميل ابن حليل. سدي بتعرف هلا بس روح لعندهم بدي اقول لهم خليهم يبطلوا ياخذوا منك اجار الاوضه. تكره
0: يا حسرت عليهم هني، ليش اخذوا مني لحد هلا قرش؟ بعد ما اخذوا مني ولا قرش.
1: لو بتشوفوا شو بده يعمل كمان، شاري نصب خوخ وتفاح وبده ينقوا بالارض وينصب.
2: صحيح؟
1: ايه وحياتكم، هلا انا وجاي لعندكم، مرقت علي وكانت
2: مين لعم حسان؟
0: الله معك يا بنتي.
2: اهلين.
0: ما حبيت اجي زوركم وايدي فاضية. اول زيارة عربون محبة وتقدير لفضلكم وعاطفكم علي يا بنتي.
2: كلك لطف وذوق يا عم حسان.
0: مطولين كثير اللطف والذوق حتى يوفوكم فضلكم علي.
3: تفضل. ارتاح عم حسان.
0: تفضل. تشكر يا بنتي. الله معك ست الملك.
1: الله يحفظك. اهلين معلم حسان.
3: وراح اعمل لك فنجان قهوه هلا بجنني.
0: تسلمي يا بنتي تسلمي.
3: ان شاء الله مرتاح بجيرتنا عم حسان.
0: والله مرتاح بشوفتكم وبجيرتكم يا بنتي.
1: يا عمي شو الحكي، صحيح انه الورده بتشبعش بس بتطيب هيك.
0: خير ان شاء الله.
3: هاي البوسطجي من زمان ما طال صوبنا.
4: الله مع الصبايا الحلوين.
3: اهلين.
4: اهلا. مكتوب نصوغر من سفارة البرازيل.
2: سفارة البرازيل؟
4: هيدا المكتوب، وقعوا لي هون اذا بتريدوا.
2: ايه تكرم عينك. شكرا. اكيد اكيد يا مجدة من خالنا سعيد.
3: اكيد. مين في الا غيره بالبرازيل؟
1: ليش انتوا عندكم خيل بالبرازيل كمجدة؟
3: ايه طبعا. سافر من 10 سنين.
1: ايه.
3: هاي تاني مكتوب يصلى منه.
1: طيب وليش بيعته بواسطة السفارة؟
3: ما بعرف طانت، يمكن لأنه
2: مجدة حوالي بريدية، حوالي ب25,000 ليرة.
3: صحيح؟ فرجيني تشوفي أختي.
2: خبير.
3: شفتي ليش بيعته بواسطة السفارة البرازيلية طانت؟ يا حبيبي شو أنت حنون يا خالي يا حبيبي.
2: شفتي يا أم الحين، الله ما بيبلي تعيني.
1: ايه بس ما تنسوش انه هالشي صار على وجه جاركم حسان، والدني وجوه اعتابت ما بيقولوا.
2: معك حق. لك طلتك طلت خير وبركة علينا يا عم حسان.
3: كنا اتفقنا انا واختي ما رح ناخد منك اجار الاوضة، وفعلا ما رح ناخد منك اجارة.
0: تشكروا يا عزيزي، بيظهر طلتي خير عليكم وعلي.
4: وانا قبل ما اقول بخاطركم ما في حلوانة.
2: يي عدم مواخذة، ولك معلوم حلوانة. تكرم عينك لسوف بس شو معي. هاي 25 منيح.
4: شكرا. يلا شو ما اعطاك عمك خاض منه، والله يلهمه لخالكم يعجل بالاحوال الثانية.
2: ان شاء الله.
4: بخاطركم.
1: مع السلامة.

0: لك يا ملحن يمكن هذا حسان افتحيله لك.
1: وشو جاي يعمل عنا حسان؟
0: انا بعت وراه افتحيله ولا تظهري.
1: ما رايحه افتح علي ليه؟ اهلا وسهلا. الله يحفظك. تفضل.
2: بده شيء مني خيب ملحن؟
1: صدق مش عارف لكن هو جوا ناطره.
2: الله معك خيب ملحن.
0: اهلا الله يحفظك. كل
2: صحه.
0: خط شو؟
1: يا اهلا وسهلا.
2: كنت عم بركش بدي عمر بركه مي قدام البيت حتى ابقى الزريعة عمل. بس المشكله انه ما عندي عده افعالي.
0: معلكش انا بعيرك عدي من عندي. بس بدي اسالك شوفتك خبير بالزراعه ممكن اعتمد عليك تعتني لي بجنيني برا؟
2: تكرم عينك انا بدي خدمه لك خيب ومل.
0: لا يا اخي لا عادش بتراب وكل شي بحسابه تقبض اجرتك بالزيت.
1: بس بتعتقد بتقدر لجنينتين معلم حسان جنينتنا وجنينتكم؟
2: ولو ست الملحم عليك ما تخافي ما تخلي لا جنينه تغار من اجنيني لا جنينه تغار من اجنيني.
0: على كل حال تعتلش هم البركي انا بكره بسيادك.
1: حق اطمني ان شاء الله راضيين عنك هالصبايا.
2: والله يا ست الملحم بدي رضاهم لهالصبايا. بتصدق؟ ايه لو قادر اخدمهم بعيوني ما كنت بتاخر ابدا.
1: قول نحن مش من زمان نعرفهم بجيرتنا بس ما شاء الله عنه ربيوا يتيمة وكونوا حالهم بحال.
2: ايه صحيح بصيروا يبكوا على قلة البنات.
1: طيب بالك
2: بنت مثل هالبنات هول بيسوا مليون صبي من هيك الصبيان.
0: لك حط بالخرج كهي حسان شو البنت وشو الصبي؟ البدال الكفاح واسع قدام اثنين والمنافسة شديدة عند اثنين.
2: يا لطيف ليك منكون بسيرة منصير بسيرة. كان عندي خي الله يرحمه
1: عايشك ارتاحي
2: يكره البنات كثير وبقول الله يرحمه لأنه هرب من البيت من 20 سنة واختفى وما عدنا عرفنا شي عنه.
0: لا لا لا
1: وليش هرب من البيت خيك يا معلم حسان؟
2: عم بقول لك يا ست ملحم كان يكره البنات كثير. اول ما تجوز بتذكر قال لي الله يستر يا خي ما يجيني بنت. قلت له بالفرض اجيك بنت شو بتعمل؟ قال لي ما بعرف يمكن انتحر.
1: يا لطيف يا لطيف شو العقليه المتحجره. انا اقول اجي بنت
2: اجي بنت. نعم ست الملك.
0: لا لا لا لا.
2: بس ما انتحر مثل ما قال. ضل هربان من البيت تقريبا مختفي شي 20 يوم شهر مدري شهرين.

0: هنا راديو كوكبة.
1: يا ستي ملا انت ضليت فتش عليه وفتش فتش حتى لقيته ورجعته
2: عظيم.
1: ما في شهر شهرين الا ومرته حملت. ساعتها دب الهامبر تابه وصار يندر ويصلي للانبياء والقديسين حتى يرزقوا صبر. بس اللي تكون بالرحم كان تكون طبعا تسعة اشهر الله رزقه بصبر بنت. وهيك وجه الضيف من ساعتها هو سمع بالخبر من هون وهرب من البيت من هون وبعده مختفي لهلا له 20 سنة. انا بقول اكيد اكيد انتحر.
3: بدك للدغري اللي بيكون بهيك عقليه خليه ينتحر بلاه وبلا عيشته لشو بده عيش؟
2: قولتك
3: على القليله بخفف عنه وعن غيره.
2: لا يا شيخ انه بيصرلوش يتداوى.
3: وشو بده يتداوى تا يتداوى ابو ملحي؟ مين بيعرف بجوز يعني اتوخذنيش على كلمتي معلم حسان. على كل حال هذا خيا الله يرحمه بس هذا حظه بالحياة.
2: ايه صحيح
1: معك حق صحيح ست ملحم هذا حظه بالحياة. يلا تأمرني بشي غيره خيبه ملحم؟
4: شرب في جلقاوة لنقل.
1: لا لا شكرا بدي روح كفي ارتاش بكار البركة. يلا قطر
4: قلت لك بكرة بكرة الصبح بروح بشاهدك فيها البركة.
3: كيف كيف كيف ان شاء الله بكره بدك تروح تشتغل وتجيني مرمغ بهالمي والوحل والتراب و
2: معلكيش لا مرمغ بعرف شو عم بيجود بفكرك.
3: والله انا مش فاضي
2: بلبس ثياب الشغل وبروح بشتغل بدي صلي زمان ما مرنش عضلاتي ولا ين جسمي.
3: ايه معلوم وبكره بتبلش اخيا ايدي واخيا اجري واخيا ظهري واخيا خواصري وهلو ما
2: جاي. لا مش رح اقول اخو لا ايه
5: منيح يا شي منصور؟ اطرح لي
6: ايه منيح بس بدك مين يشتري بسعر أجار قديم؟
5: طيب انت نزل سعره شوي اوين بيشتروا منك؟
6: بس شو نزل سعره؟ ان شاء الله عمره ما حدا يشتري اذا بدهم ياخذوه ببلاش.
5: ما يشتري شو بعمل لك؟
7: اسمح لي ارتاح شوي يا درويش.
5: ها؟ ها؟ عاد ارتاح. اهلا وسهلا شو رح تقعد على ظهري؟
7: مرحبا يا عم منصور.
6: اهلا
7: بعد عندي شوي مشوار لعند الخياطات لفوق.
5: لفوق عند الخياطة؟
6: شو؟ ان شاء الله جايب لهم مكتوب مسوقر مثل العيدة.
7: ايه والله ان شاء الله يكون في بقلبه حوالي كمان مثل العادة.
6: ايه يلا حوالي ورا حوالي وحضرتهم ساكنين ببيت بيدفعوا نص ربع الاجر.
5: هلأ يا زلمة انت ايه ليه بلا ذوق بالمرة؟ ايه ليه
7: كيف انا بلا ذوق؟
5: لا معلوم بلا ذوق. اذا صرت موزع بكتيب على العادة في شي مرة فكرت تجيب لي شي مكتوب الي؟ ايه قول
7: لك يا خي يبعثوا لك مكتيب تجيب لك اياه.
5: لك اذا كان هن بلا ذوق انت بتعمل مثلهم بلا ذوق؟
7: مين هن يلي بلا ذوق يعني؟
5: مين هن يلي عم يبعثوا لي مكتيب؟
7: لك روح يا ما قالش ليه تحكي اليوم.
5: الله خليك كلمه الله خليك اسلك ايدك كلمه خليني اقول لك كلمه. ايه الله خليك
7: قولها له الكلمه. يلا
5: هلا انت ما طالع لحد نجوى الخياطه فوق
7: بلا طالع
5: خلص بتقول لها لنجوى او لاختها يكتبوا لي مكتوب وجيب لي اياه اطبعها. شفت كيف بيعمل البوسطجي اللي عنده صوت؟
7: لك روح الله يساعدك.
5: الله يساعدني عم يا غم لو بشرفك. ايه انت هيدا له الحق يعملوه موظف هيدا بوسطجي. ايه له الحق يصير هيدا بوسطجي هيدا بوسطجي هيدا.
6: ايه شفت ما الله فاوضه؟
5: ايه ما بيجيب لي الكتب.

0: يعطيك العافية يا عم حسان.
1: الله يعافيك. شو جايب لهم اليوم مكتوب مصوبة كمان للبنات اليوم؟
0: وأكيد في حوالي مثل كل مرة كمان. الحقني الحقني مصلحة بيطلع لك شي حلوانة.
1: الله يهنيهم بكل قرش بيجيهم بيستاهلوا.
2: شو عم تعمل هندسة جديدة للجنينة؟
1: ايه صديق، بدي عمر بركة حتى بأسس زريعة منها.
3: ايه يا عمي، البيت بيتك والجنينة جنينتك وقاعد تفصل مثل ما بدك.

0: لا خي منصور، الملك مش لألك ولا لعلي، الملك لله وحده.
1: بالوقت الحاضر ملكي أنا ويكون معلومك، لك إذا ما قدرت بعت هالبيت وإذا ما صار لي بايته خلي يكون بعلمك إني لح ضلني ناحر فيك أنت وهالبنات، مش هخليكم تعرفوا تتهنوا ولا لح خليكم تعرفوا ترتاحوا.
0: لا لا بترجيك بترجيك خي منصور، ناحر فيي أنا واترك البنات عجاني.
1: اترك البنات عجاني، أخ منك ومنهم، ولك مهني سبب البلاء، ولك لولاهم كنت بألف خير من الله.
0: لك ما مثل بعض يا خي منصور، لو ما هني استأجر البيت كنت بلا تأجر لغيرهم.
1: أخ ما هي الغلطة الكبيرة إني اشتريت هالبيت وساكنين فيها المناحيس هالمقصوفين العمار هاو.
0: طيب يا خي منصور،
1: حاجة تقول لي يا خي؟ أنا مش خيك.
0: طيب يا صديقي.
1: ما صديقك كمان، انتبه ها. لك
0: طيب انت يلي واقف قبالي يا حضرة صاحب الملك المحترم، كنت عم بتقول انه بدك تبيع البيت. قديش حاطط سعر فيه حتى تدبر له مشترى؟
1: شو بيظهر ناوي تعمل سمسار حضرة جنابة؟
0: لا يا خي انا ما باخد سمسرة ولا بحياتي اشتغلت بالسمسرة. قديش بدك حق البيت بما فيه جنينة تندبر له شغلة؟
1: جنينة ايه؟ ما انا عارف، ما انا عارف انه انت ما بعينك الا هالجنينة. خي منجيب متمن، منجيب خبرة، يجي خبير ويتمن.
0: يا عمي يا حل خيب وملحي،
2: ولك شو خصتكم صوتكم طالع يا جماعة؟ شو بكون
0: خيب وملحي رجال حقاوي؟
2: الله يحفظك خي.
0: يا خيب وملحي
2: تفضل
0: تمنى هالبيت شو بيسوى حتى ندبر له شغلة يشتري.
2: شو بعدك ناوي تبيعك يا خي منصور؟
1: بدي اخلص خيب وملحي، بدي اخلص. كل ما بشوف هالشكل فايت ظاهر على الأوضة ينهز بدني، بحكمني كريزة عصبي، وبالأخص لما بشوفه حامل هالمعوي ونازل ركش بأرض.
2: لا يا خي منصور، ولك انت لازم تنبصي، أول عاخر زلم عم يركش لك إلك مش نايتك.
1: إلي أنا؟ شو إلي خي أبو ملح؟ مين بعد بيقدر يشيله من الأوضة هو وهوديك هالمناحيس هالمحروقين الأنفاس؟ مين؟ خي خلص يا خي، بدي بيع انا، حط سعر تفضل.
2: سعر؟ شو بدي حط سعر يا خي؟ انا هذا البيت بصفته قديم، واللي بده يشتري بده هاب بده يرجع يعمر عن جديد. يعني تمنه حوالي 300-350 ألف ليرة
1: بحياة الله. يا حبيبي لا والله مخمن وعليك الدليل يا عمي. بهيك الايام ولمن كانت الليره الى قيمتها انا اشتريتها بهالمبلغ تقريبا.
2: يا خي انا تمنت هاي، وحتى انا اذا بدي اشتري ابشتريش بغيرك. اكثر منك بشتري.
0: طيب خي منصور،
1: نعم،
0: ب 400 ألف بيمشي الحال؟
1: اربعه يا خي، مش بس بيمشي، بيركض ركض كمان. جيب الشاره تبع ال 400 ألف. بس وينه؟ عشرت انه انا ما بدفع قرش سمسر.
0: يا سيدي ما تدفع ولا قرش سمسر، بتقبض ال 400 ألف مش ناقصين ولا قرش.
1: والرسوم على الشرها انا ما بحط شيء.
0: يا سيدي ما تحط الا امضاك. بهاليومين ان الله راد بدبر لك الشرها.
1: بهاليومين؟ من هلا لك انت تكون جبت الشرها نبقى منشوف.
2: مش بنبقى نشوف، احكيك كلمه بركت الحاقه.
1: ايه طيب لح اعطيك مهلي يومين، بس من بعد هاليومين بصير انا حر.
0: طيب اتفقنا يا سيدي؟
1: اتفقنا.
0: حط ايدك وانت شوف.
1: مش لح حط ايدي بايدك الا ما تكون جبت الشره. خطرته
0: شايف خيب ملحين؟ شايف الفقير شو بيستهتروا فيه؟
2: مش عاجبين مكان اخي حسان، انا بصافحك عنه. ها

0: يا درويش درويش
1: أه؟
0: شفت لي هذا حسين؟
1: لك وينك يا زلمة؟ إجا زبون بده يشتري البيت.
0: منو هزبون؟ منو هي؟
1: ما بعرف بس بعد الظهر رح يطل صوبي.
0: ها وحكي قدامك قديش بفكره يدفع تقريبا؟
1: لا بس شفته عم يترتب بشفافه قال أكثر من 300,000 ما بيسوى.
0: 300,000؟
1: أه؟
0: شو بده يشتري كوخ هو؟
1: طيب يا زلمة ما قلت لي قديش بدك أنت؟
0: على كل حال إذا عاد رجع لعندك بعد الظهر أو عاد شفته قل له بأقل من نص مليون ما ببيع.
1: لا لا كتير كتير هيك على مصروفي.
0: وبتقول له كمان إنه السنسر عليه هو، أنا ما بدفع قرش سنسرة.
1: كيف؟ أنا شو بيطلع لي علقت لك الإعلان عندي؟ إيه شو بيطلع لي؟
0: ولو كدرويش ما أنا عم بنسعك دايما رايح جاي عندك، أعطيني فنجان قهوة على حساب هلا يلا.
1: هيدي يا سمسرتي تجي تدفعني فنجان قهوة؟
0: ولو؟
1: لا خلي لا، هاد هيدا إعلانك روح حل عنا روح.
0: إيه كلكم ضدي كلكم ضدي. أنا بطلت بيع منيح هيك؟
1: وأنا بطلت عليكم منيح هيك
0: يا حسان.
1: سلم زمان حيدك
0: حسان. لك يا عمي شو بيك لك يومين جاي؟
1: لك يا عمي عم فتش لك عزبون اللي بيشتري البيت.
0: ها ولقيته لهزبون؟
1: لقيته يا سيدي لقينا بعض الدور عند البنات حتى نتمم البيع.
0: بنات؟ لك شو دخل البنات بالبيع والشراء؟ العلاقة معي أنا؟
1: يا خيي الزلمة بده يشتري البيت فاضي.
0: ايه
1: بده يعرف الجماعة شو بدهم يطلبوا له.
0: حلو حضرك جنابك أبدكش خلوه كمان؟
1: طبعا كيف لك مش بدك تترك الأوضة بدون خلوه؟
0: هيك بكل الوقاحة بتقول بدك خلوه، بدك شو دفعت أجار جاي حتى لي عم تطلب خلوه؟
1: طيب وليش أنت زعلان؟ ما الخلوه رح يدفعه الشرة.
0: ما هو أنا كنت بعته بهالسعر الرخيص هذا لو ما ساكنين فيه انتو هالمنحيس مقصوفين العمر مكروبين الديار.
1: ولك يا سيدي هيك حكمة الظروف، بدك تبيع او ما بدك تبيع؟
0: اخ ولك ريتني انبيع بسوق ما حد يشتريني يا رب. بيعت يا خيي بيع بعد الظهر لقيني لعند البنات
1: ب 400,000
0: يا خيي. ب 400,000 بلاقيك عند البنات.
1: يلا
0: اخ ريتني انبيع بجهنم اللي تحرق بدني.
1: هذا انت كمان برسم البيع معلم منصور؟
0: شو بيك انت التاني؟
1: قبل نسأله
0: روح جيب لي فنجان قهوة حجي طقحان.
1: ايه حاضر فنجان قهوة، بس اذا انت برسم البيع طمن بالك ما راح تلاقي شرار.
2: معكم وكثير انا فخور فيكم.
3: الله يخليك. اهلا وسهلا.
2: وفيك انا فيك عم
4: سلم الف دقيقتي.
2: تسلموا دقيقتي
3: الحمد لله يا عم بو ملحم اللي شفناك بعد هالغيب الطويل.
2: وش يا بنتي يا عم ملح ما عم بتسد الغايبة عني.
0: شو حسان قال لي بده ينتظرني هان بعد الظهر وينه؟ الله معكم.
2: الله يحفظك.
4: شو بيك دخلك يا منصور بتضلك قافت هيك والعقدي بين عينيك ولا شو في بالدنيا؟ نص الالف 500 فردوا هالبش شوي.
3: ايه تفضل عم منصور تفضل.
0: اخ اخ يا ست ملحم اخ لايكي
4: ايه
0: لالح افرد وجهي
4: ايه
0: لالح انبسط الا ما تم من بيعة هالبيع انفرد بحالي ساعتها يعني. وينو حسان قال لي جايب لي شره؟ وينو
2: الشره؟ موجود سيد منصور.
0: وينو خلي شرف يلا.
2: ولو موجود قدامك مش شايفه؟
0: شو يعني تقصد انت؟
2: انت يعني الشره؟ لا مش انا. طلع فين منيح نجوى وماجدة.
0: نجوى وماجدة
2: نجوى وماجدة.
5: شو عم تحكي يا عم حسان؟ نحنا بقدرتنا نشتري بيوت؟
2: انتوا اللي بقدرتكم يا بنتي، انتوا اللي بقدرتكم. تفضل هاي تشيك ب 400,000 بكره الصبح بتسجل له البيت وبتستلم الشيك.
0: يا عمي ان جاي تلخمنا ولا تضحك علينا؟ اعطيني هالشيك تشوف.
2: انا مش جاي الخمكم ولا اضحك عليكم. تفضل هاي الشيك حصلني.
0: شو انت اسمك حسان ولا احسان؟
2: الحقيقه انا اسمي احسان.
4: احسان
2: احسان وبالتالي يا سيد منصور انا ماني فقير مثل ما انتو متصور لكم. انا بقدر اعتبر نفسي صاحب ثروه ضخمه.
0: شو
4: صاحب ثروه ضخمه؟
2: ما تندفشوا ما تندفشوا، قريبا بتزول دهشتكم. تذكروا الحولات اللي كنتوا تستلموها جاية بنتي كانت تجي باسم خالكم انا اللي كنت ابعت لخالكم المصاري وقل له انه يحولكم اياها باسمكم انتم.
5: صحيح.
6: شو
3: عم اقول انا؟
6: ما في شيء بالنص.
3: كتابه الاخير بعتي قلنا رح توصلنا فجاه كثير ساره.
4: اياها
6: المفاجاه. والله انا مش عارف كيف بدي اقول هذا. هي تضحي منك. هي مفاجاه.
2: هلا بتعرف سيد ابو ملحم، هلا بتعرف.
4: طيب ليش انت بهالغنى كله وليش عامل حالك فقير الحال وساكن بهالأوضة الحقيرة وحامل هالمعوي اللي وقعت تركوش ليل ونهار؟ تعرف يا معلم حسان راح بتجنننا انت بتصرفاتك.
2: راح قلك ليش يا ست ملحي.
4: ليش؟
2: حتى كفر عن ذنوبي. ذنوب سابة قديمة وضمير تعبان عم بعذب فيي من 20 سنة. سيد ابو ملحيم تذكر الحكايه اللي حكيت لك اياها عن خيي وقلت لك بيكره البنات وهرب من بيته؟
6: بتذكر بتذكرها منيح القصه.
4: انه بتقصد نجوى وماجده بنات خيان؟
2: لا يا ست ملحيم، اللي كره بناته وكفر فيهم وهرب منهم هو انا.
4: انا
2: نجوى وماجده بناتي انا يا سيد ابو
4: ملحيم.
2: بناتي انا نجوى وماجده.
3: نحن احنا بناتك.
2: ايه نعم. ايه يا ماجدة وايه يا نجوى، انتو بناتي. مسكينة امكم بتتحسرت بتتحرق بقلبي. انا صحيح ظلمتكم لكن انتو رحمتوني. انا كرهتكم انتو حبيتوني. انا بعدت عنكم انتو حضنتوني وقويتوني. صحيح رح اكتب كل ثروتي باسمكم لكن ما بظن ابدا اني رح كفر عن جزء من ذنوبي بحقكم. على كل حال انا هلا رايح اقعد بقوتي ورح اقضي بقيه حياتي بخدمتكم.
3: بابا بابا
2: بابا
3: بابا
2: بابا,
3: بابا.
2: اخيرا قد سمعت هالكلمه الحلوه من تم كل
4: بنت. وانت شو بيك ساكن؟ يلا اوش حاطه من الاوضه.
6: والله يا ست ملحي مع التشعير شو بدي اعمل؟ انا مش الهيئة رح اقدر اشحت حدا. الهيئة هن اللي رح يشحتوني.
2: تفضل يا
6: يا سبحان مصفي النوايا وجامع الشمل.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: Anna Gabrielle Jolie بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكن راديو كوكب.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم، يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادة كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر انه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمر وخبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارن عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد. Vous êtes à l'écoute

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: مرحبا، أنا ديانا الطحشي، دايما بسمعكم من أبو ظبي بالإمارات. بنتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب على طول، رافعين اسم لبنان عالي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

أصيح بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: أجمل أغاني وائل كفوري بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.
1: ماذا علمك حب؟
2: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثاً عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
1: حبيبي
2: بحثاً عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
3: علمني حبك أن أحزن.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح.

0: أحلى المنوعات الغنائية تسمعوها دايماً على راديو كوكبة.
1: أمان أمان أمان أمان أمان أمان يا وان
2: يا أي أموال لبناني جيم جدار
3: لايك إيما لايك تعي عطا

أعترف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة تبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن

0: كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشاعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الأول، عندما اعتمد يسوع على يد يوحنا. ثمرة هذا السر البنوة للأب. العزلة بتعني بأوقات كتير أنه الشخص عم يشعر بأنه غير محبوب أو مش حاسس بالأمان، ولكن هالإنسان بينسى أنه نهار معموديته انفتحت السماء واستقبلته عائلة الثالوث مثل ما صار مع معمودية يسوع على نهر الأردن وصار ابن للأب. معمودية يسوع هي تتذكرنا دايما أنه نحن أبناء مش عبيد أو سواح على هالأرض. قد ما نحن نتخلى عن السماء هي ما بتتركنا أبدا. معقول بينسى ولاده؟ إذا الأشرار وما بينسوا، كيف إذا كنا عم نحكي عن الله؟ مريم نمحت الظلمة من حياتها لأن آمنت إنه الله هو بي قادر يحضنها ويزرع بقلبها فرح السماء من قبل ما تصير هي بالسماء. علمينا يا مريم نعترف بهويتنا السماوية ببنوتنا لله، وبوقتها رح نقدر نقول أنا أمة الرب. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثاني، عندما أظهر يسوع مجده في قانا الجليل، ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس.
1: عرس بقانا الجليل وجمعت ناس، مشاركة وحضور وشهادة للحب الكبير حتى تكتمل الفرحة بين الحاضرين، بس فضيت الخوابة وما عاد في خمر. يسوع ومريم من بين الناس الحاضرين، ومريم بشدة ملاحظتها انتبهت، ولتنقذ الموقف التجت لابنها وهو بدوره ما خيب أملها. وكانت أول أعجوبة تحولت المي لخمر احتراما للحدث وتما ينقص شي على المعازيم، وهون في تأكيد على قدسية الزواج المسيحي ليعلمنا كيف نتأيد بالقيم الأخلاقية، كيف نوثق بمريم ونآمن بقدرته هو ابن الله. من قلب حياتنا ومن قلب أفراحنا نلتجي دايما لمريم حتى يظهر مجد الله، ونعرف كيف نعيش أعراسنا اليوم مثل ما احتفلوا بعرس قانا، بعيد عن كل المظاهر والبهرجة، ونركز على معنى الارتباط المقدس، ونسلك درب القداسة من قلب هالبيوت الصغيرة اللي معرضة للسقوط إذا نسيت الله وفقدت الرجاء. بدنا نسعى دايما لنزرع القيم بعقول أولادنا اللي نحن وحدنا مسؤولين عن تربيتهم وتحت نظر الله، لنعرف طعم الهنا والسعادة الحقيقية اللي أكيد ما بتتحقق إلا بمعرفتنا العميقة إنه إلهنا قدير وبيحول المي لخمر، يعني قدي قادر يحولنا لناس جديد. منملك طاقة هائلة من الحب اللي بتخلينا نلاحظ وننتبه ونعرف إنه من دونه حياتنا فارغة وما إلى معنى.
0: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك،
4: مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثالث، عندما أعلن مجيء ملكوت الله والدعوة إلى التوبة، ثمرت هذا السر الطوق إلى الملكوت.
1: يا يسوع المسيح الملك، نحن من سبحك. أنت ابن الله اللي جيت على الأرض تتعلن عن ملكوت الآب وترفعنا معك للسماء. أنت القدوس اللي أظهر ذاته بأقواله وأفعاله وأعماله ودعا البشر للتوبة والسير صوب القداسة. أنعم علينا يا رب بروحك القدوس تيوبخنا ويقدبنا ويرشدنا لطريق الحق. هو يلي بيقدسنا وبينعم علينا بمواهبه السبعة وبيساعدنا تنثمر بالحياة إيمان وعطاء صلاح ومحبة. أعطينا يا رب نشبك سوا أيادي الحب المعطاء ونمشي سوا صوب الملكوت ونستحق الحياة الأبدية والتنعم بحضورك بالسماء. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل النور الذي أفيد عليك، الرابع عند التجلي الإلهي على الجبل. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع.
1: قدام تجليك يا رب على الجبل منترجى هلأ وبكل وقت تتجلى بحياتنا مع كل العتم اللي مغلفتنا، مع تألق مجد الألوهة وبياض الطهارة الناصع. منترجى هلأ وبكل وقت نعرف نتطلع صوبك لما نكون بعتمة الضعف وسواد الخطية. تجليت يا رب وهدفك تظهر مجدك قبل مجد الصليب لحتى تشدد تلاميذك وتحضرن لليوم الموعود. تجليت ونور مجدك بده يضوي عتمة البصر والبصيرة. تجليت وبهاء حضورك تركع له كل ركبة على الأرض وغير الأرض. عندك بدنا ننصب خيمتنا ونبقى معك، بدنا نمشي طلوع صوب جبل القداسة. قدامك بدنا نحقق كلمة الآب فله اسمعوا، وبصلاة أمك العذراء شفيعتنا وأمنا منصلي نعرف نخليك سيد حياتنا وتتجلى فينا ومن خلالنا محبتك ورحمتك. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن

0: أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الخامس، عندما قدم يسوع ذاته في العشاء السري، ثمرت هذا السر مشاركة في الذبيحة الإلهية.
1: بأقل وقت ممكن قصدت تنخبز تتكون دايما بيناتنا. أخذت أصغر شكل ممكن حتى ما تاخد محل من مساحتنا على الأرض. ما تعديت حدود بيتك تتسكن معنا. ما وضعت قوانين هيلة حتى تحضر. ميرون البركة وطهارة القلب شرطك الوحيد. تخطيت كل توقعات الإنسان وكل حساباته وفرجيتنا شو هو ميزان وشكل ومضمون الإله الحقيقي اللي بيصغر وبيضحي وبيتألم وبيتاكل تياخد الإنسان للخلاص وللسماء. ومن وقت هيك العشاء صاروا أصغر الناس بعيون البشر هن باب السماء، وصارت السماء أقرب لأنه الرب الإله سكن بقلوب الناس تيصيروا أهل للملكوت. من وقت هيك السر انكشف قلب الله للبشر. قلب هو الحنين وهو الحب وهو الخير والجمال. من وقت هيك اللقمة ونقطين هالخمر بطلنا عايزين تقادم وقدرات تنوصل لكمال وجودنا ومعنى حياتنا. صار جسدك بلسم جروحاتنا وصبر قلوبنا، وصار دمك نبضة بعروقنا بتخلينا نكمل المشوار بشرف وكرامة. يا ساكن بخبز وخمر على مذبح البشر، ما تتركنا جوعانين لأمور الأرض، علمنا الشوق لمقاصدك وإرادتك. يا صغير كبر فينا مساحة التواضع والقداسة، ما تخلينا نكبر بعيون حالنا ونكبر على غيرنا. يا قرباني سكن فيها الرب بجسده ودمه، أعطينا نعيش بتناولك مع إخوتنا مقاسيهم وننطر معهم يوم القيامة. أعطينا نعمر بحجار الإيمان بنيات الرجا ونسقفها بخيمة المحبة. ومن على ميتك يا رب ما نروح إلا ومليانين من قوة الأبرار وتواضع أمنا مريم واستحقاقات نعمتك. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الآبدين آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: أحلى المنوعات الغنائية تسمعوها دايما على راديو كوكبة.
1: كبرت البنوت كبرت ست الكل صار بدها تتجوز تتركني وتفل. كبرت البنوت كبرت ست الكل صار بدها تتجوز تتركني وتفل. ربيت بدموع العينين ربيت بالنقد وبالدين بيجي واحد مدري منين بياخدها وبيفل.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عيب الشوم، يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلا تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوي الموجود فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمر وخبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارن عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: بسم الله أنا بسم الله. طيب ما في على البيت، ما في على البيت، ما في على البيت، ما
1: يا دحلك دحلك يا بحسان ده.
0: ليش هاي فجاي لعنا؟
2: ليك انت بلا مرعى ولا بحط بلاس الصحصة بلاس الكعب.
0: طول بالك
2: طول بالك بدي يشرب من ده.
0: طول بالك طول بالك طول بالك يا بوليس. عود عود عود خد نفس. مش عندك مش عندك مش عندك. تعود هوني تعود هوني يا مشحرة. مش عندك تعود. خد نفس نفس غمي نفس غمي نفس غمي. شهي نهي شهي نهي.
2: بقولوا نهي للحمار يا ضبعة. شهيق زفير مش شهيق نهيق.
0: ايه مثل ما بدك مثل ما بدك. يلا شهيق صفير صفير نهيق. روق روق روق رقت.
2: ايه
0: لك شو بيك انت وام الياس؟
2: ام الياس وين بدي اطبح بدي خلص عليها هلا. مين النايم على الكنبيه؟
0: ايه هيدا هيدا هيدا هيدا ابو حسين.
2: كل هالصريخ هيدا وبعده غثيان.
0: لك يا ملايالي مصرخة حد واني بالتخت وهو مثل الدب غثيان.
2: كشفي لي عوجه خدت.
0: لا يا مش حرق فيناش.
2: ليش؟
0: عنا بالاسلام المرة فيها شو تكشف على الزلمة هو نايم.
2: انا بكشف عليك.
0: يا مش حرق انت تكشف عليك. زلمة يكشف عزالم ويمشح حل بيطلع عليك الصيد وبيقول انك بيحب رجيل. شو بدك بالصيد؟ خليك خليك خليك خليك اني بوعي هلا على على زاوية اني وعلي. خليك عود عود عود عود عود دبه هاد.
3: This is the police. Open up.
0: Who is this?
3: The police.
0: البوليس دبه هاد. Nobody here.
3: Open up.
0: We moved to Lebanon. يا مشحر وين ليلك؟
1: get gunman.
0: No gunman here. No gunman.
1: I saw him coming here with a gun in his hand. Oh my God, you people are crazy.
0: Shut your mouth and you leave.
1: You shut your mouth. Go back to Afghanistan, your country.
0: أنا من أفغانستان ولا؟ I'll go back to your country. أنت go back to your country. Are you American?
1: Yes.
0: وشو عم تعمل إنه هون بديربنا؟ روح نقلعي من هون. هاي دي السيتي إلني مستر بوليس. Don't believe her. This gunman don't have gun with him.
1: I saw him with a gun.
0: ولك سدي هالبجاء وليه؟ وانت حكي لك شي كلمة حشوة في قبالي هيك مثل الدير.
2: How you doing؟
0: يا خزيت العين عنك. قال جبنا لقر علي شجعنا.
4: You can leave now ma'am.
0: ايه اوكي.
4: Not you. Her.
0: ايه الله ما اقدر بيسد ما يرد.
4: Do you live here?
0: Yes sir.
4: How about you sir?
0: He no live here. No, he no live here.
4: Where do you live?
0: He live with his wife.
4: And where does she live?
0: She live with him.
2: والحاجة عليك وحكي على الفاضي وخليني انا فاهم.
0: ايه احكي.
2: Yes sir. امور.
4: Where do you live sir?
2: I live with my wife.
4: Right. And where does she live?
2: She lives with me.
4: And you and your wife, where do you both live?
2: We live together.
0: Mazbat.
4: Arabs. I mean, would you happen to be Arab-American?
0: ولك شو بيكم كلك فيه؟ شي عرب أمريكان وشي أفريكان أمريكان ومكسيكان أمريكان ورود السود أمريكان. We are all American. We came to this country to be American. We love Obama. نقطع السطر.
4: What's your name, ma'am?
0: أنا محسوبتك أم حسين.
4: Pardon me?
0: Mother Hussein.
4: Mother, like Mother Teresa, Mother Angelica.
0: Huh? What?
4: Are you a nun?
0: Nun? شو النان يا ملياس؟
2: ملياس وين؟ بدي يذبح بدي خلص عليها
0: مشان مشان ام ملياس مشان وقر اني ماخذي على لساني بستعيني بام ملياس كل ما بدي شيء عم بسال شو النان؟
2: النان يعني راهبة
0: ايه راهبة؟
2: ايه
0: اني راهبة شكلي شكلي راهبة مسلمة هلا أنا بالشكل منش راهبي بس بالفعل معلوم راهبي والله اللي عنده زلمي مثل بو حسين إيه بتصير راهبي من ليلة دخلتي والله listen مستر me in look no none in action none no 60 none ندرين العف في أنا والنان بو حسين والله بدي وصي على ارما احطها فوق باب هالبيت داير الرهبيت ننيت العفي سيستر ام حسان وسيستر بحسان
4: So you are a nun
0: ايه يس بعد البحث والتدقيق بينت اني نن وريست النيت كمان ومنيش عارف يس
4: So is everything okay here
0: ايه everything okay معك انت
4: I'm fine
0: تعالوا انت everything okay like انت okay وهو okay واني okay وكتر الاوكي تعالين يا تفضل لنضيفك شيء Do you like to have some كيف بيقولوا كافي بالانجليزي
2: قهوه
0: Would you like to have some قهوه
4: No thank you
0: How about كيف بيقولوا تي
2: شاي
0: How about some شاي
4: No thank you
0: ولا مش معقول الا ما نضيفك شيء تطلع عنا تخلك شيء نفس ارجيلي Do you like to have كيف بيقولوا ارجيلي بالانجليزي
2: هوكر
0: You like to have a hooker
4: Excuse me, would I like to have what?
0: You like to have a hooker?
4: You have a hooker here?
0: Yeah, you like to have one?
4: Yeah, I'd like to see what you have.
0: Yeah, yalla, be ready in 1 minute. And do you like to have one كمان?
4: Hold on a second. You have more than one?
0: Yeah, معلوم, I have four. One for husband. One for son. One for me, and I like to have my own hooker. new husband brought from Lebanon. Nobody touched before. New. شوف ملا أرجيلي جايب معه بالياب وحسين من لبنان شي بجنن وجاي كل مع كاوتشوك هك حتى ما تنفس الشي فرجي. Like the new one you like. Come with rubbers.
4: Free rubbers.
0: Yeah,
2: So the hooker don't leak.
0: Don't leak at all. Don't leak at all.
4: I see.
0: وبعدين صار عم بيتفننوا فيها الأراجيل بلبنان جايبها مثل الألاووز بتشتشلها من هون ومن فوق مثل البراغي يعني شيء فرجي. هلا فرجيك إياها. Like the new one كمان you have to screw good.
2: When you screw good and tight. Don't think at all.
0: لك بعمل لك انت نفس لحالك ولا بتتشيلك انت وياه لان الارجيل الجديد جاي لنا بريشان
2: عم يحكي
0: لا اساله انا is okay if him share with you cause the new one has to كيف بيقولوا نبريش بالانجليزي
2: نبريك
0: عمهلك ولك حاش تشد على حالك راح تبيض
2: اوز
0: ها الله يعطيك على تعبك ولك قد ما شدات حالك شفت ينزل لك فتيق والله عم تقنع مرتك بدك تروح تشتغل مترجم بالعراق انت ولك لترجم لك شي جمله كامله انت بيكون سحب الجيش الامريكاني كله من هون So it's okay if him share with you because the new one has two holes ايه
4: He wants to share with me
0: ايه
4: He's still doing these things at this age.
0: At this age. ولك تعرفاش لابو الياس بس يحط بز الأرجيلي بتمه. بعد شفلته لا يخلص النفس وينقطع نفسه كمان.
4: Excuse me.
0: The mister here. When he put بز الأرجيلي the bulb of the hooker in his mouth. He no stop until he finished completely. وينقطع نفسه. شو ينقطع نفسه بالإنجليزي؟
2: out of breath.
0: Eh, he stops when he's out of breath. Yeah.
2: ولك حاجة عليك وحكي على الفاضي بقلك breath بتقلي له breath.
0: ليش أنا فهمين عليك؟ ولك الله يعين أم الياس أنت كيف بتفهم عليك؟
2: أم الياس وين؟ بدي بحر ولك بدي خلص
0: عليك هلأ جلس ليش؟ أنت بتسلم هلأ مش عالم عنده
4: Are you sure everything is okay?
0: Yeah, everything is okay. هو بيقع بالنقطة هيك وبيصير معه شغلتك. Hey, everything is okay.
4: I'm gonna keep a close eye on you too.
0: Hey, مع السلامة مع السلامة الله معك سلمني على الشرف كمان وعلى المير. Hey, الله معك مع السلامة.
2: آخ وين؟
0: اخ اخ اخ اخ كنت ورطنا مع البوليس
2: كنت دخيل بدي اذبح
0: اخ ولك شو بيك شو بيك خبرني شو بيك انت وام الياس شو بيك
2: مص مص مص مص مص مص مص
0: شو
2: مص مص مص
0: مص شو بدك شي حبة بنبون واللي معك السكر
2: لا لا لا مص مص مص مصيبة علقتنا فيها مصيبة
0: مصيبة
2: ايه
0: مصيبة شو خير ان شاء الله
2: الكسكس
0: شو وين
2: الكسكس
0: كسكس شو شو الكسكس شو
2: البزنس
0: كسكس
2: إيه؟
0: البزبز شو شو انكسر انكسر يعني
2: انكسر انكسر البزبز ايه
0: انكسر يا مشحره انكسر بزبز ام الياس
2: ولك لا ابن خيا
0: ايه انكسر بزبز وانت شو بدك ببزبز ابن خيا
2: ولك البزبز البزنس البزنس
0: ايه شو شو
2: بانكرابسي
0: بانكرابسي
2: ايه
0: شو شو بانكرابسي
2: بانكرابسي اعلن افلاسه
0: ايه هيا فهمت هل فهمت بانكرابسي اعلن افلاسه وانتو حاطين مصرياتكم ببانكرابسي احنا مدري باي بنك حاطين مصريات لا مش ببانكرابسي طيب اذا رابسي انكسر بنكو انتو شو دخلكم بالقصه كلها
2: ولك ليش مش عم تفهمي علي ليش
0: لك غير الله فهمين عليك انت شي انكسكس وشي البزبز وشي ام الياس وشي بخيا وشي رابسي انكسر بي بنكو ولك أعطيني جملة واحدة مفيدة جملة واحدة مفيدة
2: ابن خيا
0: ايه
2: لأم الياس
0: ايه
2: انكسر البزنس تبعه
0: ايه
2: وأعلن إفلاسه
0: ايه
2: وهرب
0: ايه
2: بس
0: هيها
2: ايه
0: ولك إلك ثلاث أرباع الساعة بتعط وبتمط وتطول وتقصر قبالي لتقلي هالجملة يعني
2: ايه
0: ولك أنت كيف مهدية معك أم الياس ها ولك لا تكون عندي انت والله هلا كنت يا انا ارملي يا انت اخ كتر خير الله بحسين لسانه ب 24 فراش بقلش حكي بنشكي منه مش ماشي حاله من تحت بس من فوق فرجه انت لا من فوق ولا من تحت
2: ايه هلا بلع عليك وحكي على الفاضي وقلي لي ام الياس وين
0: ولك مش هان ام الياس عم اقول لك مش هان شو بك ما بتفهمناش بعدين بعد لحد هلا اني مش فاهمين شو دخل ام الياس بهالقصه كلها
2: المقبوره ام الياس
0: ايه
2: قامت لما إيه؟ ابن خيه فتح البزنس تبعه
0: ايه
2: قامت دينته
0: ايه
2: عش 20,000 دولار من مصرياتي
0: دينته 20,000 الله لا يوفقك يا ام الياس الله لا يعطيك يا ام الياس يا مشحره يا مشحره انا يا مشحره
2: بس
0: بس بس بس بس
2: طولي بالك يا ابن حسان
0: بس بس بس بس بس بس بس الله لا يوفقك
2: بدي حبه شوكولاته
0: الله لا يعطيك يا ام الياس
2: وتسكري معي
0: يا مشحره
2: طولي بالك طولي بالك
0: يا مشحره
2: طول عش عش عش 20 تبعي
0: انا مش عم بحكي عن العش عش تبعولك انا عم بحكي عن 20,000 دولار تبعولي انا 20,000 دولار اخذت مني انا كمان
2: شو
0: يا مسحره قالت لي اعطيني 20,000 برد لك اياهم 25,000 الله لا يوفقك
2: طولي بالك طولي بالك
0: خذي
2: خذي خذي نفس شهيد من النهي شهيد من النهي طولي بالك
0: الله لا يوفقك راح انفلش هودي قرشان مخبيهم عندي حساب من ضرب مرته انت انا بعمل لي قرشان منه الله لا يوفقك يا ام الياس على هالعمله الله لا يوفقك يا ام الياس على هالعمله اللي عملتيها يا مشحره مش لازم يعرف بحسان يا مشحره نعرف بحسان والله لا يقبلني والله لا يقبلني الله لا يوفقك يا ام الياس
2: وطي صوتي هلا بيسمعي
0: مين
2: بحسان
0: بحسان مش وين بحسان
2: شحو
0: يسمعني لا بيسمعناش سامع يا ابو حسين يسمع وبحسش كمان لا لا
2: شو شو شو شو هالتمسيح؟
0: لا تمسيح ونكتر. لك يرضى عليك. روح ورا باب المطبخ جيب لي عصاية التمسيح وتعال. ولا تعال لك تعال لبس قشاط انت؟
2: ايه
0: هيك فك القشاط لقلي.
2: لا لا لا لا لا شو؟
0: فك لي اياه هيك فك القشاط وتعال هيك لشوف.
2: إذا فكيته
0: ايه
2: بيقصد بنطلوني بتبكي رخوي.
0: ولا تفكي ولا يهمك فكه هيك لقلك كل لحظة بدي اياه هيك هيك. روح رد على التليفون روح رد على التليفون. قام يا وحسين قام على الله.
2: لا لا لا لا لا لا
0: ولك شو عم تزلغط؟ هيك لقلك هيك انا برد على التليفون. هدي ضربه تقوله شكتير كشف شعلاها. الو بحسين.
2: لا قومي بحسين
0: لا وينك انت؟
2: جاي العب معك.
0: لا ما سمعتش الزمار. لا خليك بالسيارة. انا محضر لك سربرايز. خليك بالسيارة انا بعيط لك. خلي الاغراض هلا.
2: قوم خليكني قوم حاج هيك ما تقيل.
0: بليز تعود انت عود عود انا بخبي لك حضرت لك مفاجاه انت غمض عيونك وافتح تمك وسكر دينك فرجي خليك مثل ما انت قومي يا مقبوره قومي يا مقبوره قومي فوتي هربي
1: شو عملت فيي
0: من باب المطبخ
1: ولك
0: لا بحسن برا فوتي لجوا فوتي لجوا يا مشحر انا
5: وينكم سي على تفتح الباب شو عم بيصير هيك
0: انا طلوا من السنيا هوا بلادي وبين ربوعنا حلو وضحكة النسمات الوادي.
5: يم حسين
0: أهلا وسهلا يا هل
5: يم حسين
0: يا عيون يم حسين.
5: مين هذا العلكيني بيه؟
0: هذا بوليس.
5: بوليس شو عم بيعمل هون؟
0: جبت لعمل لك سربرايز عم غفي على الكنبي انت غطيته. هي سربرايز
5: يا كله شو عامل هيك؟
0: شو بعرف؟ بلكي عم يحلم بابن الياس ومرعوب. قوم يا ابو الياس قوم لك من فيهم قوم.
2: صح صح صح صح صح النوم
5: اي صح بدنك
2: خز خزيت العنة ومك شو غميق
5: اني ولا انت صار لما تلي افيك على الكنبية بتطب وبتنيل
2: كل هالصريخ هيدا وبعدك غفيان
5: هيا صريخ
0: كل هالضرب يا مشحرة. لا هو كل ضرب بيعملوا فينا كل ضرب بيعملوا فينا هوني بالياس للتاني. الله عاشورك محظوك يا بالياس الله عاشورك. قوم يرضى عليك قوم روح دور عمرتك هي مش هون قوم وبعدين بحكي انا وياك.
2: تعالي امي
0: شوفي
2: اذا ما بتقولي لي
0: ايه
2: ام الياس وين
0: ايه
2: هالي رح اقول لابو حسين على 10,000 دولار.
0: لا استرنا يرضى عليك استرنا يا ابو الياس الله
5: يرضى عليك. شو استرنا عشان عم تمشي وشي
0: ولك ما في شيء خلص قوم يا ابو الياس قوم روح انت بعدين
2: اذا بتقولي لي انا ما بقول واذا ما بتقولي لي انا بقول ايه بخاطركم
0: ايه تقول ويلك
5: يا يا يا يا يا ما تفعل ده ما تفعل بالسلعة
0: هودة يا عمر سلسينك ربي وإليها هالعمل اللي عملتها معنا
5: شو عم بيصير عمري؟
0: طول بالك
5: شو طول بالك؟ ابن حسين
0: عندي إكسبلينيشن هلا بعطيك إياها شو هودي تحميل حبوب هلا بعطيك إياها
5: إكسبلينيشن
2: يعني تفتف
0: ولك حاجة تفتف بوجهي فهمته شو هبلة أنا؟ طول بالك يا بحسين طول بالك هلا بعطيك كيف بدي أقول لك منين بدي بلش لك أنا؟
2: ببلشينه لما جيت بدي كشف عليه وانت ما خليتيني
0: سد حلقك حاج تعطي تفاصيل طول بالك يا ابو حسين اللي عم بتشوفه مش مثل اللي عم تسمع يعني
5: نعم
0: اللي عم تقشع مش مثل اللي عم بتشوفه
5: شو
0: ولك يا مشحرة كيف بيقولوها هيدي بالعربي what you see is not what you think understand now
5: لك الله لا understand لك جاه النبي لك بدي اعرف شو بدي عم تعملي انت وياه
0: وش بدي اعمل تعمل عمالك ان شاء الله لك مع مين مع ابو الياس عاد صرنا بدنا نفطر عبصلة
2: بصلة
5: وين البصلة وهي التوم هي التوم
2: نمسحها رحت علينا يا بحسين رحت علينا
5: نمسحها يا بحسين لو تشوفوا شو صار ببنطلوني من الديم
1: دخل قال
2: لو بتشوف شو صاير ببنطلونك من ورا الحكي مش مثل الشم
5: يا ابو الياس طول بالك شيل الفرد من ايدك يا ابو الياس
2: اذا كنا
5: لا بدك يا اخي لما رصاص بلا ويس خلصت خدمه
2: اذا كنا
5: تحت
2: لا لا فوق
5: لا فوق
2: لا تحت
5: لا تحت
2: عجبتني هالقصه
5: ايه
2: انت لتحت انت لفوق
5: انا لفوق
2: انت لفوق والله خربطتوني الضرب لفوق والزلمه لتحت
0: ما سمعتوش لرامبو شو قال
5: قال الزلمة لتحت والمرة لفوق
0: ايه علي علي علي علي علي عمل لي حالك زلمة علي
2: ليش هو بالزلمة
0: بشغلي وشغلي ايه وبشغلي وشغلي لا
2: وبهديك الشغلة
0: شو بدي خبرك عن هديك الشغلة فيني وطي دي
2: لا
0: لا مشحر انا شب بدي اقول لك ايه بدي اقول لك اياها بالعربي المشبراح بحسين كفى ووفى وشرب كاسي مقفى واللي عم تسال عنه اعطك عمره وتوفى العوض بسلامتك العوض بسلامتك العوض بسلامتك
2: العوض بسلامتك
0: العوض بسلامتك
2: العوض بسلامتك
5: يا ابو الياس يا ابو الياس طول بالك شيل هالفرد من ايدك وخلينا نحكي
2: انت حكي معك ما في ايه انا بدي احكي مع ام ام ام
5: ام حسين
2: ام 44 هدي ايه
5: مثل ما بدك اقعد احكي مع ام 44 بس خلصني
2: ايه؟
5: انا رح اخلي لكم الجو وعد تطفوا على رواق
2: ما في عندنا
0: يه يه يه يمكن هيدي هدي البيسي انا عملت لك سربرايز جبت لك بيسي تعبيس بيس بيس بيس تعبيس يه يا مشحره ولك هيدي مش كلبة ام الياس
5: لك شو هلا بتنجس البيت شو ليها من
0: شو عم تعمل هيدي عنا هوني ولك تعال ها يي يي يي شو عم تعمل هيدي هون
2: عم تعمل كلبتنا عندكم هون
0: بلكي ليح البيس يمكن تعي لهوني تعي لهوني تعي لهوني يا كلب
2: انت تحكيش معه بالعربي هيدا كلب امريكاني يحكي بالانجليزي كم هير بوبسي
0: كم هير بوبسي يي يي يي يي هلا كلبك بيفهمش الا انجليزي وبيعوي بالانجليزي
2: ايه
0: وهذا اذا نزلته على لبنان بيصير يعوي بالعربي
2: لا بيعوي بالانجليزي
0: ولما الكلب الامريكاني بيعوي بلبنان او لك كلاب لبنان بتفهم على
2: ولك ايه الكلاب كلها بتفهم على بعضها ايه
0: يا جرسطنا يا جرسطنا ويفضحتنا الكلاب بلبنان بتفهم على بعضها واللبنانية بعدهم مش قادرين يفهموا على بعضهم يا جرسطنا يا فضحتنا
5: ما عم بيصير
0: يمكن هيدي البيسي كمان تعبس بيس بيس بيس تعبس بيس بيس بيس
5: لحشي كلاب شو بسينيت شو عملتين البيت زو بعد نقصنا حمير وقرود كمان
0: حمير عنا هون مش ناقصنا
2: هاي بيسي
5: وقرود
0: قرود عم وصينا عليه وصينا عليه تعبيس بس
2: ست
0: سخلك
2: ست
0: عسيرة القرود صحيح مثل ما قالت لي أمي الياس من كم يوم إنه نحن أصلنا قرد
5: شو بيعرفني بشجرة عائلتكم أصلكم قرود أصلكم حمير شو بيعرفني اسألي حدا من قرايبكم
2: شفتك أنتو عم بتهز براسك مثل النعامة شو قصدك بالحمير
0: لا لا لا لا لا لا لا راسي بيهزك مثل النعامة لأنه معي انفلونزا الطيور
2: صحيح
5: إيه صحيح مش شايف شكلك فصاير مثل البومة
2: وشو كنت عم تقصد إنه مش ناقصكم حمير
0: يعني أنا كنت عم بقصد عن ابن حسين شو اللي يرضى عليك شو اللي يرضى عليك أنا عن ابن حسين لأنه بيطلع الأول بالصفوف الحمراني وصاير جحش مرته على التقيل
5: يعني. هلا شو بدك بصيرته لمرته
0: مني لأني مشيته مثل ما بده حاحا روح تعا تعا
5: لك حاجة قدام العالم تقولي عنه إنه حمار قولي غشيم
0: ولك كلمة غشيم قليلة على حمار ومكتر وعندي إثبات بهالحكي أنا
5: مين عم تحكي يمي؟
0: إيه تقبرني أنت ها؟
5: إيه؟
0: كل نفسيرتك هلا
5: عن جد؟ وأنا فكرت عم تحكوا عني؟ يلا بسيطة هيدي اللحمة يا أمي وين بحطها؟
0: وين بتحطها اللحمة؟
5: إيه؟
0: فوت حطها بالحمام بالخزينة تحت المغسل فوت
5: إيه يلا هي جريدة يا بي إيه فاضل
0: ولك تعال هون
2: المستقبل اللي خلفوك ان شاء الله. روح حطه بالبراد.
5: بالبراد؟
2: ايه بالبراد.
5: ايه مظبوط.
2: الله بعطيك سبيت حمار وبيضل حمار.
5: غشيم غشيم.
2: غشيم لك تقبرني يا حسن تقبرني.
5: ايه
2: انت وفيت لجوا على المطبخ. شوفني اذا اني بالمطبخ ولا لا.
5: هلا بدور عليك جوا. يلا وين؟
2: هلا بعطيك اثبات انه حمار وبيضل حمار. انا رايح بس حديثنا بعده ما خلص. رجع لي. ايه الله معك الله معك. دربي سد ما يرد. اخ وانت ما بكفيك قريت جرايد بالعربي صار عم تقرا جرايد بالانجليزي.
5: اسمعي اسمعي شو اوباما شو عم بيقول هاوني.
2: شو عم بيقول؟
5: Economy going up.
2: ايه شو يعني؟
5: لك اوباما عم بيقول انه الاقتصاد رح يقوم.
2: يا الله يوفق يا اوباما وينصرك وان شاء الله كل شيء بيقوم بايامك الاقتصاد والعمران والازدهار.
5: يمي لابس بالمطبخ انت. لك روح شوفها بتكون جوا بالاوضه. هلا انا مش فاضي بس لما تيجي امي خلي تلفي لي على السلير بدي اياها ضروري ضروري.
2: هلا بس تجي بقول لها ذكريني. ها
5: ايه ايه. يه انت هون كنت عم دور عليك جوا بيي بده اياكي.
2: ايه ايه ايه اجى حسين قالوا بده اياك تتصلي فيه ضروري ضروري.
5: ايه ايه
2: تحكيك على التليفون ولا على السلالة؟
5: لا لا على المحطة يا بيي على المحطة.
2: تلفني له على المحطة.
5: ايه ايه
2: ولك تضربه من لجاز.
5: شو
2: زبط فيكن اول المثل الدحكر الخرع عند شخاخ. قال له مينك انت؟ قال له مثلك انت. قلنا الصبح حمار وغشيم طلع بيو اخشم منه.
5: خدي يا امي قبل ما انسى خدي امضي لي على الاوراق. عشو انت على الفيت والظاهر بتمضي امك على اوراق؟ فيك فهمني عشو عم تمضي؟ ايه عم عبي لي على كريدت كارد باسمك.
2: كريدت كارد؟
5: ايه
2: يا مش رح تقبرني بعد بدنا كريدت كارديت.
5: ليه يا
2: امي؟ ولك صار عندنا كريدت كارديت ليوم الكريدت كارديت. لك وينه هيك مخبط لك اياهم هون هي اياهم. لك وينه لك وينه هيك لك محليهم صار
5: حلوين.
2: ايه وجه وقفه لك بعد بدنا كريدت كارديت تقبرني.
5: شو الله يزيدهم يمي بس بكره بتشوف شو رح اعمل لك فيهم.
2: ايه شو رح تعمل؟
5: بدنا نضربهم.
2: ايه
5: ايه
2: ليش تقبرني بدك تضرب؟ شو عامل لك تضربهم؟ اوعى تضرب حدا تتقاتل انت وياه ويضربوك بعد.
5: لا لا لا لا مش هيك مش هيك. بكره بتفضلهم بس لما نخلص قصه البيت والبيت هاون.
2: شو بالبيت هاوني؟
5: البيت هاون عم نعمل له شورت سيل وبدنا نحطه باسم مرتي شيرن.
2: شو شو شو شو
5: نعمل له شورت سيل.
2: شو شورت سيل هيدي؟ شو باسم
5: عيني لقلك يا عمي شو شورت سيل.
2: شوفي شوفي تعال خبرني. شو
5: وقفنا دفعه البيت وقلنا 15
2: ايه
5: بعد كم يوم بنتلفن للبنك وبنقول له مش قادرين نكفي دفعاته وبدنا نبيع البيت بنص حقه.
2: ايه
5: ساعتها بوافق البنك. هيك بنبيع البيت لمرت الشرن بنص حقه. هيك بصير نزلنا حقه للنص والبيت بعده لنا.
2: ايه
5: يلا انا رايح. مرتي وين؟
2: مرتك رايحت على المطار تجيب بنت خالتي.
5: يلا بخطركم.
2: إيه؟ يا ابني تعال هون لشوف.
5: تعال
2: شوف.
5: شو
2: فيك تخبرني شو الخبصه اللي عم تخبصها؟ لك بابا نقلت بيتك حطيته على الشورت سيل نقلته لعنا على اساس الشهر الف 15 المحطه شلتها من اسمك حطيتها باسم امك وبيتها هلا عم تحطه على الشورت سيل إيه؟ على الفيت والظاهر بتعبيها بتمضيها على كريدت كارد ومدري بتعبيها على شو. فيك تخبرني شو هالخبصه اللي عم تخبصها؟
5: قول لي باكر انت هلا بدك اياني ناكل الناطور ولا نقتل العنب؟
2: ناكل العنب ناكل ناطور.
5: ايه رح ناكل رح ناكل
2: رح ناكل خازوق. انا شايف.
5: ادعي لي يمي.
2: ايه روح الله يعطيك حكمه الزعيم وشجاعة العقيد ونخوة معتز وصبر أبو عصام وتوبة الإدعشر يبعد عندك السن فريال وجماعة أبو النار والنمس وفوزية وما يسيرك بهلول مثل أبو بدر. آمين يا رب.
5: آمين يا رب. يلا خطرتك.
2: مع السلامة تقبري. يلا الأرض تطلع لك والسماء تنزل لك.
5: وانت شو بك الناس دي تص بيهم ضعيك أبو جنب؟ فيك تفهمني عشو كيني عم تمضي؟
2: ايه شو بعرفني انت؟ بيقول لي امضي هان وبمضي وكل ما بمضي على شغلة على ورقة بجيبنا شغلة جديدة. هي غيرنا البراد والميكروويف وجاب لك تلفزيون بلازمة هالعرض هيك للبيسمنت. وكل ما قال له يا امي هودي قديش مكلفين بيقول لي ما عليك يا امي امضي امضي وما عليك.
5: مساء الخير مساء الخير.
2: ما سنور زمان هالأمر ما بين
5: تغزلي في تغزلي.
2: ايه لا تواخذيني هربت الكلبي وفاتت على بين الشباك.
5: ايه هربت الكلبي إيه؟ متاكد انت
2: إيه؟
5: ولك شو بك انت اليوم شو بك؟ الكلبي هربيني منك وام الياس هربيني منك.
2: ام الياس وين؟ بدي البحر بدي خلص على اهلها.
5: مش هون مش هون مش هون. عم اقول لك ام الياس من هون.
2: انت عم بتكذبي. الكلب ما بيكذب. ايه انا بدي فوت شوف جوا اذا لقيتها بدي احط لها رصاصه براسها وبدي احط لك رصاصه براسي كمان.
5: ان شاء الله يلاقيها.
2: لا يا ابو الياس ممنوع افوت لجوا. معقول انت يعني بتصدق كلبي يعني وبتكذبني انا؟ ولك بحلف لك يمين معظم انه فيش حدا جوا.
6: هلو هلو
5: هيدي مين يم حسين؟
0: هيدي البيسي.
5: هيدي بيسي ولا حوت؟
0: يعني جبت بيسي طلعت دردبيسي.
2: ولك استريني ولا بقول له لابو حسين على المصاري.
0: الله لا يوفقك كملي يا سولك، منا جبتي هالكيب
2: ولك يا
0: ولك ما عرفتيش هيدي؟
5: لا من غير شيء.
0: لك هيدي اختي البيسي من دلعها نحن بيسي. يا بيسي انت يا بسبوسي انت يا بسبوسي.
5: هي اختك اللي جايه من لبنان ولا بنت اختي؟
0: لا اثنيناتهم سوا، بس هي وصلت بكير لان كنت قاعده قدام حد شوفير الطياره.
5: واختك مين هيدي؟
2: الله عليك يا ابو حسين ما عرفتنيش.
0: ولك سدي حلقك واحكي جنوبي، احكي مثل الناس.
2: ايه مش حارس على عدوي ونايل لك يا ابو حسين عرفتنيش؟
5: لا بالنبي ما عرفتكش. مين؟ بلقيس؟
2: لا
5: دلال؟ انتصار؟
2: لا
5: جميله؟
0: لا معانا عني جميله
5: والنعم. لكم مين انت؟ شو اسمك انت؟
2: مشلين.
0: الله عاشورك مخضبك على المشلين. لك ما هي اختي هي وصغيري كانت مدكتك كتير، وكان بي عيطلها مشلين هذا الزلمة تبع الدوليب لأنها كانت تشبه كتير. يلا روح يا مشلين، تعا يا مشلين، خمس ترغفي عالترويقة بيكفوك يا مشلين. فكبرت وظلت مفكرة حالها اسمها مشلين. الله عاشورك مهضمي. هي بتستعمل اسم مشلين لتتنكر فيه، عرفت كيف؟ هيدي اختي الكبيرة فاتن.
5: فاتن؟
0: ايه ايه ايه سموها فاتن على اسم ستي.
5: ستك مين؟
0: ستي لبيبي.
5: سموها فاتن على اسم ستك لبيبي؟
0: ايه ما هيك كانت العواهد بالزمان، كانوا يسموا الاولاد على اسم الست والجد.
2: نايس ميتين يو فاتي. مي ابو الياس.
0: ما بفوتك شي من اللييقه انت يعني.
5: ما بعلمي عند اخت اسمها فاتن، منين اجت هيدي؟ هلا انت عندي اخت اسمها فاتن؟
0: ايه شو نسيت؟
5: لك الا 100 سنه مجوزين، ما بعرفش انه عندك اخت اسمها فاتن، منين اجت هيدي؟
0: هاي امي وبي جابوها.
5: ها؟
0: ايه بعدين هيدي اختي كانت مغربه بافريقيا. بمصر وكانت تشتغل بالفن رقاصة يمكن، وقام بي كان بتبري منها. بعدين هيدي اختي من بي.
5: من بي؟
0: ايه ايه اختي من بي. من انا بي الله يرحمه الفاتحة.
2: شو هي؟
0: صلي مثلنا، صلي
2: ايه
5: الله يرحمه.
0: الله لا يوفق، هيدي فاتحة مسيحية ولا هيدي؟ ايه
5: كملي لشو؟
0: ايه فانا بيي الله يرحمه الفاتحه.
5: لك بعيد الفاتحه نروح بيي.
0: ايه قامت لما امي توفيت الله يرحمها الفاتحه.
5: لك حتى بقى الله يخلصني بقى، كملي خبري لشو بدها لف دوران.
0: ايه لما امي بالزمان توفيت الله يرحمها ويرحم مويتك ومويت الجميع، قام بيي راح اتجوز مرة تاني، جبنا اياها وعملنا ام تاني. ايه
5: تكتب؟
0: ايه متأكد يعني. ايه
5: بس مبيك توفى قبل امي.
0: عن جد متأكد انت؟
5: لك ايه متأكد؟ لك انا لما رحت اطلب ايدك يا ريتا ما كانت هيديك الساعة، طلبتها من خالك مش من بيك لانه كان متوفي.
0: ايه لكن هيدي اختي من امي.

0: هنا راديو كوكبة.
1: عمتها تجوزت بي وجابتنا تنانيتنا.
2: ايه مزبوط مزبوط مزبوط مزبوط. لما انا بي مات قامت امي تجوزت بي وجابتنا تنانيتنا. مزبوط صبت
3: صبت. شو المسخره هاي الدنيا؟ شو المسخره هاي؟ شو اسمه بابا بيك يا فاتن؟
1: بي انا؟
3: لا بي انا لك.
2: بيك انت اسمه شكر الله.
3: لك شكد اسمه عدا طوافي حد لشو شكد ولا كلها. شو اسمه بيك يا فاتن؟
1: بي شو اسمه ايه؟
2: ولو يحكي بي محمود. بي محمود شو اسمه؟
3: بي شو اسمه؟
1: ايه بي
2: حرف الميم. حرف
1: الميم مرون.
3: مرون
1: ايه
2: مرون مرون.
3: شو مرون؟
2: مرون ولا عنا في مرون؟
3: مرون من عيطران. في مرون بعيطران.
2: ولا محمود اسمه محمود مرون. محمود ما نحن عنا بالضيعة في وحدة وطنية. تحيا الوحدة الوطنية. تحيا الوحدة الوطنية. محمود مارون. محمود محمود مارون.
1: واحد اثنين ثلاثة. محمود مارون يا حياتي.
2: واحد اثنين ثلاثة. محمود مارون يا حياتي. واحد اثنين ثلاثة. محمود مارون يا حياتي. وبص وشوف فتونة بتعمل ايه. وبص وشوف شوف قلت لك انت تشتغل رقاصة بمصر. وبص
3: بس الدنيا عباس خلصوني بقى فتحتوا الكباريه هوني. تعال شوف شو قلت لي اسمه بيت. شو اسمه؟ مرون.
2: محمود محمود مرون. محمود مرون. طول بالك طول بالك. ما انا طول بالك يا ابو حسين. ما انا ستي الله يرحمها فاتحه.
3: لك انت عبرك الله يخلصيني بقى.
2: ما ستي الله يرحمها كانت نادره بي وكل سنه كانت تروح على
1: مارون الراس.
2: ايه كانت تروح على مارون الراس. تروح هونيك توفي ندرة عند مقام النبي مارون.
1: ليه مارون مش نبي؟ مارون مار.
2: شو ايه؟
1: مارون مار مار
2: مرمر قلبك بجاه النبي. شو مار يعني؟
1: لك مار بالسرياني يعني بار بالعربي.
2: مارون كان فاتح بار.
1: لك بار يعني قديس ولي.
2: لك ولي اللي تاخدك ان شاء الله. عاملي حالك مني ومش عارفي الله وين حاطك. شي مش لين وشي مارون. ولك ما عادش طلع معك ولا اسم مسلم. احمد حمودي حسن حسوني طارق خالد عبد الحق عبد الرحمن عبد قرود. ما طلع معك الا مارون.
3: ما علينا. شو اسمه جوزك يا فاتن؟
2: عمر. عمر عمر الله لا يوفقك ان شاء الله. الله لا يوفقك. ولك عمر الله لا يوفقك. لك يا مهوى المارون عند عمر. الله لا يوفقك.
1: ولي ليه؟
2: والله الله لا يوفقك.
1: ولي ما؟
2: ولي يا مقبورة عنا بالشيعة بيسموا عمر.
3: يا فاتن جوزك سني يا فاتن؟
2: عايب تسأل هالسؤال يا أبو حسين. كلنا إسلام ومن آمن بالله ورسوله. والله رح يخبط عني والله رح جن. والله رح اخبط وجن انا. راكدين العرب والاسلام بدهم يصالحوا اليهود وبعدهم من بعضهم مدبحين سنه وشيعه وشيعه وسنه. عيب والله هالعمل عيب.
1: داخلي وشو الفرق بين الاثنين؟
2: ولك بالدين فيش فرق. ايه بس فاتت السياسه على الدين وفرقتنا. رح ندبح بعضنا والعالم عم يتفرج علينا مبسوطين فينا وعم بيزقفوا لنا.
1: السياسة بتخرب كل شيء.
2: معلوم بتخرب كل شيء. ولا بيخلص شهر رمضان ننطر هلال شوال ليعلنوا العيد. مفتي السنة بعايشة بكار بشوفه ومفتي الشيعة بالضاحي بشوفهش. وبين عايشة بكار والضاحي في 400-500 متر. وإذا شافه وإذا شافه مفتي الشيعة بيطلع مفتي تاني بيقول ما شفتهش. كنا مختلفين سنة وشيعة على تحديد العيد. سنة مختلفين سنة وسنة وشيعة وشيعة. ولك إذا مش قادرين نوحد عيد كيف بدنا نوحد هالأمي بقى كيف؟ عرفتك عرفتك عرفتك.
1: تعتيني وكيف عرفني؟
2: من أول ما شفتك فايت قلت عيدي هي.
1: لا تخزنيش يا أبو الياس. مش كيف عرفني أنا متنكرة؟
2: أنا بعرف شو اسمه. عرفتي من أول ما فايت قلت هيدا الوجه بعرفه. إيه
1: لا تأخذني يا أبو الياس شرطي اتنكر.
2: بتخافي ما تخافي يعني بعري العيش وحدة مثلك بتتنكر. إيه من كتر المعجبين.
1: معجبين؟
2: إيه
1: معجبين معجبين.
2: ليش

0: تعرفت مني هيدي
1: ولك ايه مش هيدي فاتن
0: ايه
1: وزوجة عمر
0: ايه
1: كانت بمصر تشغل بالفان
0: ايه
1: هيها هيدي فاتن حمامة
0: عرفها عرفها
2: نيلك هي نيلك يا متنيل يا بني ياسر انت كشفتني ازاي يا اخويا
1: ده انا بشيلها على الطاير
2: يا باك انت خضتني
0: قالوا منقول عن حسين حمار ولك حد بولياس حسين أنشتاين بيطلع والله
3: هم حسين تعي لهون لشوف عربي صوبي لشوف
0: شبك
3: فيك تخبريني شو عم بيصير بهالبيت ها فيك تقليني ليش أبو الياس كان هون بهيته وليش كان مكشف عن بنطلونه لك ليش كان حمل فرد بإيده لك ليش ما قلتي لي إنه بهذا الحمامة أختي
0: ولا طول بالك يا حسين كل شي بالرواق بيصير هلأ بخبرك من طاقة للسلام عليك وشو صار ها بعدين انت صدقت هيدي فاتن الحمامة
3: مين هيدي لك
0: هيدي سعاد حسني
3: والله بس سعاد حسني انتحرت
0: ولك هيدي سعاد حسني قبل ما تنتحر
3: لا تعال عارف على سيطرة الليلة واخلص
0: لا بتشك عليك يا ابو حسين هيدي بسموه تشايلد ابيوز هيدي تعال
4: هلو
0: هلو يا خزي يا
5: خزي يا خاتي كيف حال الفراتي وكيف نكون بلبنان
0: الحمد لله ولك هودي انا بدي اسالك ايه مش انت
5: ايه مضبوط يلا تعليني حاج تعليهم
4: مش معقول ما اهدم هالخزنه فقعدنا نضحك نحن وجايين لهون
0: مهضومه ايه
4: ولو بتشوفي شو بتشبه حسين بحركاتها
0: ايه لك مهضومك
5: كيفك عامل ابو حسين هولي مين يا خالتي؟
0: ايه هاودي خالتك فاتن وجارنا هوني
5: خالتي؟
0: ايه
5: خالتي
0: مش هو هاوني مشحرة
5: خالتي كيفك يا خالتي؟ كيف حامل فراتي؟ وكيفهم كلهم بلبنان؟
6: منيح الحمد لله
5: وكيفهم أولادك حمودي وعلوش وحسوني؟
6: ايه الحمد لله كلهم منيح
0: شف عرفتها لخالتها عرفتيها لخالتك ها عرفتيها؟
5: لا
0: ايه؟ لا لأ مصاريفك عشان فحطي فيها ولي
5: شو؟
0: وعم تسأليها عوليدة شو عرفك إنه عندها حسوني وعلوشي وحمودي؟
3: إيه شو بدي يكون عندها لكن جان بيير وبرنار وسيمون يعني
0: ولك هيدي خالتك هيدي كنت مغربة بأفريقيا هيدي
5: آه إيه مش هيدي اللي ماتت السنة الماضية؟
0: ماتت؟
5: إيه
0: بلا ماتت ودفنوها وجاي السنة لعون تشتي عنا
5: الله يرحمها
0: تعال سميلي غطيتي وطيتي على هبل حسين تعال سميلي كيف زل عنك
4: ماما
0: لك اهلا بكم علي ايه
4: انت بعرف انه نحن بسريلانكا
0: ايه
4: ما بيدفوا
0: ايه
4: نحن بيحرق
0: ايه انتو ما بيدفوا الميت بتحرق ايه لا نحن بدفن الله بيحرق هذي رأي ايه بس حديثنا بعده ما خلص ايه رجعني
5: إيه؟ عرفتك انت ابو الياس
0: عرفي
5: من خالتي لما كانت بلبنان قالت لنا انه عندها جار بيحكي مثل تراكتور اللي عم ينطع
0: تراكتور يا ابن حسين بسيطه
3: وجع يخلع عينيك على السن اللي عندك بتعرفش تطبي السمي بحالك امشي انت من الشوط
0: طول بالك يلا فوت وانا جاي هلا فوت
3: بدك تجيك موجه اشك عني امشي انت من الشوط
0: طول بالك يا ابو حسين طول بالك كل شيء بالروايه
4: عم اقول لك الا هي كرمالي تقلا احكي الحكي
0: اي اي اي اخ كل شيء بالروايه بس انت معقول تحكي الحكي قدامه يعني
5: ايه شو فيها انا بحبش كذب على حدا منيح وما حكيت وقلت له شو بتخبرينا عن ام الياس كمان
6: ايه شو بتخبركم عن ام الياس شو بتخبركم
5: خالتي قالت لنا
6: انه
5: ام الياس بتاكل مثل الغول
6: إيه؟
5: وكرشه بيساع خروف
6: مزبوط هالحكي
4: مزبوط انا كنت لما بشتغل هون ماما بيقول خبي اكلات البقره زيني
7: وطوا صوتكم هلا بتكون واقفه على الشباك عم تسمع علينا
0: ولك تضرب شو بتحبوا القال والايد الكلمه العاطله بتحفظوها والمنيحه بتنسوها وكم مره قلت لكم انه انا وام الياس مثل الخيات ومنحب بعضنا كثير وفيناش نعيش بدون بعضنا
4: ولا مره
5: ولا مره
4: هالشيء
7: مرة قلت لي مرت عمي كانت أم الياس عم تاكل، قامت انكسرت وجبتها، قامت لزقتها بالكريزي جلو وكملت الأكل. ومرة قلت لي
0: ولك قولي أوالك حشتلقي حاكي بقى بس
6: بس بس يا أختي خليها تحكي وتقول لي بتعرف احكي يا شرد احكي.
0: لا اسكتي اسكتي يا شرد، بكرة يا خالتي يا خزني بكرة تتعرفي عمي الياس وتشوفي ما أحليها. أني وياها نحن مع بعض مع عشرة عمر، والله نحن صورة مصغرة على لبنان، قد ما يهدوا ويقدوا ويهوبروا هاللبنانية على بعضهم ما بيقدروا يعيشوا إلا مع بعضهم، إسلام ومسيحية ومسيحية وإسلام، هاكي نحن عني وامي الياس. أي والله
5: رفلاتي يا خالتي، لبنان ما عاد مثل الأول وشعبه تغير كتير.
0: إيه عم شوف على هالتلفزيون يا خالتي، والله راح يخوتني هالشعب اللبناني، والله شعب جبار وبحق حاله حمار، لا بيطيق احتلال ولا بيحافظ على استقلاله، ودبرونا بقى. هلا يطلع له شي واحد هيك مطرب يغني له على دلعون، بتشوف هاللبنانيه مسكوا ايدين بعضهم ونزلوا على الدبكه يفرشوا وينبسطوا، يطلع له سياسي يفعلوا شي خطاب بيتركوا ايدين بعضهم وبيتعلقوا باخواني بعضهم. كل شيء جمعنا نحن الا السياسي.
2: مزبوط، لبناني بيحكي سياسي كل ما بيقعد مع بعضه.
0: إيه.
2: وكله بصير بيصرخ وبيعيط وبصير مثل هيدا مايتو مقطوعه حمامته.
0: شو مثل شو؟
2: مايتو مقطوعه حمامته.
0: مايتو شو مايتو؟ مايسترو يعني مايتو؟
2: لا مايتو مقطوعه حمامته.
0: مايتو شو مايتو؟
2: ماما انت بيعرف شو مايتو مايتو؟
0: عم نحاول نفهم عم نحاول نفهم.
2: انت بيعرف شو حمامته؟
0: ايه كانت اعرف. كانت اعرف. بحسين معلق عليها ورقه اوت اوف سيرفيس له زمان.
2: مايتو مقطوع حمامته. مثل انت لبناني.
0: مثل شو مثل هيدا بيقول؟
7: بركي قصد الحمام المقطوعه مايتو.
2: هيدا بقوله
7: انا. وفي الزهر لك لهالمثل مقطوعه حمامته. ايه مقطوعه مايتو.
6: ولي شو بكون يا جماعه منكم بشي منصير بشي؟ خلينا بالحكي عن ام الياس.
7: اذا بدي احكي شو بتخبرني مرت عمي عن ام الياس؟ نبقى للصبح هون.
2: احكي احكي يا شرن احكي.
0: لا سدي سدي يا شرن. هلا مش وقت ام الياس وخبريتها، انا بدي رحب بخزني، لك يا هلا يا هلا بخزني، لك اهلا شو عدا ما بدا وستي عنا بامريكا، اهلا وسهلا يا خالتي.
7: مرت عمي نحن طالعين ننزل الشنط.
0: ايه ينزليهم من باب المطبخ اقرب لكم فوتي.
7: اوكي.
0: ولك شو عدا ما بدا وجيتي لهون؟ اكل عمرك تسبي بامريكا رجعتي جيتي لهون يا خزني.
5: بس ليكي يا خالتي، في بالدول العربيه 300 مليون عربي بيسبوا لامريكا.
0: ايه
5: اذا هلا بتقول امريكا بدنا نعطي بيت لمين ما كان، بتعرف شو بتصير يا خالتي؟
0: شو؟
5: ال 300 مليون عربي بيصيروا هون بدربن.
0: ايه يا مشحر انا، يا مشحر، بكره بتعلى اسعار البيوت صاروا كلهم.
5: ايه والله.
0: اخي والله والله هالعرب كلهم بالمظاهرات بيقولوا الموت لامريكا وكلهم حق ايه بدهم يجوا على هالبلد. ايه
7: يلا انا رايح ارد هالتنوره بالمول.
0: نزلتيهن لوين؟ رايح على المول هلا.
7: ايه هلا بدي ارد التنوره.
0: ايه مع السلامه.
7: تروحي معي خزني؟
5: ايه بروح. لا
0: ايه مشحره بعدك واصله بدك تروحي على الشوبينج دغري.
5: خالتي انا ما عندي وقت كفايه، كل اللي جايته شهر زمان، بدي اتبضع، بدي الاقي سياره، بدي ابعت سيارات على لبنان، وبدي كمان اتعلم الانجليزي والاقي عريس وطلع الجرين كارد.
0: إيه هودي كلهم بدك تعمليهم شهر.
5: ايه
0: ولك هودي كلهم كام وتطليعه الجرين كارد تقام. كيف بدك
2: جرين كارد؟ انا كمان بده جرين كارد.
0: انت بدك جرين كارد كمان؟ يلا بكره بجوزك بحسين بلكي بيطلع لك الجرين كارد. ايه علي بدي اعرف كيف بدك تطلع الجرين كارد انت؟ ها
5: مصرياتي بخلي احلى شاب يتزوج لي الجرين كارد.
0: ايه معك حق والله، بيقول المسا اللي معه مصاري بياكل بجهنم بقسمه.
2: شو بقسمه؟
0: بقسمة هذا كنا بتضيع بالزمان نعملها، نجيب ثلج ونحط فيه هيك مشروب، يعني بدك تقولي مثل البوظة.
6: ايه على البوظة. طيب البوظة هلا اخ شي صعب، عندك بوظة بالفريزة؟
0: ايه قومي عبي لك شي سطلو تاعي قومي.
6: سطلو
5: انتوا بتاكلوا بوظة بالشتاء؟
0: ايه
7: بأمريكا بناكل البوظة صيف شتاء.
0: ايه مظبوط.
7: هون بتشتري مايو سباحة بشهر شباط وكبوت الشتاء بشهر ايه.
0: ايه معلوم، وبتوصلك البيتزا قبل الأمبولانس هون.
7: شجرة مصاري يقطفوا منا ما في، زتوا لنا الدولار وقالوا لنا الحقوا، وكلنا عم نركض وما حدا طايله.
0: ايه صحيح.
7: يلا ليتس جو.
5: اوكي ليتس جو. على فكرة من هلا ورايح أنا بدي أقوي لغتي بالإنجليزي.
0: ايه
5: فما حدا يحكيني بالعربي، بالإنجليزي وبس.
0: ايه بالإنجليزي بس.
5: ايه خالتي.
0: نوع عربي يس إنجليزي.
5: نوع عربي يس إنجليزي خالتي.
0: ايه وهاو أباوت العربيزي؟
5: شو عربيزي يا خالتي؟
0: عربيزي؟
5: ايه
0: ولكوني كلنا بنحكي عربيزي.
5: كيف يعني؟
0: لك هون بنقول كيشنا تشك ودفعنا البليت. رحنا على البارك وبركنا الكريت. جبنا الباربيكيو وبربكنا اللحميت وحمرنا التشيكن وفكسنا التوميت. فهمت شي كلمة من اللي قلتهم؟
5: لا ما فهمتش.
0: ايه بكره عيدي لك شهر زمان بتصيري تحكي عربيزي هيك. يلا
5: اوكي
0: يلا. مين رايح؟ مين مش رايح؟
5: انجلش يا خالتي انجلش.
0: من هلا بدك بلشي.
5: ايه
0: ايه ايه هو جو وهو نو جو.
5: هو جو مي ان هير جو. هو نو جو ادونو يو جو خالتي؟
0: لا مي نو جو. مي نو جو
5: يو نو جو خالتي؟
6: مي جو ايس كريم.
5: واو اي لافز ات اي لافز ات. مي سبيك انجلش لايك ذس.
0: You speak English like this. Like, you go to Lebanon after 1 month. Speak English like كيف بيقولوا بلبل بالإنجليزي.
6: Jackass.
0: إيه. You go speak like jackass.
5: Wow. I like to speak like jackass, خالتي. I like to speak like jackass.
7: يلا مايكو ماري.
0: مع السلامة. مش مخليتها معك لكم. تعال شوف هيدي. لو جبتوها رجعتوا كماري لهون على أمريكا.
7: لما خزني ساعدتها وعملت لها اوراق بلبنان.
0: إيه؟
7: مضيت مع المكتب عاد 3 سنين ولما إيه؟ رديناها السنه الماضيه المكتب ما قبل يرد. ام خزني قال لها سابوش خزني وخزني جاي تلزق بوجهك. يلا باي باي.
0: يلزق ضربه على هالسين كيف بلك مثل الحربيه. عم بتقعد اخ الله ينجينا من هالنهار يا عمي. ولك شو صار هوني؟ شو صار؟ اخ يا الله
6: راحوا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ايه راحوا
6: كلهم؟
0: ايه كلهم.
6: ولي كم مره سألتي لك انا ما بحب الفانيلا ايس كريم بحب الشوكليت بس.
0: لك تضربي بهالوش
6: ليه؟
0: لك انت بشو نحن بشو.
6: إيه؟
0: قال مثل ما قال المثل الناس بالناس والقطه بالنفيس.
6: ليش شوفي خان شاء الله. ها شوفي
0: شوفي.
6: ايه شوفي.
0: ولك في موجه هبل ضاربي بالبلد وضربتكم كلكم. منك لابو الياس لابو حسان لحسان لخزني والحبل على الجران. ولي يا بنت الحليل جوزك داير عم بدور عليكي وحالف يمين اذا بيلاقيكي بده يحط رصاصه براسك. واذا بيلاقيكي عندي بده يحط رصاصه براسي انا كمان. ايه وبحسان لعب الفار بعبه ما قبض خبريتنا جد وما بنعرفش اي ساعه بيفتح تمه وبجرسنا. وابن خيك اخذ مصرياتك ومصرياتي وانكسر وراحوا المصريات كلهم سوا. وانت داير مخك بالايس كريم.
6: ولي شو دخل هيك بهيك؟ تبدأ مش خرجك تستقبل زمغار لايكي. قداش بدك مني مصاري؟
0: أنا بدي 20,000 دولار مني.
6: مش 10,000 أنا مخدي مني؟
0: لا 20,000 وماضيتي ورقة فيهم كمان.
6: لكن أنا من مين مخدي 10,000 من مين؟ ايه ايه من بحسان.
0: ايه من بحسان.
6: ايه
0: مخدي 10,000 دولار من بحسان كمان.
6: ايه ايه وقال لي
0: لما بحسان معه 10,000 دولار أنا مش عارف فيهم.
6: ايه ايه وقال لي لما خبرك عنه خلي الشغل يصير بيناتنا. وانا سري غميق اذا حدا قال لي ما خبر ما بخبر.
0: ولك يجي خبرك ان شاء الله. ولك ما بدك تردين لمصرياتنا شفنا.
6: بردوا
0: ايه, إيه؟, إيه؟ ما بدك تردين.
6: عندك ورق وقلم؟
0: ورق وقلم
6: ايه
0: ايه عندي ورق. لشو ورق وقلم؟
6: روح هادي هلا.
0: ايه
6: نكتب مكتوب.
0: ايه
6: بنبعته لابو الياس.
0: ايه
6: بنقول له نحن عصابه وخطيرين مرتك. إيه؟ وبدنا 50,000 دولار لنردها.
0: ايه
6: واذا ما بيدفع 50,000 بنقتلها.
0: ايه
6: واذا بخبر البوليس كمان بنقتلها.
0: ايه
6: ساعد ابو الياس بيدفع 50,000.
0: ايه
6: برد لك ال 10,000.
0: ايه 10,000.
6: ايه وال 5,000
0: لابو حسين. 10,000 لابو حسين. ايه
6: وال 20,000 بنردهم لابو الياس بنقول لهم هودي اللي اخذهم بتخيي.
0: ايه
6: وساعتها الكل بيرجعوا لهم مصرياتهم. شو موافقه؟
0: ولكن موافقه على عروض السود بس ردي لي مصرياتي. إيه؟ يعني
6: يلا
0: بس حسك علمك حدا يهرب بالقصه يا مشحرة فيها حبوس وخراب بيوت. هيك
6: ولك لا ما حدا بيعرف. يلا روح اكتب المكتوب.
0: إيه؟
6: اوكي
0: يلا تعال تعال.
6: نعم
0: طيب ابو الياس منين بده يجيب ال 50,000 دولار؟
6: بيخطف بحسين وبيطلبكم بالمصاري.
0: إيه؟ يخطف نفسك انت يا ابو الياس ان شاء الله. عم تطلبيه ب 50,000 دولار ومعوش نقلي.
6: ولي معه ليش؟
0: إيه؟
6: ليش انا ما قلت لي؟
0: لا شوفي
6: بس انا ابو الياس اللي ما قال لك. واذا ابو الياس اللي ما قال لك ما في لك وانا ما في ما قال لك.
0: ولك قولي وين خبريني شوفي
6: ابو الياس.
0: ايه
6: ربح 100,000 دولار باللوتو من كم يوم؟ من كم زمعه؟
0: عن جد؟
6: ايه
0: والله؟
6: ايه وقال لي لما خبر حدا خلي الشغل يصير بيناتنا.
0: إيه؟
6: وانا سري غني اذا حدا قال لي ما خبر ما بخبر.
0: ايه
6: ايه
0: ايه بيرغمي اسم إيه؟ الله عنك إيه؟ بيرغمي إيه؟ معلوم
6: هي قد ايش صار لي بعرفي؟
0: ايه
6: في شي نهار قلت لك انه نوال مرت ابن الياس بتلبس ويك؟
0: ايه ليش نوال بتلبس ويك؟
2: يي ولك قرلعتها حلسه ملسه مثل تيز الولد الصغير. وهلا نزلت على لبنان قال بدها تزرع شعر وتكبر شفيفها.
0: والله لو شوفي تيري كله عم ينزلوا على لبنان يضبطوا حالهم. شوفي امال كيف قلبي.
2: مين امال؟
0: ولك امال مال جميل اللي عنده الفرن.
2: هيدي اللي شكلها مثل طنجره الضغيط.
0: اي طنجره الضغيط.
2: شوف
0: ولك ريش على شكلها مثل انيه السبن اب بتضارب على هيفا وهبي.
2: عجاب.
0: اي مدري كم عمليه تجميل عامله بلبنان. شو بدي خبري؟
2: شوف
0: الشفتيرة مدلوئين، خدودة منفوخين، دهونة مشفطين، حواجبة مروصين، وقفيها مقلوب فوقاني تحتين، ونفخن لها صدرة، يعني قد ما نفخن لها فيه بتخاف إنه رح يبج يعني.
2: وهيدي كيف يعمل مع جوزة؟
0: يي جوزة مبسوط فيها، بيمشي حدا وبيتعنطز هو كله قد الشبر هيك بتشوفيهم ثلاث روس حد بعضهم هيك. وهي بتغني له هو بيطرق وصله. وبن عمي لا تخاف لا تخاف فردي مخدي فردي لحاف. بن عمي لا تخاف يعني بدك تقولي رافع راسه بصدر مرته.
2: دخلي مش هيدا اللي احترق وجهه من مدي؟
0: ايه بالفرن احترق وجهه.
2: ايه حرام. ايه
0: وقد ما هو ضعيف ومسكسك ما لقوا الحكمة على لحم ليرقعوا له بوجهه.
2: ايه
0: قامت مرته تبرعت له باللحمة. صار الحكيم يشيلها من قفاها ويرقع بوجهه، ويشيل من قفاها ويرقع بوجهه لزبط وجهه.
2: وزبط يعني؟
0: معلوم زبط. رجع احلى من مكان. خبرتني امال من كم يوم كان واقف جوزة بين المراية عم يتامل بحاله. بعدين اجى لعندها قال لك انا كيف فيني اشكرك على هالمعروف اللي عملتيه معي؟ ولك شو الهدايا انا اللي فيني جيب لك اياها لا اشكرك على اللي عملتيه معي؟ قلت له لك يا تقبر قلبي يا حبيب قلبي انا بدي منك هدايا انا. ولك شوفت امك عم تبوس خدك بتسوى هدايا تديني كلها. اي والله تعرف يا امي الجيل.
2: اي شو
0: أنا عم فكر أني جمع لي إرسان وانزل على لبنان أعمل لي كم عملية تجميل. أني
3: أنت شو بدك بالتجميل يا أم حسان؟
0: بسم الله الرحمن.
3: خلي جميل الطبيعي.
0: إيه عن جد أنت من أمتى إلك هون زمان إلك هون؟ إيه إني عن جد خلي جميلي طبيعي.
3: قلت يا أم حسان بجمالك جمالك طبيعي ما بدك عملية تجميل.
0: إيه عن جد.
3: إيه أنت بجمالك بنقال أغاني وأشعار.
0: شو هالحكي هيك؟ إلا زمان ما سمعناش هالحكي منك.
3: أنا كل يوم كل يوم كل ما فتح عيوني ولاقيك حد
0: ايه
3: قول يا سبحان الخالق الله ينجينا من هالخلقه. وبلش اكتب لك اغاني واشعار.
0: تكتب لي اغاني واشعار الي؟ يي يي يي من امتين هالحكي هاي؟
3: اسمع هالشعر كتبت لك
0: ايه
3: بالانجليزي.
0: يا عم تتغزل فيه بالانجليزي كمان؟
3: ايه
0: سمعني هيك لشو سمعني.
3: توينكل توينكل
0: ولك هي بعرفها هيدي.
3: توينكل
0: توينكل لتل ستار.
3: You should know what you are and once you know what you are mental hospital not too far.
0: سلم دمك يا بحسين سلم دمك.
3: عجبوك؟
0: معلوم عجبوني.
3: فهمتين؟
0: مش كلهم شوي شوي كم كلمة يعني هاكي. واني لك أني بدي رد غزلك بغزل من عندي كمان.
3: إيه؟
0: إيه وبالإنجليزي.
3: بالإنجليزي.
0: إيه معلوم شو أنت مستهوني دارلينج مستهوني. إيه اسمع هذا. أوف أوف أوف أوف أوف
3: أوف.
0: روزز آر ريد فيولتس آر بلو. Monkey like you should be kept in zoo. Don't be mad, I'll be there with you. Not in cage, but laughing at you. Oh, hipsy, yeah,

0: خالتي انت جميله.
1: شوفي خالتي. شوفي شوفي خالتي.
0: وين خالتي؟
1: انا خالتك. شوفي خالتي
0: نو ذا اقلي وان. هيديكي خالتي البشعه.
1: البشعه هي هلي
0: الروح خالتي.
2: شبك
0: شبك شبك. يا خالتي
2: شبك شبك.
1: مبروك مبروك
0: حليلي. كونجراتوليشن.
2: مبروك مبروك. عاشور عاشور عاشور. مبروك.
0: مين رح يطلع لي ذا جرين كارد
2: يا مشحن؟ ما لك 3 4 ايام هون وطلع لك بدك تطلع لك جرين كارد.
0: بي وانت محكي اليوم مي ميريد يا خالتي. اتزوجت
1: اتزوجت ويها ان شاء الله.
2: ولك طول بالك طول. ولك زي تجوزتي مين تجوزتي؟ عمين تعرفتي بسر؟ عمين قبلي معك يعني؟
0: دوري دوري يا خالتي. قلت لك المصاري بتعمل كل شيء. $15,000 ألف بنت حالف رح جيبولي زجرينكا.
2: ولك طيب طيب مين اللي بنعرفه ابن عرب هيك رشور ولا دور ولا دستور تتجوز يعني؟
0: دوري دوري. الزواج على الوراق وبس.
2: ايه
0: ما حدا يعرف في شيء.
2: ايه
0: هلا بعد شوية عرفكن على العريس جاي يطلعني. اه وانا فايت احضر حالي.
2: جاي العريس يطلعني.
1: ايه وانا بحضر حالي.
2: يا عمي
0: هيكو ماري.
2: يا عمي شو عم بيصير
1: بهالبيت؟ ايه
2: شو اللي عم بيصير بهالبيت؟ يا كلن خوتو واني مش عم بفهم عليهم. يعني الخوتين واحد عم يفهم علي.
1: ماما
2: والله في الشيء اللي انت يا كماري بتفهم علي وبفهم عليك. شبكي شبكي
1: شو سي سكشي
2: شو ايه؟
1: سي سكشي
2: سي سكشي. هذه لما المرة الحبلية تخليمش مزبوط بتعملوا لها بيعملوا لها سي سكشي.
1: شو
2: المرة البريجننت وومن لما مش دليبري مزبوط بيعملوا اه. كيف بدي افسر لك اياها هذه؟ بريجننت وومن بريجننت وومن بريجننت وومن بيبي بيبي اوكي دليفري دليفري يو نو وات دليفري؟
1: يس بيتزا بيتزا دليفري.
2: لا لا لا لا مش بيتزا دليفري بيبي بيبي دليفري اوكي. لما بيبي مش دليفري مزبوط دكتور سيزر كت كت كت بيبي اوت عطب هون هذه سي سكشن. فهمتي اندرستاند ناو سي سكشن؟
1: نو سو سي سكشن.
2: سحر يا عمي قديش بدي افسر لك اياها هذه؟ نايم نايم سمعتيها هالكلمة ها؟
1: من مستر.
2: من مستر؟ انت من والمستر قاعدين عم تحكوا بالسي سكشن؟
1: ايه مستر بده مني سي سكشن.
2: مستر بده منك سي سكشن؟
1: ايه
2: قلنا لك متجوزك المستر نعطيك الجريكات صدقتي يعني؟ كيف كيف قال لك بده سي سكشن كيف؟
1: انا اوضتك بنظيف.
2: ايه
1: مستر نايمة على تحت.
2: ايه
1: مستر بيقول كوماري. كوماري بيقول ياس مستر.
2: ايه
1: مستر بيقول كوماري بده سي سكشن.
2: ايه
1: كوماري بيقول مستر شو سي سكشن.
2: ايه
1: مستر بيقول كوماري سي سكشن بجريدة. روح اسألي ماما بيعطيكي.
2: ايه سي سكشن بجريدة.
1: ايه شو سي سكشن.
2: سي سكشن بجريدة. سي سكشن يعني السكشن سي هي تبع الرياضة مثل شو بالجريدة.
1: شو
2: هذي عم تحكي لي على السكشن سي؟ سي سكشن يعني
1: شو سي سكشن؟
2: واليوم شحنة اللي سي عم بشرح لك السي سكشن وانت بدك سي سكشن تبع الجريدة.
1: ايه شو سي سكشن؟
2: لك يا الله لك يا امجا يا هو. ولك شو عم بسار يا عمي؟ انا بدي عصفوري صار والله العظيم بدي
3: عصفوري. انت عص عص عص عصفوري خي هدي
2: يا عص اسبله. هي سلم دياتك
3: شو بدك؟ مش لك هاي لاختك فاتي.
2: اختي فاتي
3: ايه.
2: جيب لها ورد
3: ايه.
2: جيب لها شي خسي شي صحارة لوبي مش احلى.
3: بركيني
2: بركيني
3: ايه.
2: مبروك عشو لقيت مرتك؟
3: لا خلصت منا.
2: شو هالحكي؟
3: ايه
2: ايه
3: في عصابي
2: ايه
3: خطفتها لأميليه.
2: ايه
3: وعم بتطالب بديتها.
2: ايه
3: واذا ما دفعت لهم بيدبحوها. ايه
2: ايه ايه ايه ايه
3: شو
2: ايه هذي منهم من العصابي. ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه مشحر. روح روح روح لكين اتفاعل $50,000 وزمطها لكين يلا.
3: لا لا لا لا ولك ولا شو بدي ادفع وان شاء الله بيدبحوها كمان.
2: ايه
3: وعندي شو عرفك طالبين 50,000؟
2: ايش شو شو شو شو على خمسين؟ لا لا لا شيء لا شيء ام الياس بتسوى اكثر.
3: بتسوى سرني.
2: ايه
3: انا بالتالي بدفعش حقها. ايه
2: لا يا مشحره ولك بلكي بلكي عملوا لها شيء. لا تعال اقول لك تعال اقول لك اني بعرف ناس بيشتغلوا مع هودي تبعوا العصابات بلكي بنحكيهم وبينزلوا لنا السعر بيعملوا لنا سبيشل عليها. روح نط على البنك جيب $20,000 لا جيب $30,000 وتاع بلكي بنحكيهم بيقبلوا $30,000. يلا روح ان شاء الله.
3: ولك شو بدي ادفع له؟
2: ايه
3: معنا عامل تأمين على حياتي لأم الياس.
2: ايه
3: بربع $1,000,000 اذا قتلوها بقبضهم كلهم.
2: لك روح يا عيب الشوم عليك. حاف على الوفا حاف على الوفا. ولك بدك تبيعها انت بكم قرش؟ روح اتعلم الوفا من ابو حسين. ولك انا ابو حسين بملايين الدولارات ما بيعني انا.
0: لك بيع بيع ب 5,000 بيع. كاش ان كيري اول يلا
3: انا بقلش بتعش حق اللي الام حسين يعني رايي
2: ورا
3: بدي اروح عند البوليس البنك بتعرف العصابه بخلصوا عليها اسرع
2: يا مشحر بدك تروح تخبر البوليس يا مشحر يعني يا الله لا يوفقك
0: بركوله بركوله بركوله بركوله بركوله
2: بركوله بركوله بركوله
0: بركوله بركوله بركوله
2: بركوله
0: عملت بنك ربسي لأمي
2: إيه؟
0: والقاضي عافيها عن كل الديون والمصاري اللي اخدتها
2: مبروك
0: وثاني وبدي اياكم تسمعوا الخبر من
2: سامعيننا
0: انا اتزوجت خزنة وطلعت شرن
3: ويكون ويكون ويكون نومة أهل الكهف إن شاء الله قوم قوم يا بحسان قوم علي بعرف كيف وعيك قوم قوم ولك قوم يا بحسان قوم
1: يا بحسان قوم يا بحسان يا بحسان وينك
2: ولك شبك شبك شبك شبك
3: شبك شبك شبك
2: شبك شبك شبك ولك شبك صح بدنك انت وياك يا مشحن لك في عين مرعوب الزلمه وجهه مصفر صار بده طاسه الرعبه انا
1: لا عنا اذا بطل جيب وليد
2: يا مشحر ولا بدي اتشك عليك يا بوليس هيدا بسموه سكشوال هرسمن
1: فين يعرف شو بيك ها بضلك هاجم على البيت يا عبد الفرد يا عبد القش فين يعرف شو بدي
3: بدي اعرفه هالمم معبوره وعي
1: هي هبل اخيده
3: هيدا الكركر كمي ايش شو شو بدي فيها
2: كركرك عزرايك قلنا وياه
3: اخ اخ عمصيبتي اخ
2: ولك انت عم تحكي بالمصايب يا ابو الياس ولك تعشف المصايب عندي بالجملة انا بيتنا راح من ايدنا وصار باسم كنتي المطلقة وصارت على الفوتي والطلعة عم تعيرنا وتتبعطع فينا وابني الحمار
1: غشين غشين
2: بتحاشت اللي غشين حمار ونقص ودنب كمان راح شيل اسمه علم حطة وحط اسمي بديله ايه وراح يعمل شرط سيل لبيته كمان راح البيت من ايده وقد ما هو ذكي وفهمين وقدير اسم الله راح عمل بنك رابسي كمان علم حطة ونسي انه اسمي علم حطة ايه بعد ما حط لي اسمي على بيته خبصه طويلة عريضة المهم عرفوا البنوكي هلا وحاطين بده يحط ايده على المحطة والله يستر اذا بياخدوها منا ولا لا إيه؟ وراح اتجوز طلق مرته هذيك وتجوز بنت خالته ليعمل منه قرشين بعدين رجع النسوان اثنينات وجابوا يسكنوا معنا هون والنسوان كل نهار قتل ونقار قاعدين شلق صرامي بعضهم اني واقفه بيناتهم قوات يونيفيل وجاي اختي معنا من افريقيا جاي مع جوعتي مش عم نلحق لها اكل إيه ومرتك اخذت مني المصاري اللي بعلمك منهم انت إيه وراح وصاحبهم عم بيطالبني فيهم وبعد هيدا كله انت وعم تحكيني بالمصايب يا ابو الياس
3: كل هالعميد والفنون عاملها حسين من نايل معلمه
2: نايل معلمه من شريكو ضل يرد على شريكو لخرب له بيته واني قل له يا حسين يا تقبرني شو بدك بشراكي ولك بيقول المثل العب وحدك تيجي راضي شريكك مش هين علموا كل فنون النصب والاحتيال وهو مثل الحمار
1: غشيم غشيم
2: حاشة تقلي غشيم حمار وكل أمر حمار هو من لما تزغرته هيك قال مثل ما قال المثل الديك الفصيح من البيضة بصيح كل عمره هيك هو بالزمان رفقاته كلهم بالمدرسة وصلوا لصف الرابع متوسط هو تنحر بالرابع ابتدائي وصار كل صف يقضي فيه ثلاث أربع سنين لآخر شيء كحتوه تعت طلعوا كحت من المدرسة
1: صبي كان ذكي بس طايف
2: ايه أينشتاين ومش عارفين نحن قيمته والله سألوا مرة استاذ القواعد قال له يا حسين علي بابا مذكر ولا مؤنث قال له طبعا مذكر يا استاذ لو انه مؤنث كنا بنقول له علي ماما
1: مخبل الصبي مخبل طالع لخاله جميل
2: والله يطلع لخاله محمد خاله محمد دكتور وقدر وقيمه ضروري يطلع لخاله جميل جميل صياد سمك إله 30 سنة بيتصيد سمك، وبعد لحلا لحد هلا بيعرفش أسماء السمك كله. آخ، مرة سألته قلت له يا خي يا جميل عدد لي 3 أنواع سمك، قال لي سمك مقلي، سمك مشوي، سمك بالفرن. آخ جميل، ما كنا منعرف بالعائلة إنه جميل عقلاته بياخذوا بيعطوا. ليلة كتب كتابنا أني وبو حسين، إجا خي جميل ليبارك لنا، قال له لبو حسين لك لك هيدي اختي وبدي سلمك اياها، اعتبرها مثل اختك واعز. ومن يومها من يومها بو حسين معتبرني مثل اخته، وبعد عم تحكي بالمصايب يا ابو الياس.
3: ايه كلمين مصمص مصيبته على قده. انا اللي بدي اعرفه هل مقبورة ام الياس وين؟
0: انا بعرف وين ام الياس.
3: ام الياس وين؟
2: قلت له
3: اديت بحث ودي اشرب الدم ودي اخلص عليها الليل.
2: هو معه فرد هيك ولك له معه شو بحب حسان عم بخرب طايرة بيعرف شيء بحسان ولا فات لجوا بيعرف شيء.
3: انت عارفه شو عامل ام الياس؟
2: يتعمل عمايلها ان شاء الله. شو بعد عامل ام الياس؟ شو
3: اكتشفنا؟
2: ايه
3: ان عامل
2: ايه
3: كسكس كسكس
2: وجع يخلعني على كسكس كسكس كسكس لمين عامل كسكس
3: كسكس كسكساينر كسكساينر لابن خيا
2: كسكساينر
3: ايه وخرب لي الكريدت تبعها وهي خربت لي الكريدت تبعي.
2: لك يا شحاري على الكسكس كس والكريك ريك ريك ويبعث لك برد يا ام الياس. حكيت وهرار وانت بجهل نفسك.
3: والله والله اذا العصابه ما قتلتها يعني حارثني بدي اذبح بايدي.
2: هيك رجعت سمعت شيء من العصابه هيدي؟
3: لا بس انا جهزت كل شيء. حجزت الفيونرال هوم ووصيت على التابوت بالاكليل وجبت لها فستان البرزي. هدي كمان شوفي.
2: شو هذا؟ شو شو شو هيدي؟ شو هيدي؟ ترجيني شو؟ صورة ام الياس انتقلت الى رحمته تعالى بولين تخيل. ولهيدي شو هيدي؟
3: ورقة النعوي. عبيناها وصارت جاهزة بدون تاريخ. الا لما يعلن وفاتها بنعبي التاريخ بايدينا.
2: والله جهز كان حالك كل شيء كل شيء يعني
3: كل شيء صار زي العقة منا هي.
2: الله يسهلها العقة منا يعني ان شاء الله بتتسهل
3: امورنا. ورقة الانشورنس عبيتهم وصاروا جاهزين.
2: حتى ورقة الانشورنس عبيهم. يي لك مالله طلب لك كلهم عبيه.
3: بكره بعد وفاتها بيومين ثلاثه بقدم الطلب. بعد شهر شهرين بقبض ربع مليون دولار.
2: مأنشر ام الياس بربع مليون دولار. ولا هيك لأنشر اني لبو حسين. دخلك انت لما انشرت ام الياس اجوا كشفوا عليا فحصوها شيء خايف يعني اذا اني انشرت بو حسين واجا كشفوا علي وشافوا شو عنده ولك بربع دولار بيأنشوا لي شيء بربع دولار. ليك انا عندي فكره. شو قولك بعد ما تقبض الربع مليون دولار نتناسب؟ انا ما وجع يخلعني عليك. قالوا لك عني هويه انا جمع انتيكا بكفيش اللي عندي يعني. ولك تجوزك اختي.
3: عجبتني
2: فكره اختي تجوزك.
3: انا حبيتها من اول ما شفتها.
2: يا حبك برص ستي خرس عشر مكرس صحيح ان شاء الله. بعدك عم تحب بهالايام ولا بهالعمر بعدك بتحب؟
3: الحب ما له عمر يا ام الياس. يا حسين بعدين انا لو مش بعدني على دمه ام الياس كنت اتجوزتها من اول ما شفتها. ما بعرف كيف دخلت مخي دغري وحسيت بعرفها من سنين.
2: خلص نتكل على الله ونجوزكم بكره بس تقبض الجائزه والله نجوزك اياها. والله
3: بس عندنا مشكله.
2: ايه مشكله؟ شو كل مشكله والى حل؟ شو المشكله؟
3: انا مسيحي وانتو اسلام.
2: ايه شوفي مش انتو بتؤمنوا بالله؟ ونحن بنؤمن بالله. اذا انتو نحن بنؤمن بالله نفسه عشو بدنا نكون مختلفين؟ هلا كيف بنصلي له كيف بنعبد له ما بهم. انتو بتركعوا نحن بنسجد ما بهم. انتو بتدق اجراس نحن بنقدم ما بهم. بالنهايه نحن وانتو الله طبعنا واحد.
3: الكل عم يتقاتل على الله والله للكل.
2: الله للكل
1: مريت عمي.
2: يا عم استصانس يا أرض احفظي ما عليكي. حوطتك بالله من عين أمك وأبوك من عين اللي بحبوك. ياه يخزي العين
1: مرت عمي.
2: يا عيون مرت عمك يا ببو عين مرت عمك.
1: عم يوجعني راسي.
2: يسلمت راسك. راسي ولا راسك يعني.
1: وحسيته رح يبج.
2: يي يبج بالياس ولا تبجي انت؟
1: بدي ترقيلي، يمكن صايبيني عين.
2: يي تنعور عيونهم اللي صايبينك بالعين، عشو بده يصبوكي بالعين؟ الي عشو بده يصبوكي بالعين؟ فوتي جيبي لي نقطة مي بلكي برقيلك عليها شوي.
1: أنا بدي أجيب لك مي؟
2: لا لا أنا على راسي. على أبوعة راسي أنا فوت جيب لك مي. كوماري كوماري
1: كوماري مش هون. بعدت مع خالتي فاتن تجيب لي البلاك فيري الجديد اللي وصيتها لي.
2: ايه جبتي بلاك فيري؟ ايه مش طيب البلاك فيري، ستروبري مش أطيب.
1: البلاك فيري تليفون تليفون يا جهلة، تقدمي شوي بالتكنولوجي.
2: ايه أنا بالمرة بالتكنولوجي بعرف شي، مع أنه أمي الياس هلا عم تساعدني. الحكي بيناتنا من كم يوم فتحت لي صفحة على الفيسبوك قالت لي
1: فيسبوك فيسبوك.
2: ايه على الفيسبوك قالت لي علمتني اياها ام حسن اي ام اتش يو اس اس اي اي ان. ايه
1: والله شو
2: ايه عم تعلمني التنكولوجي.
1: واو ما عملت لك ايميل اكاونت كمان؟
2: ايميل مبالغ مبالغ إيه. كمان قالت لي ام حسن اي ام اتش يو اس اس اي اي ان ات ياهو دات كيم.
1: دات كيم ولا دات نسكيم؟
2: لا دات كيم بالشتوي، دات نسكيم بكره بتعمل بالصيف.
1: وين صارت الرقوة؟ بس رح
2: على راسي على راسي أني على راسي. عشو بدي يصبوها بالعين؟ بدي أعرف عشو بدي يصبوها بالعين.
1: انت هون؟ ما شفتك بعدك عم بتدور على الملياه.
2: رقيتك مرقيتك فقدتك ما لقيتك، بالشرد بالمرد بتعيشي ولا للقرد؟ لايك عليك يا عين، خلي خلي شربيها. ايه بالهنا والشفا ان شاء الله.
1: هاتي من ايدك شو بطيلي حكي. ايه المحروس ابنك وين؟
2: يا حسان
1: ايه
2: حسان عم يبرم من محامي لمحامي، شوف اذا بيستلموا له قصة هالمحطة لنشوف شو بدنا نعمل.
1: يدور عمخه قبل المحامي. ايه لانه ابنك بلا مخ.
2: ايه بلا مخ بعد عارفه بلا مخ.
1: ابنك ان زتيتيه بالبحر بالنهر او بالليك ما بيغرق، بتعرفي ليش؟
2: ليش؟
1: لانه لوح.
2: ايه والله لوح لوح لاح لاح بالمرة، كل أمر يقول عنه لاح لحاك.
1: أنا فيتني ما حدا يزعجني.
2: لا لا ما حدا رح يزعجك، يا تغندر تغندر يا أخ.
1: مفهوم
2: مفهوم مفهوم مفهوم على راسي، ولك مش الحق عليك. أخ حق اللاح اللي عندي. أخ ضبط فينا أول المسأل يا أبو الياس، بعد ما كنت سيدة صرت بدي بوس إيده. يقطع حلكي من بعزيكي.
1: وي وي وي وي وي
2: شوفي فضل جيبت خمس سكوب.
1: ايه اما دام ما بيشبع هون. إيه؟ انتو ما بيجيب اكل، انتو نورية.
2: ايه
1: شو نورية؟
2: نورية لكن تفضل. ايه بيرضى عليك يا بولي، يسفني مين في على الباب الله يخليك. ايه ايه وشو صار شو صار بعدين
1: اكل؟ مدام بيخلص خمس سكوب وبيصير وي وي ايمرجنسي.
2: يمشح الرحلة الله لا يشبع ان شاء الله. حدا بياكل خمس سكوب خمس سكوب يمشح الله.
4: بيس بي ويز يو
2: وعليكم البيس ومرسي الله وبركاته. Who is you?
4: I'm John Smith, Jehovah Witness.
2: Who?
4: Jehovah Witness.
2: Have a witness. شو يعني have a witness here?
1: Witness يعني شو witness؟
2: شو عارف عم تسأليني عم بسألك شو؟
1: Have a witness يعني لما بيروح على محكمة.
2: إيه.
1: Judge بيقول you have a witness.
2: إيه. Yeah. لك يمكن هيدا المحامي.
1: إيه محامي.
2: أريو أريو زا أريو كي بيقولوا محامي بلي. ولك روحي روحي عايتي لي لأختي فاتن عجبي. أريو أريو هير تو هيلب؟
4: يس أم هير تو هيلب يو.
2: هيا هالمحامي لكن قلت أنا فروم زا مومنت أي سو يو أي ساد هيلب وانتد كم جيتوا الله جيب. أهلا وسهلا أهلا وسهلا.
4: وات؟
2: إيه أهلا وسهلا. إيه أهلا.
4: I'm John Smith Jehovah Witness.
2: إيه هاف أ ويتنس أني نو هاف أ ويتنس هلا. With you, with your help, me have a witness. Eh?
4: Great. Well, I'm here to help you.
2: Eh, ahla sala, Allah ba'atak. God send you. Eh?
4: Hallelujah, God is the Lord.
2: Eh, ahla sala, ya hala, ya hala. Tfaddal, tfaddal, sit, sit. اهلا وسهلا هلا ابني بيجي ماي سن هلا وبيخبرك اللي بده اياه يا هلا يا هلا قديش هاو ماتش واتش هاو ماتش واتش قديش الساعه
3: هاو ماتش از ماي واتش
2: ايه هاو ماتش واتش
5: او ذات واز ا جيفت
2: ايه نايس نايس ايه وهاو ماتش واتش
5: I said that was a gift.
2: Hey, I know, حلوة كتير هل بيت اللي جابوها. طيب أداش الساعة, how much watch هلا؟ أداش how much?
5: Are you asking about the time?
2: Hey, how much? أداش how much?
5: It's 3:30.
2: 3:30, AM or FM?
5: You mean AM or PM?
2: Hey, AM or BM?
5: No, it's PM.
2: BM 3:30, 3:15 يعني. ايه عال صار لك my son come in one watch بعد ساعة بيجي اوكي in one watch
5: well let's pray
2: ها huh? let's pray أنا صليت الظهر والمغرب بكير عليه me pray already me pray
5: well let's ask the Lord for your salvation do you need salvation
2: do I need to wait
5: salvation
2: salvation شو salvation salvation سل يعني ببيع بس salvation سل what
5: salvation
2: هذه مش مير علي شو هي vision وهذه how much cost هذه
5: salvation the Lord's gift to the sinners is free
2: free هات عطيني أربعة منا لكين give me one for husband one for son one for me one يلا ببعتها على البنين كمان شو هي هذه يلا Yes, yes.
5: So you need salvation for your entire family?
2: Eh, yes. معلوم هي أول مرة بشوف محامي أني بيعطي كل هالمحامي بإيش؟ Yes. لك يا كوماري.
1: Yes, Mama. Yes.
2: وين صارت اختفعت من وين؟
1: بحمام عم بغني.
2: عم تغني؟ شو عم تغني شو؟
1: يلا بينا يلا يا حبيبي يلا.
2: ولك مسحر. ولك مسحر روحي دقي عليا وقولي لي امرجنسي روحي
1: حبيبي انت كمان امرجنسي حبيبي
2: امرجنسي يعني بلساني مش يا مسحر يعني اهلا وسهلا يا هلا ماي سان كم وتيل يو اباوت ا بروبلم اباوت هيلب وانت فروم يو هاو از ماي انجلش انجلشيتي منيحه يا اندرستاندينج ماي انجلش
5: Yeah, but forget about your son's problems. Eh. Let's talk about your problems.
2: My problem? أني ما عنديش problemات. The problem with my son. My son, yeah, mister, he are a big donkey. حمارك بيا. He was good boy, honest, وماشي دغري يعني هيك straight. Until he met his partner. His partner started playing with his son. يلعب له بعقليته. Playing with his... كيف بيقولوا عقليته بالإنجليزي؟ كيف بيقولوا عقليته يا أم حسان؟ كيف بيقولوها بالإنجليزي؟ Nuts يمكن. بالي أنا سمعتها بس واحد يقولوا أخوات بيقولوا his nuts. بلا عقل. بلا هيها. You with me? Eh?
5: I'm trying.
2: Understanding me?
5: Lord eh. helps
2: so
5: me.
2: So the partner started playing with his nuts. Until he changed him completely. My son, no more good boy. No more honest. No more straight. And he started playing with everyone. No good play. So he'll play like this.
5: Let's see here. Leviticus 18:22. Thou shalt not lie with mankind as with womankind, for it is abomination.
2: هيك بدي اياك تحكي قدام القاضي وتقول له ابني بري وما عملش كل هالتغليه يسلم تمك على كل كلمه قلتها مع اني ما فهمتش ولا كلمه منك سلم تمك ايه فماي سان صار يلعب على كل شيء صار يلعب الكريدت كارد الموركج وكل شيء خبص بكل شيء وانا I always tell my son Your partner is no good. شريكك مش هين شو بدك فيه اتركه. Leave him. We are example يعني مثل بالعربي بيقول العب وحدك تيجي راضي. العب play with yourself, you'll come happy. I always, always, always tell my son, play with yourself. Like, play with yourself, you'll come happy. الشراكة فيها وجعة راس. Like, no, هذاك after.
5: That's what you teach your son?
2: But he don't listen to me.
5: So your son's a ho, ho, ho, ho.
2: Oh, eh?
5: Oh my Lord, I cannot see it. Your son is not straight.
2: No, not anymore, not anymore.
5: Let's pray for his soul. Hear us, O Lord, on behalf of thy servant. What's your son's name?
2: In Arabic or in English?
5: It doesn't matter.
2: In Arabic, Ihsan. In English, Has.
5: Hear us, O Lord, on behalf of thy servant. Has. For whom we beg the aid of thy pity and mercy. Amen.
2: Allah يتقبل منك يا رب. سلم تمنا.
5: So your son is gay?
2: Huh?
5: Gay.
2: Gay.
0: خالتي.
2: شو الجاي؟ شو الجاي؟ شو الجاي يا خالتي؟ شو الجاي؟
0: شو؟
2: جاي جاي شو يعني جاي؟
0: جاي يعني سعيد مبسوط بعثي أنا هلا.
2: مبسوط؟
0: إيه.
2: سام مبسوط نل البسط المشحر هيدا.
0: خالتي عندك مدقة كبة؟
2: لا شو بدك تدقي كبة؟
0: لا بس بدي أعمل هيدي كنت كشرن كبة أنا بفرجيها هيك جشت
2: ولك الله يعينك سائل عليك انت وشرن المبسوط نال المبسوط المشحر أخ على هالعلقة اللي عليها
0: ما في أحلى من أفلام فريد الأطرش
2: إيه والله ما في حدا مبسوط بهالبيت إلا أنت والله هي إز جاي
0: مين هالشتلة؟
2: هيدا المحامي
0: محامي لك يا هلي يا هلي بالمحامي جيتوا الله جيبك يا هلي لك يا هلي يا هلي يا هلي يا هلي يا هلي وهيدا قديش بده يكلفني
2: شو بعرفني ما سألتوش بس الله وابن ناس وآدمي وكل لفه بيصلي وبعدين قال لي بده يعطيني فيشن فيشن ببليش
0: شو
2: ما بعرف قال لي فيشن بده كان بده يبيع لي هون بعدين قال لي بيعطيني هون ببليش
0: شو فيشن
2: شو بعرفني يعني قال لي بيعطيني هون
0: ببليش لك هماتش هماتش
5: How much what?
0: Look how much service you.
5: Oh, my service is free.
0: Free! Everything is free! Everything is free! Everything is free!
5: Yes! And the Lord will keep me in His grace and lead me in the way of salvation.
2: Hey, hey, hey, شفت اللي قالها هذي.
5: Will you accept the Lord's salvation?
2: Yes.
5: Well, let's start.
2: يلا إن شاء الله يعطينا يوم هلا.
5: Tell me more.
2: Hey, tell you more.
5: Tell me about your life, your family, your beliefs, your life story.
2: In English,
5: preferably.
2: I kept telling you how to be in English.
0: Rakit, you speak in Arabic, and I translate.
2: Okay, if me speak Arabic, and him translate you.
5: Lord, okay. Have mercy on my soul.
2: في ليلة من ليالي أضال هالدار في ضيعة من قرى لبنان الجنوبي أبصرت جميلي بنت محمود بو علي رضا النور وكانت السابعة بين أخواتها. وكان ولك شو بك منك عم ترجم بني
0: لك لشو الحاج كله لشو
2: لك مش هو قال لي بدي قصة حياتي اللايف ستوري
0: ايه وشو بده باللايف ستوري تبعي
2: ايه بلكي بده ينشرها ويعملها كتاب
0: ايه يا هيري كلينتون انت على شو بده ينشر قصة حياتي على انجازاتك العلمية ولا على حركات التحرر يلي يتيها بالعالم
2: شو بعرف بلكي على الخلفي اللي مخلفتها
0: لك شو مخلفي يا بابا انت شو بخلفي اوباما؟ لك الزلمة جاي بده يساعدنا ويمسك لنا القضية وبركي بركي برجع له المحطة لحسين شو بده قصة حياتك؟ احكي له عن حسين
2: هي قولك معك حق مزبوط قال لي شو عم خبره عن حال ليش خبره عن حسين ايه مزبوط مزبوط Are you with us?
5: Physically
2: ايه في ليلة من ليالي تموز لما بيغلي المي بالكوز ولد حسين بن هاني بن شكر
0: الله بكفي بكفي بس بكفي تقبري طموز بعزل كوز تبعي ولد حسين بن هاني بن شكر الله رح حسن كان بالصباح هو لك ليه لابنك عليته بياخده وبيعطه وبينضحك عليه بسهولة بلما خلق هو هيك
2: ايه زبط فينا قول المثل الديك الفصيح من البيضة بصيح
0: ابنك لا ديك ولا فصيح ولا بصيح
2: اخ تفضل تفضل ايه تفضل تفضل like there is it is we is مثل example in Arabic Describe my son مزبوط بيقول الديك الفصيح من البيضة كيف بيقولوا ديك بالإنجليزي
0: chicken
2: chicken يعني دجاجي.
0: Male chicken.
2: Male chicken.
0: بركة chicken male.
2: Do you know what's a chicken male?
3: Chicken male.
2: How about male chicken?
3: Male chicken.
2: شو هذي لا هيدي ولا هيدي فهمين عليها. How about the chicken husband?
3: Chicken husband.
2: ولا شو بقى كلمة بقول لك كلمة بتجاوبني عليها. Chicken husband. Like if me chicken. وهم husband me. What's name of husband?
3: I don't know. You didn't introduce us properly. What's your name, sir?
0: Hanny.
3: Well, his name is Hanny.
2: عنجد. والله زدنا معك. مني I know his name is Hanny. I don't mean his name, and I mean the name of the husband of chicken.
3: What chicken?
2: ولا حكي لك شو كلمة أنت
0: على. أنت ما عارفين تكلم عليك الشغلة أنت.
2: Hey.
0: Sir, are you a chicken?
3: No, I'm not a chicken.
0: Good, good. Me no chicken.
3: Okay.
0: But her a chicken.
2: Eh.
0: يعني هلا أنت you no chicken. Me no chicken, but her a chicken.
2: Eh.
0: So what's the name of husband of a chicken?
2: أفهمك هلا. جيوب يلا جيوب.
3: Oh, okay, okay, okay. If she's the chicken and you're her husband, well, then your name's Hanny.
2: No.
3: His name's not Hanny?
2: Yes.
3: Let's pray.
2: Yeah.
3: God of heaven, God of earth, come to my assistance.
2: Oh, Masillo Mittadik. But keep it from my leg.
0: Oh, man. Kiki, kiki, kiki, kiki.
2: Kiki, kiki. ولك شو هالديك هيدا؟
0: هيدا ديك مودرن.
2: هيدا ديك مخنث هيدا.
0: هيدا اللي طلع معي هلا.
2: آخ لك إشحار أنا. لك حتى بالتمثيل مش طالع بإيدك تعمل ديك. آخ. كيكي كيكي.
0: هيدا ديك.
2: إيه هيدا ديك. يلا.
0: لكن أنا بعمل الجيجي وأنت عمل الديك.
2: إيه يلا يلا لشوف. كيكي كيكي. بكي بكي مثلنا يلا عمالي مثل الدجاجي ولك شو هالدجاجي هيدي
0: لك هيدي الدجاجي عم بتبيض مين هاي مين هاي
2: هيدا المحامي هيدا المحامي كيكي what do you call this
3: insanity
2: شو insanity بالإنجليزي؟
0: يعني مخشخشين.
2: إيه. بعد ما فهمش على الله. كملوا البقبقة.
0: نشأت حالي تليلو.
2: عم نحاول نلاقي كلمة ديك بالإنجليزي.
0: دي؟
2: إيه. إيه.
0: كيكي. كاك.
2: شو إيه؟
0: كاك كاك.
2: كاك؟
0: إيه.
2: هيها؟
0: هي هاي.
2: إيه تعال.
0: كفي بكبكي.
2: تعال.
0: شو لقيتوها لقيتوها؟
2: لقينيها لقينيها. طلعت كاكة. الله يعطيك عتاب. يلا.
0: يلا قلي له إياها.
2: قلي له إياها. هلا لقينا كلمة كاك. بدنا نلاقي كلمة فصيح.
0: إيه.
2: إيه. ما نحن عم.
0: شو عم تحاول تقلي له؟
2: عم بدنا نقول له الديك الفصيح من البيضة بيصيح.
0: إيه
2: إيه إليها لشو
0: تبينه ديك الفصيح the good cock from egg shout
2: يا عمي ما أشترك أنت إلا ثلاث أرباع الساعة أنا وبحسان لقينا كلمة ديك أنت ترجمت المثل كله بلحظة
0: إيه ولا شو فكرة هي ها هيدا مخ
2: إيه وأنا كل عمري أقول أم الياس هيدا بلا مخ بالمرة لكن ترجمين لشي مثلتين
0: شو بدك ترجم لك
2: ترجميلي لشوف ترجميلي مقصر في الصحاني
0: شورتي with hot party
2: ترجميلي
0: شو بدي ترجم لك
2: درت الأطرش فص لا سمع ولا حس
0: ولي دخلك انت وامتالك كلها فصوص بفصوص لك عبقنا من الريحة
3: ترجميلي
0: شو بدي
3: انتور يا قديش تينبط الحشيش
0: wait my ass to grow grass
2: ايه ترجميلي هيدي
0: شو
2: يا حماري يا جدع
0: يا حماري يا جدع
2: يا مشنشل بالودع
0: إيه؟
2: لا تعنفس يا حماري مين ما عنفس وقع
0: ايه سهلة هيدي
2: ايه
0: يا
2: يلا
0: يا حماري يا جدع
2: ايه
0: يا مشنشل يا يا يا يا ما قصي للزلمة قاعد هون مثل السطلة لك هذا مش هنرجع الساعة
2: ايه حكي
0: معه يا جماعة معقولي يعني
2: يا عفوا how are you you good
5: yeah
2: انت how are you انت شو هلا
0: ايه حالتي بالوجه فتاه اسلق راس بطاطا
2: ايه كل الرز رز مسلوق رز مسلوق ارخص ايه لا تواخذني يا عمي انشحر نسيناه هذا ورور
5: pardon me
2: ورور
5: say it again
2: ورور
5: are you speaking English
2: I'm trying.

0: هنا راديو كوكبة.
1: My son from the beginning no good cock. His dad good cock.
2: No no no.
3: You're right to tell me to buy you.
2: James 1:5. If any one of you is lacking in wisdom, let him keep on asking God, for he gives generously to all. Ma'am, I know what your problem is.
1: You know what my problem is?
2: You are lacking of peace, inner peace.
1: Hey, well, can you help me with the problem?
2: The solution for all your problems is here!
1: شو هو هيدي؟
3: شو بعرفني بلكي الدستور الأمريكاني هيدا؟
2: Take it, open it, read it. And when you open this book, peace will come to you.
1: Hey, take it, open it, read it. One come, peace come to me.
4: أنا بدنا نقرا الدساتير نحنا.
3: طول بالك طول بالك طيب وبيردونا المحطة وكل شيء بنفتح ونقرا وكل شيء.
2: Yeah. Peace will come to you and your whole family.
3: إيه منيخذ نقرا شو هو لكن.
5: صحتين
3: عقلبي
5: مطرح ما يسري يمري
3: والآيلة
5: شو عم تاكلي؟
3: سرمية
5: طيبين؟
3: لا مش طيبين أبنى
5: ياكي؟ تعني لعب شي لعبي
3: مش فاضي عم باكل عنب
5: ايه بتلعبي بالعنب تلعبي؟
3: لعبي بالعنب؟
5: ايه لعبي بالعنب تلعبي؟
3: شو هي هاللعبة؟
5: وليك بتعرف الأبجدية؟
3: الـ ABC؟
5: الأبجدية بالعربي
3: الألف بي؟
5: ايه بتعرفيها؟
3: ايه بعرفها
5: ايه طيب هلأ نلعب لعبة هي لعبة أنا مألفتها
3: ايه
5: هلأ انت بتقولي حرف وأنا بحرف
3: ايه
5: بنقول الأبجدية كلها
3: ايه
5: وكل حرف عليه نقطة بيطلع لك حبة
3: ايه
5: وإذا عليه نقطتين بيطلع لك حبتين
3: ايه
5: ونقول الأبجدية كلها على الآخر واللي بيجمع أكثر شيء بيربح
3: منقول الأبجدية أنت حرف وأني حرف
5: إيه؟
3: والحرف اللي على نقطة بياخذ حبة إيه؟ وعلى نقطتين بياخذ حبتين
5: إيه؟
3: وبعدين شو بصير؟
5: بنشوف منقول الأبجدية كلها واللي بيجمع أكثر شيء بيكون هو ربح شو تلعبي؟
3: إيه هي نجرب إيه؟ لشوف
5: يلا
3: لعبنتي قبل بمرة
5: العبيها هلا حلو حلو إيه يلا
3: ألي إيه
5: بي حبة يطلع لي
3: إيه؟ طولي بالك يا حربوقة أنت
5: شوف
3: بدك إياني أنا بلش الأليف الأليف ما عليهاش نقطة لا أنت بلشي
5: طيب أنا بلش
3: إيه
5: ألي
3: ايه يلا بي نقطة بياخد حبة
5: حبة
3: هيدي بي
5: تي حبتين هيدين
3: تي ثلاث حبات هي هي واحدة اثنين ثلاثة
5: جين حبة
3: حا
5: خا حبة
3: دال
5: دال حبة
3: رين
5: زين
3: سين
5: شين تيتي
3: صاد
5: ضاد
3: ط
5: ظ
3: عين
5: غين
3: في في في في حبة حبة حبة إيه
5: قاف حبتين
3: كاف
5: لام
3: ميم
5: نون حبة
3: ه
5: واو
3: لملي
5: ي حبتين لا أنا بحكي
3: يسمي الفراغ إن شاء الله يك أكلتني العنقود وأني لايك يا يا مشح أنا مش حق عليك الحق علي أنا الهبل اللي صدقتك قال وبدي ألعب معك تلعبي بالأربع إن شاء الله
5: تاني لعب بعد مرة
3: لا بديش ألعب تلعبي بالأربع أكلت العنقود وأني لا بقول لك إيه بنلعب بنلعب
5: تلعبي
3: بس هالمرة أنا بدي بلش شو أنت أشرت أشطر مني يعني
5: إيه موافقة
3: إيه ها أليف هي مش رح ياخذ حبي
5: أنا بي بياخذ حبي يلا
3: تي بياخذ حبتين
5: تي ثلاث حبات
3: إيه جيم حبة
5: خا حبة
3: إيه دال
5: دال حبة
3: رين
5: زين حبة
3: سين
5: سين ثلاث حبات
3: صاد
5: ضاد حبة
3: لك يا مشحرة كيف صار ها؟
5: شو صار؟
3: لك بلشتي انت ربحاني وبلشت اني ربحاني
5: ايه شو مش عم تعرفي تلعبي
3: لك مش حق عليك حق علي اني الهبل اللي صدقتك لعنة طلعت لي العنقود واني مثل الهبل عم بتفرج عليك ها بحسين
6: شو؟
3: تعال نلعب
6: مش هقلك
3: ولك بخاطر شي مرة اقول لك تعال نلعب تقول لي ايه لا بالنهار ولا بالليل انت بتلعب
6: بتلعبي بالاربعة لك ليش ما لعبتيش انت وهذا المحامي اللي جبتيه لابني
3: اي محامي
6: لك هذا الزلمة اللي قعدتي تحكي ويا انت ويا ساعتين وكنت مفكرتيه محامي
3: ايش

0: بعرفهم. فيت لهون وقالنا ويتنس ما ويتنس وكنت أني وكماري هون. فكرني محامي ولا فكرني هاي؟
1: لك هالمحامي وهالتعكين شهود يهوى كمان.
0: ايه شوي هذا شهود يهوى نخفي؟
1: ولك هاولي بدعة يهودية عم بيحاولوا يخربوا بالمسيحية.
0: ايه بدعة إيه؟ يهودية؟
1: ايه هيك
0: اه والله هلا اللي كان عندنا يهودي.
1: ايه يمكن ايه
0: يا مشحر انا
1: شو
0: كان عندنا بالبيت يا هون ولي يا مشحر انا ولكن عرف فينا الحزب شو بنعمل يعني
2: يعني هودي مش مسيحية
1: لك هودي لا مسيحية ولا شيء لك هودي ما بيأمنوا مثلنا ولا بيصوموا ولا بيصلوا
0: إيه؟ ليش انتوا بتصوموا ما نكون بتفطروا الساعه 12 انت
1: لك نحن مش الصيام اللي عندنا صعب القطاعه هي صعبه
0: شو ايه
1: قطاعه ايه
0: شو قطاعه يعني
1: ولك منقطع عن كل شيء يعني منكلش لحمه ولا جبنه ولا زفره ولا لبنه وكله بيض وهيك كله ما بناكله كل
0: شيء هيك كمان
1: كله دجاج هي ما بندق فيك الصيام
0: والله
1: ايه
0: شو بتاكل لك ايه
1: يعني حبوب وخضره يعني بدك تقولي مجدره وفول وفليفل 40 يوم ليطلع من العين
0: والله لا وين نحن صيامنا احلى بكتير نطبخ طبخ ليوم الطبخ قال لي بنطبخ بشهر قد ما بنطبخ بسنه والله نحن الصيام الماضي زدت لي شيء 14 باوند والله انا
1: ايه انتوا صايرين زدوها بالصيام
0: ايه نحن لكن كل شيء عندنا بالصيام بيزيد نحن بيزيد التقوى والصلاه وعمل الخير والكوليسترول والتريجلسيريد اللحاد السكري كله بيزيد عندنا الضغط وكل شيء
1: ولك نحن ما بنصدق يخلص الصيام لان كلنا شيء شوي
0: ايه نحن ما بنصدق يخلص الصيام ويجي العيد لنوقف الاكل نحن
1: لكن ونحن بالصيام يعني كثير ما بياكلوا حلويات وحلو وشوكولا هيك كله ما بياكلوه وبيربطوا المي بالصيام
0: شو
1: بيربطوا المي
0: بيربطوا المي شو يعني بيربطوا المي
1: ولك هيدي كلمه هيك بيقولوها بيربطوا المي لانه ما فيهم يتجوزوا لانه ما فيهم يعملوا هيك الشغله
0: والله
1: ايه
0: بالصيام فيهم يتجوزوا
1: لا ما
0: بيعملوش هيك ابدا
1: ممنوع ايه
0: والله ايه كل الصيام
1: عن جد
0: بيربطوا
1: المي ايه
0: والله ابو حسين
3: شو
0: لك ترينا مسيحيين احنا مش عارفين لك المي مربوطة عنا الى اكثر من 20 سنة
1: مربوطة
0: يا حاسبتي يا وجعي يا حزني مربوطة ولا نقطة عم تمصي ولا نقطة
1: ابدا
0: ما في شيء آخ وكل ما بقله سقيني شوي بيقلي ما عندي مي والمي مربوطة يا أفندي
4: وديرم ديرم وديرم ديرم
0: ديرارارام ولك آخ منك يا أبو حسين آخ هو ديروا المي
4: ديروا المي
0: وخليها
4: تشرب كل الحي
0: وخليها تشرب كل الدنيا ونغني ونقلها خي وديروا المي
4: ديروا المي
0: هلا صرت افهمها غنيتها لفيروز
1: هاي يمكن غنيتها لعاصي بعد كم يوم من الصيام قالت له دير المي
0: شو يا ابو حسين بدكش تدير المي صوبنا شوية
2: لك يديرك عزراعي اللي صوبه لك ما انت بينك انت وياها لك انت جوزك عم يبرم عليك وانت ابنك وصلنا للحديد ودايرين لي هوني رأس الأغاني
0: عامنا الاسم نغني هوني لننسى وجعنا
2: لك لش وجع ابنك بينتسى هو أعلى بمصيب ان شاء الله نقدر نطلع منه
0: ايه الله يعينك يا حسين داير من محامي لمحامي فيش محامي ناوي يحمل له هالقضية يمسك له القضية
1: يا حسين شو صار
2: وانت شو يا مني شو
1: شو
2: سلامتك يعني بس عم شوفك اذا مبسوطة عنا مضايقة من شيء بيزبك شيء بدك شيء يعني
1: مضايقة مضايقة ولا شيء شو بدي يضايقني البيت واحلى كمان ايه لا ايه لا مبلا هي قطع عمرها الغسالة اللي عندكم كرمالهم تيابي عم يزموا فيها
0: غسالة
1: النشافة
0: مش النشافة
1: ايه
0: ام الياس
1: نعم
0: المشكلة مش من النشيط،
1: مشو.
0: المشكلة من البراد. حاكم كيف ما تضايقك بلاقي راسك بهالبراد يعني؟
1: بتعرفي شو؟ أنا لما أكون بالبيت ما باكل كثير.
0: إيه؟
1: بس لما أكون برا باكل قد خمس زل.
0: إيه اعتبري حالك ببيتك هون لك إيه؟ اعتبري حالك ببيتك هون.
2: يا منيس يا منيس ما تزعليش مني يعني بصراحة يعني تأخذتيها هون خيمتي عنا، مش ناوي ترجعوا على بيتكم؟
1: كيف بدنا نرجع وليس بده يقتلني؟
0: حالف يمين بده يحط رصاصة براسك يا منيس.
2: إيه أنا إذا كنت محله بعمل مثله.
0: إذا كنت محله بتقتلني؟
2: إيه بقتلك وبشرحك وبفصفص عظمك على اللحمة وبحطك بالجربش ديسبوزل شقفة شقفة وخليك توصلي للمجرير وكل ما شدي السيفون خليك تبعدي عني أكتر وأكتر خليني لأوك.
0: يا مسحرة ليك أنت شهدي على حكيتي.
1: إيه
0: إذا شي مرة اختفى أثري بتعرفي شو لازم تعملي؟
1: إيه بوقف دق السيفون.
0: لك لا
1: شو؟
0: بتروحي بتخبري البوليس.
1: إيه البوليس بوليس.
2: قومي قومي يا ملياس قومي روح لعند جوزك واعترفي له بكل شيء من طاقة للسلام عليكم. لك ابو الهيس قلبه طيب وما بيأذي حدا. خلاص روح لعنده خبري كل شيء واطلبوا منه السميح. يلا
1: ايه انت شو بتشوري علي؟
0: انا لك عارفين ايش شور شيء انا ما بدي اديش اتدخل بس لك يعني الزلمة كلمة بتاخده وكلمة بتجيبه. روحي كلمتين احكي هكي بطريقة وبعدين هلا يمكن خف غضبه عليك شوي وبتعرفي شو بقدر يسامحك. شو شو شو شو شو بدي ادي غير هيك يعني؟
1: يعني انت بتضمنه يا
2: خلص انا بضمن لك اياه. قومي عليك الامان ما راح يعمل لك شيء. قومي
0: ايه تكدع على الله وروح. شو بدك تضلك عندنا كل العمر بالنهاره بالنهايه بدك تروحي تخبريه.
1: ايه يلا روح لكن يلا بخاطركم يا جميع استروا ما شفتوا منك.
0: ايه ايه راح نستر كثير
1: ما بدوش طولنا عليك. طيب لايكي البراد عندي فاضي يمكن هيك لشيء.
0: ايه ايه صحتان وعافيه.
1: يلا بخاطركم يا جميع
0: مع السلامه. مع السلامه. أولك بيعمل لها شيء ابو الياس
2: لك يضرب منه لعيلة إن شاء الله يقبره.
0: ولك ليه مرة التجت لعندك بتروح بتسلمها هيك؟
2: لك المرة غلطت بحقها وبحق جوزها وبحق الكل ولازم تنال جزاء. الله يرحمك يا بيي كان يضل يقول لي المرة مثل السجيدة من فترة لفترة بدها تنفض.
0: دخلك انت بيك وين رايح؟
2: رايح جرب هالسيفون بركي عزني بهاليومين.
0: ايه دخلك انت وامتيرك انت وبيك. الله يعين ام الياس على هالوقعة. هيدا ابو الياس بنص عقل. ايه شو ابو حسين لا شو بعقله الكامل يعني هو. ايه ياس
3: يو مزيد
0: ياس شو هيدا الباب البيت اللي فيت لي طالع طالع البيت.
3: هلو ام بارب ويلاند فروم هوملاند سيكيورتي.
0: فروم وين؟
3: هوملاند سيكيورتي.
0: هوملاند سيكيورتي سو هوم سيكيورتي شو هي شركة الالارم يعني؟ سام بده يركب ألان بالبيت عشو خايف عم صريات وما راحوا. My son not here not here.
3: No problem. I'm just here to ask you a few questions.
0: أني أسمي فر أسمي إيه أسمي تفضل أهلا وسهلا كم أهلا وسهلا. شو هذي يا عم إيه yes نعم شو فيني سألك.
3: What is your name?
0: أني my name جميل.
3: Can you spell it for me?
0: جميلي J as جزر A as أطايف M as أم أزم جدرة آي أل أز لبن إم ورز آي.
3: I'm sorry, I didn't get that. How do you say your name again?
0: جميلي جميلي.
3: Oh, we're not looking for you. I'm looking for Kazni.
0: Kazni? Kazni ما عندناش. Kazni. إيه عم دور على Kazni. Kazni. Kazni not here. Come in one watch. You come in one watch. ساعة ساعة. Kazni are here.
3: No problem. I'll come back.
0: Hey, طيب, can I help you with something? أنا...
3: No, I want to speak to Kazni and her new husband.
0: Hey,
3: goodbye.
0: Hey, مع السلامة. شركة الألام شو بده بخزني؟ وبحسان. والله مني عم بفهم شيء يعني هلا قبل بعد بلش عم بفهم شيء يعني.
5: هيدي من يم اللي كانت هون؟
0: يا مشحر لحقها هيدي كانت عم تسأل عنك هيدي من شركة الألام يمكن.
5: شركة الألام؟
0: ايه هوم سيكوريتي قالت لي هوملاند سيكوريتي. ايه
5: هوملاند سيكوريتي؟
0: ايه
5: يعني الإميجريشن شو بده شو قالت لك؟
0: هيدي كانت الاميجريشن. يا مشحر شو بعرفني يعني سالتني عن خزني وعنك قلت لها هلا بيجوا بعد شوي يعني
5: هلا اللي بعد ناقصني يا اتورط مع الاميجريشن مش كيف اللي صار فيه اليوم.
0: لشو صار فيك تقبرني اليوم؟
5: اجى البوليس وطلعني من المحطه بالقوه.
0: طلعك بالقوه؟
5: ايه
0: ما قلت لهش هيدي محطتي من سنين انا. ها
5: قلت لهم يا امي قلت له قال بس بالقانون صارت للبنوكه.
0: لك هيك تعبك وجنه جناك هيك وشع تعبك وشعاك يروح هيك لك سنين عم تشتغل وتعيش من هالمحطة تروح منك هيك بسعة سماعة.
5: هيدا مش حق يا عمي، هيدا مش عدل، هيدا ضد القانون.
0: ليش انت كنت عم تفكر بالحق والعدل لما كنت عم تلعب على القانون؟ ما خليت شيء ما عملته الا ضد القانون، هلا عم تطالب بالقانون. لك شو بدي اشمت فيك؟ حدا بيشمت بضمان، بس خليت شيء ما عملته غلط. عالكل سر بدك تلعب وتحتال، خلت شي ما وسخت ايديك فيه.
5: شو انا لوحدي؟ ما كل العالم عم تلعب على القانون.
0: انا شو بدي بالعالم؟ بدي انت. اذا العالم عم تلعب على القانون هيدا ما بيبررنا انه نحن نلعب على القانون كمان. كان ماشي حالك وعم طلع قرشك بعرق جبينك وعايش بخاف ربك والله عم بيبارك فيك. طلعت حوالك لقيت لك كم نصاب وحرامي مكلبشين وبطرانين على العالم، صرت بدك تعمل مثلهم؟ يعني وبيك ان سدين بوزنه مش عم نحكي ونقول الله يهدي. بس بعد اللي صار يا حسين بدي افتح قلبي وفش قلبي واحكي، لانك غيرت كثير يا ابني. ما عادش حسين لنضيف لي قلبه ابيض وطيب. عمتك المصاري وما عادش تعرف كيف بدك تطلعها، حلال ولا حرام ما بهم.
5: لا يمي، انا المال الحرام ما بقرب صوبه.
0: ايه والاموال اللي طلعتها من هون لهون واللعب اللي لعبته على البنوك وعلى المورجج وهون وهون، هيدا مش مال حرام، شو بتسميه هيدا؟ مال حلال؟
5: أنا هيدا بسميها شطارة. ها؟
0: لا، هيدي اسمها سرقة والسرقة حرام. قد ما تعطيها، قد ما تعطيها أسامي وتبريرات، شطارة ولا ملعنة ولا زكاة، هيدا كله فعل سرقة، وما بدي ما في دين بالعالم بحلل لك السرقة. لك ما بتاكل لحمتك الا حلال وقرشك عم تاكله حرام، عشو عم تصوم وتصلي اذا هيك صارت نفسيتك؟ ها؟ بتسرق بتسرق وبتقول هيدي شطاره؟
5: لما ان الدوله عم تاخذن منا تاكسات وضرايب، قلنا خلينا نستفيد شويه.
0: ايه بعتت وراك الدوله لها، بعتت لك دعوه خاصه دخيل اجراك يا حسين، مش قادرين نعيش بلاك شرف لعنا. نسيت حالك كيف مثل الشحات كنت رح توقف على باب السفاره لحتى طلع لك فيزا جيب فيها على البلد لها؟ لك هيدي البلد، هيدي قوانينا وهودي ضريبة. يا بتمشي على القانون وبتدفع ضريبة، يا إذا مش عاجبك قم حمل حالك وفل، الله معك مستقلين عنك إذا بتفل.
5: الله يلعن هالدولة والساعة اللي جينا فيها لهون. ها؟
0: لا يا حسين لا، لا تسبش هالدولة، مش هي اللي عم تعمل غلط بحقك، أنت اللي عم تعمل غلط بحقك. ولك شو بينا نحن العرب؟ عايشين بهالبلد وعم ناكل من خيراته ونرجع منسبه كمان، ولا بلادنا عجبتنا ولا البلاد اللي هاجرنا ليها عجبتنا. اللي منا عم يسرق واللي عم ينصب واللي عم يحتيل واللي عم يعمل السبعة وذمتها، وكله كرمال شو؟ كرمال المال اللي صار عنا أهم من الأخلاق. إيه والله، إيه والله مرض مجتمعنا وفتكت فينا آفة وصرنا عارفين كلنا وجعنا ونان الواوة عم نشكي منه. لك شوفوا الواوا وين؟ الواوا بالجشع والبطر والطمع اللي قتلنا. كلنا بدنا نغنى بأي طريقة وبسرعة ومش عارفين كيف. بالسرقة ولا لا ما بهم. عكل شي منلعب. على الكريدت كارد منلعب، على الانشورنس منلعب، على التاكسز منلعب، على الولفير منلعب، على المورجج منلعب. وإذا زبط معنا شي ضرب مننفخ حالنا ونشوف حالنا على العالم. وإذا شي واحد فقير لله عم يشتغل ويطلع قرشه بعرق جبينه وبين معه قرشان، منصير نطلع عنه إشاعات وخبريات ونقول هيدا سرق، ومننسى حالنا نحن شو عملنا قبله.
2: يعني اللي بيسمع هيك، يعني اللي بيسمع هيك بيقول إنه كل العالم هيك، إنه كل العرب عم بيسرقوا وينهبوا.
0: أنا مش عم أقول كل العرب هيك، بس إذا في 5% من العرب عم يعملوا هيك، بيكونوا هال 5% هن اللي عم بيوسخوا لنا سمعتنا. فستان العروس، فستان العروس قد ما يكون أبيض وحلو، إذا إجا على نقطة حبر وحدة هيك بتنسخ بتوسخ وبتنزعه، وبتصير هالعالم بدل ما تطلع على الفستان وبياضه بصير يطلعوا هالوسخة ويعايروا العروس فيها. نحن العرب فستان أبيض. يا ما في ناس منا عم تتعب وتشقى وتركض من الفجر للنجر لتطلع قرشة حليل وتاكل لقمتها مغمسة بعرق جبينها وعايشة مكفية والله عم بيبارك فيها. وفي قسم منا صاروا مثل هالوسخة على فستاننا، ولازم بأي طريقة ننظف هالوسخة ونرجع فستاننا أبيض نرفع راسنا فيه. ليك يا حسين، يا تقبرني يا حسين. راحت المحطة الله لا يردها، لما كان قرش حلال كانت منيحة، بس لما صار قرش حرام وسخطك. روح يا ابني، الله ما بينسى عبيده. روح صف نيتك وبلش من أول وجديد. شفت لك شي مصلحة صغيرة بلش فيها، وقول هيدا درس تعلمته لعمري كله. ولا تخاف يا ابني، أني معي قرشان بعطيك إياهم بتبلش فيهم، وبيك معه قرشان، وباقي المبلغ بنضلنا نظبطه نحن
5: ان شاء الله.
6: انا كمان بعطيك سيختي كلها.
0: تفضلت تفضلت يا حسان. لايك تقبر يا حبيبي، بس الله يرضى عن انسان ما بتعرف كيف الله بيوفق. خلي ضميرك مرتاح وعيش بقناعه كل عمرك انت. حسان
5: بليز بليز بليز شو عملت؟
0: شو بعيدك دم؟
7: واحد
0: شو مشحره؟
7: بيتي
0: يا مشحره قتلتها يا مشحراني.
7: كنت على الجهة التانية من الطريق، جبتني رقدت صوبي وبعد تعرفت شو صار. ضربتها الطيارة سيارة وتطيارة واجت عادي حدي رقدت عليا وكانت على آخر نظر. طلعت فيه وعيونها زاغوا وراحت.
0: لك وين هلا وين هلا وين هلا؟
7: برا برا على الحشيش بلوع لا حس ولا خبر.
0: كم شحرك لك؟ ما قلت لك شيء؟ ما حكيتك شيء؟
7: عملت لي عو وراحت.
0: يا دلي يا دلي يا دلي على وجع ام الياس صار تتعوي. يا دلي
7: ام الياس وين ام الياس؟ بديت بحر بدي خلص عليها بديش اسرع بالدم.
0: ولكم شح ما بعدك عم تقول ام الياس ضربت السياره وميتي ملحوقه ملوحه
7: بس ام الياس كلب انت بوبسي.
0: يا الله لا يوفقك يا ابو الياس. الله لا يعطيك يا ابو الياس. قسمت لي نص عمري ولك عم تحكي عن كلبي وانا فكرتك عم تحكي عن ام الياس.
7: وين ام الياس؟
1: ابو الياس
7: ام الياس وانا قاعد حالف يمين بدي اجي وحجرح بصير.
0: يا
7: Yeah.

0: يلا جاي جاي جاي جاي مين على الباب؟ آخ آخ يا الله أني يا الله يلا جاي جاي
1: ويكشبك يساعة لتفتح الباب؟ وينك؟ شو عم تعملي؟ وين كنت؟
0: ام الياس
1: ويكوا وين رحتي؟ شو بكي؟
0: ام الياس
1: نعم
0: ولكيفك ام الياس؟
1: منيحة
0: كيف صحتك؟ ولك تعتقد على المستعب وصل خدمي
1: شو فيه؟
0: الحمد لله على السليمة
1: الحمد لله على السليمة عشو الحمد لله على السليمة هلا كنت عندي كم شوي
0: يا مشحرة تعتقد
1: شو فيه؟ خلينا شاء الله
0: تعتقد
1: نعم نعم
0: عادي عادي عادي
1: عادي
0: عادي عادي
1: عادي نعم
0: عادي عادي
1: شو
0: عادي لخبرك هالحلم اللي كنت عم بحلمه
1: حلم
0: شو حلم
1: شو
0: كابوس والله
1: يلا نجي
0: يبلش الكابوس والله وعلى سبب الحلم

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكم على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكم دفى الغربة ودفى قلوبكم.

0: أنا جابرييل جلي بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكن راديو كوكبة.

أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلام

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسامي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن.

0: Good morning, Lebanon!
1: شو مار شكلك كتير مرتاح اليوم في وضعك؟
2: ليك شو أنا بكون مرتاح لما هو ما راح يكون عم بنق، عرفت كيف؟
1: أوكي.
2: وكوكبة محضرت له سوربريزات، أنا بحس إنه هو راح يطلع من هون مصدوم المونة والأكل وسوربريزات الأكل بكوكبة. سو اليوم ما راح يقلنا جبناها من شرب البلد مشينا وما طمينا. سو أنا مرتاح.
0: وعي الصبح الهوايات الرائعين والشمس الحلوة بمحل كتير رايق، بيقطع سيارة يمكن كربع ساعة بتسوى كل مصريات الدنيا. بعدين بتوصلوا بتقعدوا على منقوشة بلدية، جبنة بلدية، لبنة بلدية، البيض البلدي. شو بينقال أكتر من هيك؟ يا هيك تبليشة يا بلا. كيف سأبت بكل حلقة تقريبا عنا لبس العنب، حبيتوا أسألتوا عنه، مشهور هون كتير بالضيعة، هو دبس العنب المخبوط، بالاخر بيطلع لونه هيك مثل العسل، طعمته روعه. وبنرجع جبنه بلديه، جولدن ذهب دبس العنب، ولا ميبل سيرب ولا شيء تاني. هون بكوكبه بيبيعوا منه كل وحده بكلها، بقول بيست فور لاست، بس هيدا مزبوط بيست فور لاست. بلديه بتتاكل ني، بيضه، لبنه أكيد، طلعوا قديش قاسية مع زيت الزيتون، معمولة هون بالضيعة. لفة حلوة، لونها بيحكي عنها. هاي الأكل هيك طيب كل نهار؟
2: أكثر.
3: هاي أنا أميرة خوري، نحن هون بكوكبة إيكو فيليج. كوكبة إيكو فيليج هو مشروع عملته بلدية كوكبة بسنة 2019، دشنا بلشنا فيه قبل بكتير بس التدشين كان بال 2019. أنا عضو بالبلدية وعضو بالجمعية اللي مستلمة إدارة الإيكو فيليج اللي هي كوكبة للنمو الريفي تحت إشراف البلدية. ليش كوكبة إيكو فيليج؟ لأنه نحنا كان الهدف الأساسي، في كتير عالم بكوكبة ما عندها بيوت بقلب الضيعة، كان بيهمنا يجوا بالصيف يصيفوا، يعرفوا أولادهم على الضيعة، يعملوا نشاطات معنا. سو كان أول هدف إنه أهل الضيعة اللي ما عندهم بيوت هون يجوا يلاقوا مطرح ينامون. اثنين، المغتربين تبعنا كمان في قسم كبير منهم ما عندهم قرايب وما عندهم بيوت، كمان ما بدنا اياهم يروحوا على غير ضيعة يتعرفوا ويتفرجوا بس يجوا يناموا بضيعتهم. ثالث شغله هي انه كثير كان بهمنا نخلق فرص عمل للشباب والصبايا بكوكبة. سو كان عندنا تقريبا 9 فرص عمل بالايكو فيليج، بين الناطور وبين الهاوس كيبينج، واهم شيء الترويقه اللي هن النسوان التعاونيه، جمعيه تعاونيه نسائيه بيعملوها وبيهتموا فيها، وتسويق البضاعه تبعهم. يعني كل حدا بكوكبة بيعمل مونه فيكون عم بيعرضها بالايكو فيليج، عم ندوقها على الترويقه ونرجع نشتريها.
0: واخذت هيدا للطريق البقلة اللي مدقناها بعد، طلعوا عجينة قديش مهمة، عجينة مرتاحة، مكوناتها جديدة ومتطورة، بقلة حامضة، بندورة بتعطيها شوية حلاوة، شيء رائع. إذا بيطلع لي ترويقة هيك ونومي مريحة وبوقع بهيك طقس، أكيد جاي بالعائلة وجاي.
2: سو أنتوني نحن بإيكو فيليج، وليه هو إيكو فيليج؟ أول شيء إذا بتطلع مزروع سنوبر نايتف تريز، يرجع حتى بالمونة، حتى بكل هول في السستينابيليتي، يعني نحن عم نشجع الأكل اللوكال هيك، حتى المي السخنة عطاء شمسية. بس الأهم أنه كوكبة كمان بتعمل فرز من المصدر، كل النفايات هون مقسمة إلى 4 أنواع، وهون عندهم معمل لفرز النفايات بقلب كوكبة على صعيد المنطقة كلها، وبيرجعوا من الكل شيء اسمه سماد عدوي هون أو نفايات العدوية، بيعملوا منها كومبوست أو سماد عدوي، وبيتوزع على كل المزارعين بالمنطقة ببلاش.
0: بدعملهم كلهم
2: أكيد وأكتر،
0: في كلهم وأكتر بكوكبة؟
2: يس.
0: بتضيع صغيرة هون؟
2: 100%
0: بتحدك
2: وبدك تمشي يال
0: بطل بدعملهم كلهم.
2: هلا رايحين فرجيكم سوربريز، انتم مفكرين انه بركة شفنا أكبر زيتونات بلبنان، خلينا نشوف بركة أكبر زيتونات بلبنان.
0: يا شباب سعد، بتفكروا انه المسيح قطع من هون؟
4: فعلا أنطوني، نحن بنعمة بأرض الجنوب المقدسة لما نزور كل مطرح قطع فيه يسوع ومريم والتلاميذ والرسل، نحن بنعمة عظيمة ببلد مقدس، شيء رائع.
2: ونحن اليوم رح نقطع على 3 ضياع، رح نقطع بكوكبة على رشايا الفخار، رح نرجع نروح على أبو أمحا، وهون ما تعطلوا هم، في مطرح لكلنا سوا، في أكل غير شكل، جنوب رح يفاجئك، كنايس ومزارات غير شكل، ونحن بالزيتونات طبيعة رائعة.
0: بحلقتنا 22 نرجع ملتقى فيكم، مشوار بالوادي بكفي من جنوب لبنان، من هون من هالمكان المقدس العظيم رح نبلش نهار كتير طويل وكتير حلو، مشوار بيبلش هلا.
4: جنوبنا ارض مقدسه وكوكبة، اذا بدنا نرجع للجذور السريانيه للاسم، يعني نجمه الصبح، لانه هالضيعه المواجهه لجبل حرمون هي الضيعه اللي اول ما بتشرق الشمس من وراء حرمون بتغطيها بضوء واشعتها الذهبيه. مريم هي نجمه الصبح، هيك بنقلها بصلاتنا، وكمان بهالبستان الزيتون مع ابنا يسوع المسيح يلي بحسب التقليد المسيحي زاروا كوكبة وقطعوا بهالمشهد يلي بنقدر نقول عنه انه مشهد بيبلي عظيم، مشهد مؤثر خشوعي وجميل جدا. نحن بنعرف معاني شجرة الزيتون ورمزيتها بالكنيسة، وهون قسم من الناس بيعلقوا امانيهم بهالمناديل املين من خلال الصلاة انه تتحقق.
0: مارك، شغلة كتير كبيرة، في ضيعتين بلبنان عندهم زيتون كتير قديم لحديث 4000 سنة، عم نحكي عن زيتونات نحن واقفين بوحدة مش باثنين، اللي هونيك تقريبا جزعة 6 امتار 7 امتار، عم نحكي عن عظمة بالتاريخ. لو بيقدروا يحكوا، بس لو بيقدروا يخبروكم كم شخص دق فيها، كم شخص حكيها، كم شخص قطع من قدامها. منشان هيك يعتقد أن المسيح قطع من هون وباركهم لعدة مرات.
2: وهنا كمان they defy logic، يعني أنه لأنه ليك قديش هون كبار بهالمنطقة، هيدي كلها مثل ما انت قلت زيتونه واحده اللي بوجنا هلا بنشوفها تعرضت لحريق، يمكن ماتت على الاخر، رجعوا السكرز هون. في شغله كثير ذكيه تخلوا هالزيتونات من زيتهم من البوبولاسيون تبعهم سيم دي ان اي كترون، عم يستفيدوا من هون ليقصون يكترون ويرجعوا يزرعوا زيت الزيتونات بالضيعه. هيدا بخلي هون الزيتون عنده دي ان اي الاف سنين. هذه شغله كثير مهمه.
0: 35 زيتونه مينيموم، عم نحكي عن الكبار اللي هي لفات سنين، في غيرهم اصغر واصغر واصغر، بس الصغيره يعني الزغطوره المهضومه عم نحكي 500 سنه وما فوق. الرقم منه كلمه بالتو، الواحد بيصير عمره 40 سنه بحس حاله بلش يخطر، على 60 بحس حاله عم بفل، عم نحكي 2000 3 4. تخيلوا العثمانيه اجوا لهون، المماليك اجوا لهون، الرومان اجوا لهون، الفينيقيه كانوا هون، وكل هالشعوب كل هالتاريخ لهالتاريخ العظيم للبنان اللي صار له 7000 سنه. الزيتونه بقيت ونحن بقيين، وهيدا علم بالتاريخ.
2: اذا بتشوف هون هيدا اللي احترقت كلها سوا، ومن هون عم ترجع تقاوم وترجع، وهولي هلا مثل ما هبتضيع بايادي عن الامينه، هالزيتونات بايادي امينه. انا بدي اسلم هون على الدكتور تعلمت منها كثير لميس شرق، يلي هي عم تدرس هالزيتونات كيف يحافظوا عليهم، كيف يكترون، واهم شيء دعمرهم لنثبت علميا الاعمار. هيدا شغله كثير مهمه.
0: ما فيكم تعرفوا الاحساس، بنوقف قدام باب قديم صار له 100 سنه وبننبهر فيه، بنوقف قدام شغله كنيسه قديمه صار لها 50 سنه وبنقول واو. وقفوا هون وسكروا عيونكم وانتظروا ثانية وتذكروا انه صالون 4000 سنة. تخيلوا كل شيء درسناه بالتاريخ قطع قدامنا 4000 سنة. هزات، مي، شتاء، عواصف، 3 امتار 10 امتار تلج، جيش عم بيفوت جيش عم بيفل، الحروب، دبابات، ازايف، وهن بعدهم وهن بعدهم نحن كمان.
5: اهلا وسهلا فيكم عنا بزيادة حرمون.
6: صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم مشوار بالوادي. معكم إلي ابو نقور رئيس بلدية كوكبة. انا هون بس تفسر على السريع شو عملنا بسيدة حرمون. سيدة حرمون انقسمت لمرحلتين، اول مرحلة المدرج الخارجي يلي هو كنيسة خارجية وبنفس الوقت سنتر مدرج للاحتفالات الكبيرة، ورح يكون سنتر كولتورال ريليجيو. تاني شيء المرحلة الثانية الساحات العامة والتمثال الكبير، تمثال العذراء يلي هو على ارتفاع 27 متر بوجه جبل حرمون. نعمل التمثال هون وتسمت العذراء سيدة حرمون لأنه هي رح تستقبل كل يوم من وقت تركبت الشمس اللي بتطلع من وراء جبل حرمون تتضرب على وجه العذراء وتعكس نور، النور الحلو نور الله على كل المنطقة وعلى كل الجنوب. وفي عنا بالزاوية هلا رح نشوفها حديقة القديس شربيل، لأنه كمان نحن كلنا منعرف قدي بيرمز لنا القديس شربيل، دونك في عنا خليط على هالتلة يسوع والعذراء وأكيد القديس شربيل تستقبل كل لبنان، كل طوايف لبنان، كل مذاهب لبنان على هالتلة كل يوم من وقت اللي تركبت العذراء لألوف السنين لقدام الله رد.
0: نحن بمزار سيدة حرمون بكوكبة، العذراء الحاضرة والحارسة كلها الجنوب وكلها لبنان إلى بقلب سكان كوكبة وأهل لبنان
7: كل الحب وكل الامتنان وهالعلاقة المستمرة من 2000 سنة لليوم. ليش حرمون؟ حرمون ومعناه المقدس. صفة المقدس تنطبق على كل جبال لبنان، إن كان السلسلة الغربية أو السلسلة الشرقية. وبحسب دراسات كتيرة، جبل حرمون هو الجبل يلي تجلى عليه المسيح، صار فيه حدث التجلي ترانسفيجوراسيون. أهمية الحدث الممهد إذا بدكن للأسبوع العظيم، لدخولنا مع المسيح بألامه ونحن العايشين على رجاء قيامته، إنه المسيح اللي تجلى هون على جبلنا يلي منسميه كمان جبل الشيخ لأنه مكلل كل السنة بالتلج الأبيض، هون تجلى يسوع وغمر ضياء وكل جبال لبنان، من أرز تنورين لأرز حدث الجبة لأرز الرب يلي نفح بهالنور العظيم. وهون قال له لبطرس: انت الصخرة وعلى هالصخرة رح عمر كنيستي وأبواب الجحيم مش رح تقوى عليها.
0: مش معقول قديش مشغول صح، مش معقول قديش مرتب، قديش الحجار مزبوطين، نوعية الحجار، الألوان، امدادات الكهرباء، البراغة، مش معقول قديش مشغول صح. وهلا كنت عم برجع أسأل قبل شوي انه طب مين عمله؟ عمل من بلدية ما كان مع مصاري، دونيشنز من أكثر من 500 شخص، ما حط دين أبدا على البلدية، بقي مكفى بأسوأ سنتين بتاريخ لبنان من سنة 2019 لليوم، ونعمل ما تقلي مش عجيبة.
2: أكيد عجيبة، إذا كمان بخبروك كيف زفتوا بتشوف أدي عجيبة، وده هنا مفكرين بكل شيء، مفكرين بالمقعدين في رامب وين ما كان لا يقدروا يقطعوا ويمشوا ويشوفوا، وتنقية البلانت رائعة. يعني ما عندي شو يقوله، إذا بتطلع بشوف عندي رومارين، لافاند، ورد، يلي هولي كلهم سامبولات مسيحية لهذا المطرح، بس الأكثر ما راحوا زرعوا أرز أجنبي وسنديان مدري من وين ما كان في سارو. من تاني ميل بتشوف كيف في 12 سروة كله مع سيمبول، غير أنه هون مكتوب عن السرو ولبنان من عهد القديم، ها 12 سرو نباتات لبنانية، شجرات لبنانية، بيرمزوا هون كمان للرسل الـ 12، كله مشغول صح.
0: سوبر صح، دايما بنوصل على محلات يمكن أماكن بنرجع بنشوف شرائط الكهرباء، شرائط المبينة، هيك آخر الديكور الأخير بيكون متروك في مكان، ولا غلطة، معمول مثل حدا عم بيعمل بيته بالجبل.
2: قدين احنا لازم نكون محظوظين وفخورين ببلدنا، قرينا الايات اللي بتحكي عن السارو بلبنان، وورانا جبل الشيخ يلي هو جدا عظيم مذكور بالعهد القديم والانجيل.
7: اكيد، والمهم انه اليوم الناس مارك على عيد الرب او عيد التجلي، كل 6 اب بيطلعوا على هالجبل يلي تجلى عليه يسوع. اهمية حدث التجلي انه بيدعينا بعتقد للتغيير، لحتى نلتمس هالنور من نور المسيح، لحتى نغلب كل ظلمة فينا ونصير انسان جديد اذا بدك بيشبه هالضياء يلي لا بعده ضوء لا بعده نور. وأهمية هالحدث، حدث التجلي يلي صار كمان بحضور أنبياء العهد القديم العظيمين يعني موسى وإيليا، أنه كمان نسمع صوت من السماء قال لهم هيدا هو ابن الحبيب يلي فيه فرحت إلو سمعوا. بقوا كل هالحدث العظيم بتاريخ المسيحية اللي بعيد لبنان بكل ضياعه هو أساسي ومهم، ومهم أنه عنا على هالجبل
2: صار هون.
0: حتى فينا نشتري منتجات هون؟
3: هون منشتري سوفونيرات. أوكي؟ وقبل ما تفلوا بدنا نعطيكم صورة بركة لكل حدا منكم بالبيت، هيدي صورة سيدة حرمون، وبدنا نعطيكم قنينة زيت زيتون من زيتون العرايش وبركة صغيرة من العذراء.
0: مرسي،
2: ألف شكر.
8: خوري جرجس مارون نهرة من بلدة القلايعة، خادم رعية كوكبة من سنة 1995، يعني من 28 سنة أخدم هذه الرعاية لخير النفوس ومجد ربنا. أهلا وسهلا فيكم، صباح النور للجميع وزيارة مباركة إن شاء الله بشفاعة مار الياس وسيدة حرمون. نحن هلأ هون برعاية كوكبة قضاء حصبية لبنان الجنوبي. نحن هلأ بداية واقفين بساحة القديسة تريزة الطفل يسوع اللي تم بناءها أو تحضيرها أثناء زيارة زخير القديسة تريزة الطفل يسوع للرعية. وسنة 2011 شرفنا غبطة البطريرك بزيارته السلامية والمليانة رجاء انطلاقا من شعاره شركة ومحبة، وكرس هالساحة هيدي بهالزيارة، وفي بلاك باسم غبطة أبينا البطريرك مارك بشار بطرس الراعي تيمنا بهالزيارة وذكرى لهالزيارة هي. بعد شوي رح نفوت على أيضا حائط القديسين اللي فيه صور لقديس لبنان مار شربيل دي سرافه ومار نبطال الحرديني، واللي تم وضع هالصور هيدي بالتزامن مع وضع تمثال سيدة حرمون. وبعدين منطلق على كنيسة مارليس حتى نحكي شوي عن تاريخ الكنيسة ومعنى وهدف وجودها بهالمنطقة. أهلا وسهلا فيكم، ونحن فرحين كنتوا معنا اليوم.
9: شو يا مارك؟
10: شغل يوسف سليمان نفاع وولديه جميل وسمعان يمكن 1958.
8: نحن هون بكنيسة مار الياس الحي كوكبة. القسم الحجر من الكنيسة معمر سنة 1856، وتعتبر من أقدم الكنائس المارونية بهذا الشكل عمار حجر بمنطقة حصبية ومرجعيون. أكيد كان في يعني كنيسة قديمة أقدم منها، ولكن كانت على قد حالة الناس وضعهم الاقتصادي. بعدين تم بناء هالكنيسة هيدي سنة 1968، تم توسيع الكنيسة وبناء القسم الباطون فيها على يد الأب جبرائيل الفغالي اللي خدم الكنيسة كم سنة. وهالكنيسة هي تقع في منطقة حصبية تواجه جبل حرمون، وعند أقدام هالبلد وأقدام هالكنيسة منبع نهر الحصباني اللي يغذي بحيرة طبرية اللي منها بيطلع نهر الأردن حيث تعمد ربنا يسوع المسيح.
7: الكنيسة مثل ما عم نشوفها ثلاثة أقسام، في عنا المسبح، في عنا داخل الكنيسة ودار الكنيسة، وكل هالثلاث أقسام بشكل كنيسة الضيعة الحلوة اللي هي على اسم النبي إيليا. طبعا المسبح هو دائري وقليل تنشوف مذابح دائرية، فبيعطيه كمان ميزة. حضور النبي إيليا بجنوب لبنان حضور طبعا طاغي وآسر لكل هالأحداث يلي ارتبطت حياته فيها من خلال وجوده على أرضنا، إن كان بالسرافاند وإن كان بالتجارة.
0: ضيعة رائعة شفتوها بالدرون من فوق، صغيرة مهضومة وكلها بتنعمل مشي من الساحة على الكنيسة، وبتبلش وتنزل وبهالدراج وتطلعوا بهالدراج. تعالوا نمشيها سوا ونكتشفها سوا ونتعرف على البيوت والعالم العيشة هون سفشت.
11: أهلا أهلا، اسمي أنطوان صعب من كوكبة. هيدا الزعتر نجمع من البرية، نخليه ليزهر أول شيء، ما منحوشه وبس هذه الزهرة تصير هيك، منحوشه ومنشمسه، منقي من القش الغريب ومنحطه هون، منشمسه بالفاي، نيبسه بالفاي لحتى تضل لونه فيه ونكهته فيه، وبعدين منفرطه ومنشيل القش منه ومنخضع المطحن منطحنه. وهيدا زعتر باب أول 100%.
0: هلا مش انا رح اتفلسف على الزعتر وخبرك انا شو تعلمت بثلاث دقائق، انه بالفي مش بالشمس وبيبقوا والزهره والى اخره. نحن هون اكيد عم تحس اللي انا عم بحسه، عم تشوف البيتون القديم والقناطر القديمه اللي وقفنا نعملهم، عم تشوف البلاط القديم يلي اليوم عم يدفع حقه دكه، عم تشوف الانطر الباب الحديد الواطي اللي انت ما وطيت راسك تفوت تحته. انا ايه عم بتشوف عم تحس.
12: انا بما ان انت حكيت عن زراعه الزعتر وكل شيء وكل هول، رح اقول لك انه انا طلب الحس قدام اقول لكم طعمتهم طيبه، لانه طعمه الزعتر والتروار وكل هول هن هالاشياء، هن هالحجر وكيف عم يهتم فيهم والحب، وانا بحطهم مزبوطه ولا
0: ما في تعرف، ما في تعرف،
12: هو عم يشتغلهم على اليد.
0: وهي اللحظه حس حالي معزيه بس بستاهل.
12: اوكي،
0: واو واو واو، من اقدم بيوت لبنان بالعهد ما راح اقول حديث، بس انه باخر 100 سنه يلي بعده واقف على اجريه، دعم شويه حديد بس بعده الخشب فوق. منبلش اول ما نفوت هون محل ما كانوا يشووا يشتغلوا نار، يمكن مطبخ، وتطلعوا الحيط، الحيط بعده تبن عم يفرط شوي شوي. منفوت على البيت من هون مقسوم شقفتين بتشوفون بعضهم هيدين. هون شو عم نشوف؟ هون عم نفوت من أوضة لأوضة، وبهالأوضة بحطوا كل المونة. هون عنا المونة بنحطهم هون، قمح طحين، وبينزلوا من هيدي الجورة. هالجورة كانوا يسكروها بقماشة، يشيلوا القماشة ويبلشوا ينزلوا. هون كل الغراض بتنحط. شو حلو شو حلو شو حلو. انتقلنا على مرحلة تانية، يمكن كانت أوضة النوم هون، يمكن لا، يمكن هون هالخزاين اللي كانوا يسمون اليوك من زمان، اللي كانت عالية لهون يحطوا فيهم الفرش. تحت أكيد كان في البقرات أكيد، وفي شجورة كانوا يتكبرون الأكلات بس يمكن منا مبينة. شو حلو شو حلو، إذا بس تنظف وتزبط ونرد على على على الطريقة القديمة، هيدا معلم سياحي بنص الضيعة.
12: حتى كل بيت كان في زريبة للحيوانات، مبين كيف حتى كان بعده طير من هون. والأهم شيء مثل ما دائما نقول بحلقاتنا، توتة برا وصارت هي مدعمة زريبة بعد ما صارت قوية.
0: أي لون بدك؟ هن هول الألوان كرمال تبرم الضيعة وكرمال تمشي، كل ما يعني أهين أصعب أصعب.
11: أي هو الأهين؟
12: أزرق.
0: أزرق.
12: أحمر أصعب شيء.
11: أنا مع الأزرق.
0: صباح الخير. كيفكم؟
9: تفضلوا. هلا. تفضلوا كمان مسقعة.
0: يلا منجي.
9: يا هلا.
13: هلا.
9: يا
13: بالصبر. يا هلا. أهلا وسهلا.
9: تفضلوا.
13: أهلا هلا. مشهور كيفك؟ يعطيكم العافية.
0: موجود.
9: تفضلوا. هلا. تفضلوا. أهلا وسهلا. أهلا. تفضلوا. هلا.
0: حلوة الأجواء بالضيعة.
9: معلوم حلوة، حبيتي ضيعتنا
0: كتير كتير كتير. ضيعة نموذجية
9: ليمونادة، وهذا ورد شغل
0: إيه بتعلم منك الضيعة ربنا.
9: هي مش عم ينزلوا مظبوط اللي عم تقولوا صح. لك إيش كيف المنزل؟ إيه بس ما هدك ما نزل.
13: إيه كل شي طيب.
9: تفضل ليمونادة ورد.
0: هيدا ذكرتني بكل الطفولة، كل الطفولة. كان عنا الجيران فوق بيتنا، نطلع لعندهم ما ورد يا طانت، ما ورد يا طانت. فهيدي كل الطفولة. وهيدي ليموناضة يمكن البترون والصيد رح تغار منهم شي روعة.
9: والله انجيتوا بسطنا فيكم، حلو كتير.
0: بونجور بونجور.
14: بونجور
12: بونجور.
15: الحمد لله مرلياس من وقت خلقنا بنعرف انه نحن شفيعنا مرلياس، وكانوا يخبرونا جدودنا واهلنا عن عجائبه وعن شو صار فينا شو عمل. خبرونا نحن على دورنا ما شفنا مرة صار مشكلة هون، ولع سطح الكنيسة كان تراب ايه صاروا هالعالم ما في ماي بالبيوت مثل اليوم، صاروا يقولوا منا منا نجيب ماي لنا نطفي. ركعت هالعالم وصارت تصلي. قال شوي اجا غايمة بالجو، اجيت لفوق الكنيسة وشتت طفت الحريق. وهي
9: كان عبين شيء اسف على الضيعة. بتركض العالم انه كل بيوت الضيعة قديمة وطابق طابق على الكنيسة، جمعوا كلهم بمارلياس. هلأ صاروا يقولوا نركض على المذبح نصلي قربوا قدام لعنمر. محل ما كانوا مجمعين الناس اجا الضربة بالحيط الكنيسة وقشطت شقفة كبيرة من حيط الكنيسة، وبعدها لحد هلأ على ملت الشرقي بعدها هلأ مبين انه زمط عدد كبير من العالم بركعتهم على المذبح مارلياس. خلصنا من هالأزمة هيدا. سلامة أسمن. كان في عنا أزمة كانوا ياخدوا شرايط، ناخد شرايط الربان يعني ملون شو ما فيه، ونقول نزنر الكنيسة مارلياس يفكها ويحل كل الأمور كأنه من شتي ولا من مصايب ولا من أحداث. نشكر ربنا ونشكر ربنا عليكم، إن شاء الله مارلياس يبارككم. بركتنا البركة كلها. يلا تفضلوا ضيفي.

0: مشوار
1: بالوادي.
2: موفقين موفقين.
3: دعاتك اطول من هيك مش قصيره هالقد.
2: الله معك.
0: بكل إيجابية خليني أقول اسمحوا لي ما شفت سيجارة على الأرض. بكل إيجابية خليني أخبركم واحدة من أحلى ضيعة معقول واحد يبرم عليها. جمال بشكل مش معقول. احترام للطبيعة واحترام للإنسان. بكل إيجابية ليش عم بقول هيك؟ خليني أقول أنه قطعنا على بلديات مع رئيس بلدية عم نتمشى والوسخ وين ما كان والجواب أش فينا نعمل. فلو مندرس ونتعلم من بلدية مثل هالبلدية نموذجية وبصير كل حدا بلبنان عنده نظافة، حيطان حجر، زفت، تروتوار وأهم شيء ريسايكلينج يلي ما بيكبه ولا شيء لأنه كله بينفرز من المصدر. هاي شوي من كل شيء عم نكتشفه وعم نعيشه اليوم والإيجابية والطاقة اللي عم تطلع من الأرض.
4: ليموناده من الليمونه منجيب الحامض بغسله وبقطعه قطعة بحط عليه السكر وبدعكه بإيدي وبحط له مي وبحطه بتلي.
0: ممنوع يتقشر
4: مزهر؟ لا بقشرته لحتى تعطي النكهة الطيبة. وبحط له مزهر ومي وبنحطه بالبراد بسقى بصير أكله. والهيدا الورد عندي وردة أنا بحوش منها وبغلي وبعمل شراب الورد.
0: انت عملت بالوردات من هون؟
4: ها؟
0: مش معقول شو هالطعمه.
4: الجنينه بغليون وبعمل.
0: مش معقول شو هالطعمه.
4: كله طبيعي لانه ورد بري
0: وكيف قويه. هلا بدي شاركك بموضوع. هلا انا شو بدي اعمل؟ ساعات الضايعه بشرب شي 3 4 مرات موارد. كيف بدي اقول وحده اطيب من الثانيه؟
4: لا كله من بس يكون بري لانه مش من هال بنزرع شهري مش قوي مثل هيدا.
0: الله يحفظك. مش معقول مش معقول عن جد بتضيع. بتعملوا ليموناد او موارد بطريقه كتير حلوه.
4: طبيعي لانه كلهم جنينه.
0: في بركه في رزقه وفي اكيد جدود علمونا عن الشغل الصح.
4: هذا الله يرحمها امي واللي بعمرها بدنا ناخذ منهم هالافكار.
5: وانتم جايين لعندي كرمال تاكلوا رز بحليب. شغل الضيعه شغل ايدي غير شكل بطعمه العطر والحليب البلدي وكل شيء طبيعي. جيب الحليب اكيد بكيلو انه 10 كبايات حليب بدهم نص كبايه رز وملعقه الطبخ الكبيره ونص سكر مع ملح قدر ملح البيضه وبنحط على النار بينغلى. بس يصير يغلي بنحط العطر. يغلي العطر معهم لحتى لي قبل ما يحتري بنشيله. نشيله ونكفي غليون لا يستوي عقله ويصيروا مزبوطين منيح. شرة مزهر بس ونصبهم بالكاسات.
0: هول جوزات بجيبهم امريكا؟
4: لا عندنا نحن عام 3 جوزات بنحوش كل سنة.
0: بيكنز جوز امريكاني موجود حتى هون بالضيعة ولا حمستين دول؟ مش معقول مثل القطر بس مش حلوين. الريحة، الطعمة، الأرومز مش معقول. ببلش بالرز كل رز برزتها حبة حدا تانية مطبوخة نص نص يعني شوي ألدنتي بس ما بتقروش بس ما نمفعوصة. بعدين بتحسوا بالحليب وطعمته ودسامته الحلوة شوية حلاوة شوية سويتنس وإذ بطلع المنخار كان مزهر كان العطر. شو هالاختراع؟ بعترف انه مثل ما بقولوا من زبون رز بحليب ما كتير بحبها بس من اليوم ورايح اذا كلهم مثل هيك مدام ما بيك تفتحي مطعم؟
4: ماش تحكي لو بكير كان ايه.
6: هيدا النبتة بالضيعة بسموها مقت البغل أو خيار الحمار. نبتة كتير مهمة باللاتيني اسمها إكباليوم إلاتيريوم. هلأ ما تجربوها في ناس بيقولوا لسينوزيت وأشياء كلها وهيك. أنا بدي أخبركم أنه هيدا بتقفص عليها بتيروا البزر. هيدا طريقتها إكسبلوزيف لتخلي عادة بتعرف الشتل بهمه يروح وين ما كان. هي طريقتها بالمدفع هيك بتكب بزراتها وين ما كان لتتكاتر مشان هيك بتشوفوها وين ما كان عطرات.
0: 1 كيلومتر ا بيي سا يوزو سا يوزو 1 كيلومتر ا بيي سا يوزو لي سولي.
6: انا قلت لك انه كوكب عندنا لها كثير سوربريزات اكل. ما بعرف اذا هلا حسيت انه سوربريزات او لا، بس تذكرني من هلا للساعه شوف الدفع.
0: هلا انا برد له اياها. مارك، كوكبة عندها كثير سوربريزات شجر، ما بعرف اذا شفت الشجر اللازمه لهلا.
6: اوكي.
1: عم نعمل دبس فسلم، شراب الفسلم، ايه لانه هذا منعوز ولا شو ما كان، للتبوله للسلطه لكل شيء بدل حامض بنحط منه.
7: جمعيه التعاونيه للتصنيع الغذائي والزراعه بكوكبه، نحن 12 سنه نحن من كوكبات، تاسس التعاونيه 2010، نشتغل بالمونة وفي 12 عائلة مستفيدة من التعاونية. المونة اللي عنا بالمعارض وفي ناس بيجوا بياخدوا من التعاونية، وقال ضيعة كمان بيشجعونا بياخدوا من عنا، وفي بنبيع فوق بكاف، وعنا محلات ببيروت بنحط فيهم.
8: هيدي كراكين للموارد نعمل فيها الورد، يعني في كراكي تاني للزهر نعمل المزهر، وهيدي مطحنة زعتر، ونعمل موني من كل شيء، مربيات وشراب وكل شيء موني بلدي.
0: تعاونية بالضيعة، لازم كل ضيعة بلبنان يكون عندها تعاونية لعدة أسباب. أول شغلة بتشغل ستات الضيعة وبتخليهم يضلهم بأرضهم، بتمكن الوجود بالأرض. واحد. اثنين، أهم شيء أنه أهل الضيعة بصير فيهم يشتروا مونة وبيقدروا يستفيدوا من هالمونة ويأكلوا صحي من ضيعتهم. ثلاثة والأهم، أنه عنا تصريف الإنتاج يلي كل هالإنتاج اللي موجود بالضيعة تما نقول كبينيه ومش عم نقدر نبيعه. المونة بالضيعة شغلة كتير مهمة، والتعاونية لازم تكون موجودة بكل الضيعة، لستات الضيعة، للأشخاص اللي قرروا يبقوا بالضيعة تما ينزلوا على بيروت او على المدينه او يسافروا.
6: قلت لك انه في مفاجاه زغطوره هيك، هلا رايحين على مطرح، انت رح تعرف لوحدك لوين. شو قصه الدوناتس بالنسبه لك؟
0: واحد لبناني عمل زلابيه، راح على امريكا حط لها جوره سميها دونات.
6: شوف
9: الزلابيه هي اساسا بلشت بالهطاس، وصرنا بالضيعة نشتغلها على طول تقريبا على الطلب. المكونات طحين وسكر وبهارات مثل اليانسون، السمسم، جاز الطيب، المحلب. أنا جريس فارس وسكان كوكبة، وبلشت المصلحة من 25 سنة تقريباً. عندنا فرع بمرجعيون وعندنا فرع عام بكوكبة.
0: تتاكل مع دبس الخروب؟
9: مع دبس الخروب كتير طيبة.
0: هلا العمى هيك مالا وقفة. أيها أطيب، الزلابي أو الدوناتس؟
9: لا، الزلابي مع دبس الخروب أطيب، الدوناتس طيبة مع الكريم باسيه.
0: تقليد الضيعة القديمة. صباح الخير.
10: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك بكوكبة، شرفتنا.
11: أسعد فارس من كوكبة، من هون مدامتي هدى حلكين. يعني نحن ما فينا نقول عن شيء مش طيب، عندنا كل شيء طيب، ما في شيء مشهور، عندنا كل شيء طيب. 18 سنين نحن بالمصلحة فاتحين، كنا غير هوني وهلا جينا هون حد بيتنا، صرنا عمرنا هيدي وقلنا فيها هون.
10: مشهورين بنوت الزعتر على الساج مع السمسم البلدي، الزعتر البلدي، السماء البلدي، كله بنعمله عائلنا هون. واطيب بنوت هون بيكون على الساج موجوده عندنا، بيوصلونا من وين ما كان حتى يجوا ياكلوا هون عندنا.
12: انتوني كم ويت مي تو جيت ذا بيست ايجز.
0: حلو، يلا بيت طازة.
11: عند الدجاج ما بيبيض بالإن، بضل صارح برا بيبيض برا، أكثر شيء هون بيبيض.

0: رمان اسود تقريبا بسمون 8 بول تشبه البليار. مش شايفينها هلا كثير يعني، هي بعدها صغيره بس انا هيك تنفرجه بعدها زغطوره. ليك تيش تبع قديش اسود. هلا في 8 بول ما بيتاكلوا اورنمنتال، هول بيتاكلوا بغنجون هيك يعني. لازم نرجع لما يكونوا مستويين لتذوق من الرمان. عم فكر تعملك اياها حصرهم. افتح تمك حبيبي افتح.
1: عم بدي اوصلك القميص اليوم.
0: هاي وحده. طيبة
1: حامضة.
0: طيبة؟
2: بدي يبرم على المستوي.
0: حامضة.
1: باربيكيو.
0: طيبة؟
1: طيب عليكم مقصود طلع. طاولة حلوة. الفرن هو اختبار ببلش قبل ما واحد ياكل، هو اختبار ببلش بالضحكة بالاستقبال بالريحة الحلوة بالنفس اللي بتحسوه قبل ما يفتحوا الباب. اهلا وسهلا الضحكة شو بدنا نطعميه بالاخر. الفرن هو الشيء بنبلش فيه نهارنا ان كان محل القهوة او ان كان الفرن، فما في واحد يكون شو منطعميه. فالضحكة الاستقبال وبعدين بنوصل لهون. الصاج اللي عندهم اياه اول مرة بشوفه هو صاج اللي ذكرني شوي بالحديد اللي بيعملوها كرمال القطايه في النار على كلها، بتضربها وين ما كان ما بتحترق من ميل ومن ميل لا. بيعمل هاللحم عجين برمتها حلوه، طرفها حلو، وقفتها حلوه، ما بتشبه سفيحه بعلبكيه، ما بتشبه لحم عجين معرفها ببيروت، شكلها سبيسيال. وهي ما بدها غير لبن تنبسط فيها دغري هيك. عجينتها مش معقول، من برا محمصة شوي من جوا طرية كتير، مانا كتير سميكة مانا كتير رقيقة ما بتعلو. لحمتهم كتير طيبة طازة، والبهارات اللي بقلبها عظيمة. بدها او لبن او شوية دبس الرمان. يا سلام.
3: معك طوني ابو نقول، صار لي 20 سنه تقريبا بالمصلحه، صار لي فاتح انا لحالي هون شي 7 سنين، والحمد لله بهالازمه بعدنا واقفين على جرينا والحمد لله، ومنحيي نحن المغتربين لانه هن عم يشجعونا لنضل واقفين على جرينا. يوم ما لنعمل عم بعمل كنافه جوز، هي أكلة جنوبية بالتحديد وكتير مرغوبة عنا، وخاصة نحنا على المرفع والسيان هي هذه نشتغلها على طول. كانوا أهلنا وجدودنا كانوا هن يرشوا الكنافة ويلفوا ويشوها ويقطروها ويعملوا سودي كل دستة هالقد منشان السيان. الجوز نحط له السكر، من بعد السكر الزهر، نخلطهم مزهر للطعم أكيد، والسكر
0: تعمل
1: لك طلعت الحشو بقلبك.
0: يلا
1: مدى
0: تقريبا
1: شي
0: ربع ساعة، وهيدا بنعير
1: لربع ساعة تقريبا. رح اسبقك من تقع على الغدا هيك بتخليها.
0: اوكي
1: خذ وقتك واعملها على
0: زواك. عراسي عراسي اهلا وسهلا فيك.
1: زيت القوة سفشته؟
4: ابدا
5: وزيت الحرارة

0: هنا راديو كوكبة.
1: من أهم إيكو سيستم بلبنان، هن بيقدروا يكونوا هولي نباتات بنسميهم سامي أكواتيك، بيعيشوا بالماء أو حد الماء. أهمهم هن القرة والجرجير. في عنا هيدا النبتة اللي هي النعنع البري المنتا، وأهم شيء كمان في عنا الكاركس اللي بنسميها نعس، اللي هي بتدلنا على الماء. بس أكتر نبتة هون مهمة هي التيفا أو الكاتل. هيدا إذا بتفركوا هيك بتيروا البزرات تبعها. هيدا نبتة كتير مهمة، فيها طعم الحيوانات، طعم العصافير، فيها طهر المي. هيدا النبتة لوحدها بتستاهل حلقات، حتى قبل كانوا منا يعملوا ورق نكتب عليه مثل البابيروس. هيدا النبتة وهيدا الإيكو سيستم بيستاهلوا كتير نحميهم. هول كتير عم بيصيروا نادرين بلبنان، وواجباتنا نحميهم ونوعي عنهم.
2: أنا ما بدي أشوف حالي، ما بدك تشوف حالك، ما بدي خبره أنه أحلى ضيعة بلبنان، لا، ما بدنا نيجي نخبر نقول أنه إيه شو عملته وتقول أنت وبلديتك عملته كتير، بس هو علم، هو درس لكل بلدية أنه في واحد يعمل شغل.
3: أكيد في واحد يعمل شغل، أنا بدي وجه نداء لكل بلديات، لكل رؤساء بلديات لبنان، ما تنطروا البلد يزبط، كل واحد يزبط ضيعته، كل واحد يعتبر ضيعته لبنان، ويعمل مشاريع لضيعته. ولبنان هو مجموعة لوحة كبيرة بازل، وقت كل واحد يزبط ضيعته ونركب البازل على بعضهم رح يزبط البلد.
2: أكثر من 25 مشروع عملتهم بسبع سنين.
3: أكثر من 25 مشروع مش عملتهم، عملناهم كمجلس بلدي، وأهالي الضيعة ساعدونا لأنه كانوا متجاوبين معنا. المشروع رقم 25 يعني حيدشن بتشرين الأول، يلي هو طاقة شمسية وكلورينيشن لكل مية الشرب بالضيعة. نقدر يكون عنا استقلالية مثل ما عملنا 0% waste، مثل ما عملنا طاقة شمسية للشوارع رح يكون في عنا طاقة شمسية لمية الشرب، ورح نقدر يكون عنا استقلالية بغض النظر إذا قطعت مية الدولة أما إجت مية الدولة. كل رؤساء البلديات، كل بلديات لازم تعمل
2: مع دولة مكسورة الإمكانيات، من إجت
3: كل شيء عم نقدر نموله من برا donation.
2: أكلات تقليدية قديمة علمتكم إياهن أمكم أو ستكم؟ شو رح ناكل اليوم؟
4: رح ناكل اليوم ورق عريش قاطع، عجة شومر، عجة كوسة، فتوش، سمبوسك، راس بقورمة ولبنة، حمص بطحينة، سلطة الراهب، شومر بعدس، فريكة لحمة.
2: شو أكتر طبخة أو أكلة معروفة بالضيعة؟
4: عنا هون بالضيعة شومر بعدس، جميلان كتير بيعملوها بالمواسم،
2: بنعمل الشغل على الموسم.
4: على الموسم
2: ما بينكب شيء، كل شيء موجود، بنعمل طبخة، بنحط لها شوية نفس وبتطلع.
4: أوكي.
2: هيدي لفتت نظري وشكلها حلو.
4: أي شو مرب عدس، هيدي العجة، العجة بنعملها بالموسمة كمان، هلا صرنا عم نبتكر لأنه مش موجودة على طول، عم نحط شوي بالفريزر لحتى نكون up to date وعلى طول يكون في الطلب عليها يعني.
2: بتطلعوا فيها بتقولوا يمكن ناشفة شوي، وبعدين بيطلع جوسي ناس من جوا والحامض من جوا
4: وطحين شوفان
2: روعة.
4: اي وهيدي الكوسة مع جزر كمان مع اكيد بهاراتها
2: اف اف اف هني.
4: وهيدي كتير جوسي
2: ابطال كمان. لان عملوا كل الاكل بلا بصر وبلا توم وطالع فيه طعمة
4: اكيد.
2: هون
4: هيدا ورق عريش قاطع،
2: شو طيب، واو الحموضة، عرفت تاكل معي
4: بدك.
2: شو حلوة، شو حلوة. شو حلوة من برا ملا قرشة، من جوا مش معقول لمعتها، مش معقول طعمتها، لقطين لحمة ما في بالآخر. شو هالطعمة؟ لك في أهم من أكل لبناني؟ ما في أهم من أكل لبناني، ما حدا يخبرني شيء. بدأ عرق أكيد، قاعدة بدأ عرق، الأكل اللبناني بدأ عرق. أكل اللبناني والعرق شغلة كتير مهمة على بعضهم. تعرفوا كل الأكل بميل بس الفريك بميل. اللبناني ما عنده رز بس اللبناني عنده قمح، اللبناني عنده قمح عرف يستفيد منه ويقطفه أخضر قبل ما يصفر، قبل ما يتحمص، قبل ما ينشف. عملنا الفريكة، الفريكة هي قمح أخضر محمص ومدخن، أول ما تحطوه بقلب مرقة اللحمة أو الدجاج بيسحب كل هالمي، بتصير بقلبه، بصير يفقع تحت السنين، الرز ما بيشرب، الباستا ما بتشرب، بس الفريكة بتشرب. هالقمحات الغير شكل بيغزوا، بيقولوا أنه فيهم غذاء.

0: او نوترينس 7 مرات اكثر من الكيلو ونحن مش قابضين وجد. الفريكة بلدية وطنية، لازم كلنا ناكل فريكة ونشجع اولادنا على الفريكة. وصرت نعمل صح مع اللحمة. اوه ماي جود، بتصير تكسر، بتصير تفقع تحت السنين، تعمل بارتي، بتصير ترقص تحت السنين تحت السنين. طعمة من هون، طعمة من هون، وكاس عرق، وكاس الجامعة، وكاس البلد، وكاس الجنوب، وكاس كوكب.
1: نحن ستات بكوكبة نعمل حلويات، كل حدا بيعمل نوع معين، اشياء صيامية واشياء فيها سمنة وكتير طيبة، بنعملها من محبتنا ومن قلبنا لحتى نضيف كل الضيوف اللي بيجوا لعنا. اهلا وسهلا فيكم بضيعتنا كوكبة.
0: شو بدنا ندوق تندوق، شو بدنا ندوق تندوق من الصبح، وكل شيء لطن طيبين، وكل شيء لطن طيبين. الكرم، الاكل الطيب، العاده الحلوه، بس بالاخر لازم ندوق الكنافه وكثير اشياء ثانيه كمان. الجوز من جوا شربين، ان كان القطر ان كان السمنه، قرشه مطبوخه مظبوط، فريكي ما بتعلق. اوه طعم سته طيبه. اف لا لا، هي اخذها معي، هي اخذها معي للطريق. ومن هون منروح سويقة على الضيعة اللي بعدها، اللي تأخرنا عليهم ساعة. طب عيب، حضرت المدام القهوة. عيب عيب على الواقف، ما في مني، ما في أطيب مني.
2: وين الشباب؟
0: بشكرك. شباب البقوي بيشربوا حليب وكارنفليكس، ما بيشربوا قهوة. باي مدام.
3: باي باي.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: بسم الله أني بسم الله. طيب ما في على البيت، ما في على البيت، ما في على البيت.
1: يي دخلي دخلي يا حسين دخلي
0: شرف شرف
1: ولياس ولياس الفريق
0: ولياس شباب شباب
1: ما بقول وين حسين دعني
0: ولياس شباب شباب ولياس شباب
1: ولياس شباب ولياس شباب ولياس شباب ولياس شباب ولياس شباب ولياس
0: شباب ولياس شباب ولياس شباب ولياس شباب ولياس شباب ولياس شباب ولياس
1: شباب ولياس شباب
0: ولياس شباب ولياس شباب ولياس شباب ولياس شباب ولياس شباب ولياس شباب ولياس شباب ولياس شباب
2: ولياس شباب ولياس شباب ولياس شباب ولياس شباب ولياس
0: شباب ميني ميني هاي ميني هاي
2: عايفة وهبي
0: ليش هاي فجاي لعنا
2: ليك انتي بلا درعا ولا بحط براس الساسة براس الكعب
0: طول بالك
2: طول بالك بدي يشرب من دم
0: طول بالك طول بالك طول بالك يا بوليس عود عود عود خد نفس مش عندك مش عندك مش عندك تعود هوني تعود هوني يا مشحرة مش عندك تعود خد نفس نفس غمي نفس غمي نفس غمي شهي نهي شهي نهي
2: بقولوا نهي للحمار يا ضبعة شهي زفير مش شهي نهي
0: ايه مثل ما بدك مثل ما بدك يلا شهي صفير صفير نهي روق روق روق رقت
2: ايه
0: لك شو بيك انت وام الياس
2: ام الياس وين بدي اطبخ بدي خلص عليها هلق مين النايم على الكنبيه
0: ايه هيدا هيدا هيدا هيدا ابو حسين
2: كل هالصريخ هيدا وبعده غثيان
0: لك يا ما ليالي مصرخه حد واني بالتخت وهو مثل الدب غثيان
2: ايه كشفي لي على وجهه خدت
0: لا يا مش حرق فيناش
2: ليش
0: عندنا بالاسلام المره فيها شو تكشف على الزلمه هو نايم